0: weekend.
1: صباح النور للناس يتابعوا فينا الكل على راديو ميد صبحيتنا حتى للعشرة صبحية الويكاند على راديو ميد كيما كل نهار سبت تلقاونا ونلقاوكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة للجميع. بعد شوية نشوفوا بعضنا الأحوال الجوية نهار اليوم كيفاش باش تكون. ترافقني في الإخراج في صبحية اليوم سمية رقيق زينب قديش من قدام ميكروم قولوا لكم خليكم معنا مع برشا موزيكا باش تلقاوها معنا في الساعة هذه والساعات القادمة باش نحكيوا في عديد المواضيع مع ضيوفنا كيف العادة ضيوف الويكاند كما كل نهار سبت. خليكم معنا مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: ويكند.
1: مرحبا بكم من جديد, صباح النور, انتم يتابعوا فينا على الفاك دو بونور. اهلا وسهلا وين ما يوصلكم صوتنا, طريق السلامة للجميع. خليكم في الاستماع معنا حتى للعشرة الويكاند على الميال 104.97.92. شوفوا بعضنا الاحوال الجوية اللي قاعدة هكا نوعا ما تتغير في النهارين الاخرين. شوفوا اليوم كيفاش باش يكون.
0: ميتيو,
1: بعض الأمطار إن شاء الله ربي بشركم بالخير. إن شاء الله بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية في الصباح, وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. أحيانا كثيف السحب بعد الظهر, وهذا بش يكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط, مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال, الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: ميتيو,
1: خليكم معنا في الاستماع. مرحبا بكم, بعد شوية نحكيه على عديد المواضيع مع ضيوفنا اللي يكونوا تباعا موجودين معنا في الويكاند. مرحبا, خليكم في الاستماع, أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: الويكاند. صباح النور من جديد، مرحبا بكم، اهلا وسهلا الناس يتابعوا فينا الكل على راديو ميد. مشوارنا متواصل حتى للعاشرة، وفي كود بوس لليوم نحكي على موضوع يظهر لي يفرض نفسه اليوم في العالم الكل، ما اذا كان نحكي في علاقته بالتربية والتعليم ولا بالتعليم اكسبسيونيلمون، يظهر لي نجمه نحكي فيه. وهذاك علاش تنظم المنظمة مكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات، اي بالحمامات يا سمير هاني جايتك بالحمامات. دوك المنظمة المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات، واللي رئيسها اليوم موجود بحضينا سي ماهر بوحاجة، ومش لأول مرة، في كل مرة يكون فما مبادرات من نوع هذا تكون حاضر بحضينا. صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح الخير وصباح كافة المستمعين والكافة الإطار العامل في راديو مات.
0: يعيشك، مرحبا. نحكيو على جوستومون هل الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية والتعليم، هل الملتقى هذا اللي باش يكون في أيام ثلاثة أيام في آخر الشهر هذا، باش نعرفوا بالضبط المحاور، نعرف الموضوع بالضبط شنو باش يكون والايام، وشكون هم الناس المعنيين بالحضور في الملتقى هذايا. هذاك علاش يحضروا بحذينا المهندسه دره مومن. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: يعيشك، مرحبا بكم، صباح النور لكل اللي يسمع فينا الكل.
0: يعيشك، مرحبا بك. انت زاده باش تكون عندك ورشه وباش تكون في الملتقى هذايا، ان شاء الله باش نحكيوا على تفاصيل المداخله نتاعك بالضبط كيفاش باش تكون. كيف معنا سي محمد علي العمادي، مرحبا بك.
3: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع.
0: يعيشك، مرحبا بك. انت زادة معلم، وكيف باش تكون في الملتقى هذية كمكون؟
3: انا معلم ومكون في نفس
0: ومكون جستمان. مرحبا بكم سي ماهر، احكي لي على هل الفكرة هذي ككل والايام هذوما اللي باش يكونوا في الاسبوع اللي باش يكون فيه صلاعة ما نقراوش فيه. هاي
1: بالنسبة للمنظمة التونسية للتربية في العادة حاضرة في كل تحول نسميه التربوي يخدم صحة التلميذ والمربي. احنا اليوم كما قلنا في ثورة رقمية، اليوم الذكاء الاصطناعي دخل كل مؤسسة وكل دار. من منطلق دورنا الاجتماعي كمنظمة احنا واعيين كل الوعي بالتحديات الرقمية الكبيرة اللي قاعدة تعيش المدرسة التونسية، خاصة التطورات هذه اللي نعتبروها مع تطورات بطريقة سريعة جدا. اخترنا نحن كمكتب محلي المنظمة التونسية للتربية والأسرة مع أعضادي أنه نهتموا بالشأن هذا، وقدمنا مقترح مشروع برنامج يتمثل في ملتقى تحت شعار ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد. شعار ذي ما كانش اعتباطي، في دراسة معمقة من الإخوة، كل ما هو محتوى بالنسبة للملتقى نخير أنه يحكوا فيه الأخصائيين اللي معي اللي هما أعضادي في المكتب. الحاجة اللي بالحق هو كان معتها في آخر السنة الدراسية اللي فاتت كنا باش نعملوه، خيرنا أنه تكون في بداية السنة تدعو فيه خاصة المربين باش ياخذوا تقنيات علمية صحيحة تمكنهم في حسن استغلال في حسن استعمال الذكاء الاصطناعي في التدريس. مكتب محلي المنظمة التونسية للتربية والأسرة احنا سنعضوا بكل مجهودات الدولة خاصة في كل الشأن التربوي، صحيح اختصاصنا مش تربية برك، تربية ثقافة تعليم صحة اجتماعي. ان شاء الله يكون ملتقى معناتها كما نتصوروا باش ما نطولش وندخلوا في الكونتينيو متاع الملتقى، نحول الكلمة مع مباشرة مع زملائي وأعضائي اللي معايا.
0: الأيام باش تكون 26 27 28 أكتوبر بنزل خاص، مع بنزل خاص بالطبيعة بنزل باش تكون مع الإطارات التربوية. تم نقولوا احنا دعوة شكون هم الناس اللي مدعوين أنهم يكونوا موجودين
1: بالضبط. احنا بالنسبة لنا احنا الملتقى هذايا معناتها في جانبي، فما الجانب اللي يسكن معنا ويكون بالإقامة خاصة اللي معتها بعد وعلى امتداد 3 أيام إقامة كاملة، فهمتني؟ وفما اللي بيحضر يشارك في الملتقى بدون إقامة. هذا معناته يعني هما ينجموا يدخلوا حتى على الباج نتاع المنظمة.
0: ثم رابط التسجيل.
1: ثم رابط التسجيل باش ينجموا يسجلوا فيه. فيه المعطيات الكل فهمتني حول التسجيل. ومرحبا بكل من يهم باش يكون حاضر معنا. وهي دعوة مفتوحة للجميع بالفعل.
0: أنا باش نمشي قبل ما نجي معاك مدام درة باش نجي عند نسأل عن دور المعلم اليوم. وأنت اليوم مربي سي محمد علي. وبش تكون عندك مداخلة مهمة في الملتقى هذية اليوم. إذا كان نلقاو الذكاء الاصطناعي نجم يشرح الدروس، نجم يعطينا يجاوب على كل الأسئلة، الأسئلة حتى اللي حتى الأسئلة الصعبة اللي ما نجيبولهاش خبرة معناها أي سؤال نجم يجاوب عليه كيف نحطوله حتى المستوى التعليمي أو عمر التلميذ يعطيك الإجابة على حسب العمر وعلى حسب البلاد اللي أنت فيها زادة وعلى حسب الديفيكولتي معناها متاع أكل مشكل هذيك في العمر هذيك وفي المستوى التعليمي هذيك. فإنه شنو يبقى دور المعلم؟ هل ما زال دور المعلم قائم هنا؟
3: هذه أهم نقطة اللي هو لازم الإنسان يفرقها.
0: نقرب شوية الميكرو سي محمد علي.
3: كون الذكاء الاصطناعي من الجمش يعوض المعلم. الذكاء الاصطناعي هو شريك للمعلم. لكن باش يعوض المعلم من الجمش. فما الكوتي اومان بين المعلم وبين التلميذ اللي انت ما تنجمش يعطيها لك الذكاء الاصطناعي كالحب. أيوة. اللي نجم يعطيه المعلم للتلميذ متاعه، الحضن اللي نجم يعطيه له هذا ما نجمش الذكاء الاصطناعي يعطيه له. دونك الذكاء الاصطناعي باش يكون معك شريك
0: اي
3: اوتي باش انت توظفها في قسمك باش تسهل عليك الخدمه
0: اي
3: باش توصل معلومه بطريقه انجع بطريقه اقوى بطريقه اكثر اثاره واكثر اثر في التلميذ نتاعك. معنى انت لو كان باش تعطي معلومه كي تعطيها في سند بصري افضل من اللي تكون في سند كتابي، لانه تعرف انت الميموريزاسيون وقت اللي تكون في شكل تصويره ولا شريط فيديو تدخل الذاكرة وتتخزن أفضل وعلى مدة أطول من اللي تعطيها له معلومة كتابية. دونك أنت هذوما باش تستعملهم ليك باش تحسن من الأثر متاعك على التلميذ متاعك وباش تربح أنت به برشا وقت في الخدمة.
0: أيوة.
3: بار إكزامبل أنت عندك تلامذة، نعرفوا احنا تلامذة في القسم ما همش الكلهم كيف كيف. معناها باش تلقى التفرقة في المستويات. دونك انت تلميذي كمل بكري، تلميذي كمل شوية، تلميذ عنده صعوبات كذا، هذا الكل يعاونك انت باش تنجم تعطي ان بلوس وتوصل المعلومة بتاعك بطريقة انجع وخير افضل من اللي من الطريقه التقليديه العاديه.
0: جوستومون هل هل هل انه اليوم شنو لازم يتغير، شنو لازم يتبدل اليوم طريقه التعليم في حد ذاتها؟ اليوم المعلم ولا يلقى صعوبه في التعامل مع الاطفال، خاصه انه الصعوبات والا الاطفال ذوي الصعوبات كثروا العدد نتاعهم والحالات الخاصة كثرت. قبل نجم نلقاه زوز حالات في مدرسة كاملة، اليوم ولينا نلقاه تقريبا في كل قسم فما زوز وثلاثة تلامذة عندهم صعوبات. هل أنه اليوم طريقة التعلم لازمها تتبدل، طريقة التدريس وإلا زادة طريقة تفكيرنا في التعليم وفي توظيف هذا الكل؟
3: والله هي أول حاجة
0: أنت اليوم رأيك
3: أول حاجة هي
0: كمعلم ما شاء الله عندك عمر معناها مع
3: هي التعليم. أول حاجة لازم نتصالح مع التكنولوجيا. فما برشا معلمين رافضين التكنولوجيا في الأقسام
0: في الأقسام
3: هذيك هي مشكلة. دونك أنت تتصالح معها الساعة أول حاجة وتاخوها كشريك، حطها اللي هي كشريك في حطها كشريك تشوف قداش تعاونك تعاونك برشا. راهو تو كيما قلت لي أنت فما تلامذة عندهم اضطرابات تعلم، أنا كمعلم مانيش متكون في هذا الميدان ما نجمش نتعامل مع تلميذ عنده ديسلكسي بار اكزومبل او عنده ديسغرافي او ديسكالكولي. دونك انت كي تمشي للذكاء الاصطناعي وتمد له بروتوتيب نتاع الاكزامان نتاع التلميذ وتقول له راني انا عندي تلميذ عمر كذا وكذا وتعطيه تفاصيل
0: كل
3: وتعطيه العمل نتاع التلميذ. انا تاخذ تصاور من عمل التلميذ هذاك، هو الذكاء الاصطناعي باش يعطيك
0: ان اكزامان ادابتي معناها
3: خطه علاجيه كامله قصيره وطويله المدى. أيوة. معناها كيفاش باش تخدم معه فك الفتره القصيره وكيفاش باش تتعامل معه كوردو لاني كامله وتنجم تعمل معه ان كونترا نعرف احنا عنا التعليم التعاقدي، التعليم التعاقدي هو كونك تتعلم تتاخد تلميذ تعمل معه عقد بينك وبينه اللي انت تعطيه عمل هو ينجو خارج القسم نتاعك، معناها هذاك باش يكون بينك وبين التلميذ، هذاك تنجم تكون العمل العقد هذاك بينك وبين التلميذ والولي باش تنجم دونك هذايا الكل تنجم انت تعطيه خير وافضل ويكون على دراسة علمية، معناها خاطرك انت ماكش متكون في الميدان هذايا، حتى لو كان عندك التكوين ماكش ذوي اختصاص، خاطر هذوما يحبوا لهم ذوي اختصاص، عندهم اختصاص كامل في الدراسة نتاعهم، دونك انت هذايا الكل يعاونك راه، وعن تجربة راني انا نحكي لك عن تجربة، لأني تعاملت برشا مع التلامذة اللي عندهم اضطرابات في التعلم، دونك وتحتشت احتجت المساعدة، ومن الأول احتجت المساعدة وقعدت نلوش لو الاختصاص مرة نلقى مرة ما نلقاش كل مرة كيف، لكن بوجود الذكاء الاصطناعي ماش عندي حتى إشكالية وتحليت برشا مشاكل والحمد لله.
0: باهي برشا، احنا باش ناخذوا فاصل إشهادي قصير ومكملين موضوعنا. مرحبا بكم ناس كل.

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: الويكاند مع زين الجديش كود بوس.
2: مكملين معاكم في كود بوس لليوم، وكما قلت ضيوفنا من المكتب المحلي المنظمة التونسية للتربية والأسرة، ونحكي على الذكاء الاصطناعي. هل أنه اليوم نعمة ولا نقمة في التعليم والتربية؟ وأضيفي وضيوفنا موجودين بحضينا باش نجاوبوا على بعض الأسئلة طبعا، ولكن الملتقى أكيد باش يكون فيه برشا إجابات على عديد الأسئلة. سي محمد علي العمالي المربي اليوم باش تكون موجود، وهذا معناها في محاور مختلفة في الملتقى هذية. كيفاش تكون مداخلات متاعك مع الورشات اللي باش تأثوها زيدا؟
3: إن شاء الله هما 4 ورشات، دونك كل ورشة عندها اختصاص متاعها معين. باش نبدأ بتدريجيا معناها، لكن الورشات اللي باش تكفل بالتنشيط الخاص بها، دونك عنا ورشات اعداد العروض. نعرفوا احنا باش تقدم انت عرض باوربوينت او غيره على السبورة عندك في القسم باش تعد الدرس متاعك، سبب روند بارشة وقت، لانك لازمك تعد لي ماس ميديا متاعك، تصاور لي فيديو والكتيبة النص، والخدمة كبيرة برشة باش الانسان ينجم يعملها الخدمة هذه. لكن بالذكاء الاصطناعي تويك ما عادش عندك المشكلة هذه، وحتى الكاليتي اللي يعطيها لك الذكاء الاصطناعي كاليتي راه ما تتخيلش في عقلك، راه الصور اللي خرجهم الدقة اللي فيهم والمعلومات الدقيقة اللي فيهم تعاون برشة التلميذ على الفهم. دونك هذه ورشة من برمي الورشات الخاصة في هذا العرض. اللي الهدف متاعنا هو كونه المعلم يربح الوقت متاعه في الإنجاز ويكون أثر متاعه خير. دونك هي الورشات الكل باش تكون ورشات تطبيقية، ماهيش ورشات نظرية. ما نجمش نقعدوا نحكيوا ونقولوا راه تنجموا تعملوا ولكن ما يطبقش. احنا نحبوا التطبيق.
2: دونك الناس كل عندها تليفونات في جهة، دونك الناس كل باش يكون،
3: ولا أهم نقطة ولا هي أهم نقطة كونك راهو الورشات متاعنا وحتى بار لسويت بار اون كلاس ماكش مضطر باش تعمل اورديناتور، معناتها تو ذاك السنة حتى بالتليفون سمارتفون ينجم يخدم لك الدنيا الكل. دونك انا باش نعلمك كيفاش تخدم، باش نعطيك لوتي، التوظيف يرجع لك انت. دونك هذا هو الميساج اللي حابب نوصله. انا باش نعطيك لوتي كيفاش تخدم بها، انت من بعد وظف كيما يساعدك. هذه ورشات. ورشات الثانية عنا زادة اعداد بعض السند البصري والسمعي، اغنية قصة حاجات كيما هذوما ينجموا يعاونوك، خاطر كنت في بعض المحاور تحتاج الى قصة معينة لكن ما تلقاهاش القصة هذيك. مثلا بار اكزامبل انا حتشت المرة الاخرى باش نحكي على الحيوانات الولودة والبيوضة، دونك احتجت قصة ما لقيتش، طالت الذكاء الاصطناعي قلت راني عندي درس كذا وكذا اخدم لي قصة ولا والشخصية اللي اختارها لي، ترى شنو الشخصية اللي اختارها لي؟ اختار لي شخصية الخفاش اللي هي ديما فيها اللبس على خاطر ولا هو الطائر وما يبيضش. دونك هو ديما التلميذ كي تحطها له يقعد بها، واختار لي الشخصية هذيك وكانت قصة ونجح الدرس والحمد لله. دونك انت باش تنجم تخدم
2: قصص ويشبه التلميذ خير من تعطيه نظري هكيك وتتعدى كي تجي في إطار هكا حكاية ممكن يشدها خير هكا ولا
3: هو ديجا التلميذ متاعي قعد في القصة في الوقت اللي نحكيه على كل حيوان بيوضة ولود ديما يحكيوا لي على الخفاش، شخصية الخفاش هذيك رجعوا لي ليها. حتى في الامتحان كي جا التمرين قالوا سيدي تاع شخصية الخفاش، قلت لهم ما تاع شخصية الخفاش. دونك ديما تلقى موجودة. هذوما برمي الورشات اللي عندنا، برمي الورشات اللي عنا أخرى كذلك إعداد جذاذات اللي هي كجذاذات متاع المعلم، هي حاجة معناها لازمنا نكون موجودة عنا كذا. هذي الكل باش نجم تخدمه بذكاء الاصطناعي وبسهولة جدا. وأهم حاجة زادة عنا الاسيستان. أنا السيستان هو مساعد افتراضي. أنت كمعلم كملت الدرس متاعك في القسم، لكن التلميذ يحتاج إلى مساعدة خارج القسم. دونك في المنزل يراجع فما بعض النقاط ما صارتش الفهم متاعهم بالكدا، استيعاب نتاعهم في القسم بالكدا. دونك انت كيفاش تعمل انا اسيستون بالدرس المعين هذاك بالذات في المحور اللي قادم انت على حسب الكور اللي حطيته له انت، يولي التلميذ يتحاور مع الذكاء الاصطناعي هذايا طبيعة الحال باش يتحاور فك المادة وفك الدرس هذاك. تقول لي توا شنو الفرق بينه وبين تشات جي بي تي ولا غيره؟ لا هذاك الاخرين تشات بوت عام ينجم يجيب لك اي معلومة حتى المعلومة اللي تفوق مستوى التلميذ. بينما كي تعطيه انت ان اسيستون ذكاء اصطناعي خاص بك انت وبينك بين تلامذتك، دونك باش يعطيه اجابات على المحتوى اللي اعطيته له انت بالضبط
2: في المستوى
3: الذهني هذاك في التلميذ باش يلقى روحه
2: والمستوى التعليمي زاد
3: ولا باش يلقى روحه يتعامل تقول شنو يتعامل مع المعلم نتاعو
2: معناها
3: ويجي فاهمه خير. هذو ما زوز ورشات وفما زوز ورشات
2: فما ورشات خير كما زميلتنا شطما مع مدام دره. مرحبا بك، اهلا وسهلا مدام دره مومن.
4: مرحبا، نسمع الناس اللي تسمع فينا الكل.
2: مرحبا، انت مهندسه
4: اعلاميه
2: وباش تكون ان شاء الله حاضره في الاطار هذا لتاثير زاده الناس باش يكونوا حاضرين في ورشات خاصه ايضا بالذكاء الاصطناعي والتوظيف نتاعو في التربيه والتعليم. في كيفاش باش تكون هل
4: شوف انا الحقيقه ما نحبش نحد العبيد اللي تحضر معناتها في الملتقى هذه، مش لازم تكون انت من المعلمين او من الاساتذه او من الاطار التربوي، تنجم حتى تكون انت ولي تحب تتعلم كيفاش تتعامل مع ولدك، سورتو جيل توا جيل جديد معناتها ياسر متعلق بالتليفونات وليزايفون وليزايباد وكل شيء، لازمك تحكي معاه بلغه قريبه له شويه.
2: بالضبط.
4: باش نشوفوا برشا حاجات في الورشات من برمي الورشات اللي باش تكون معايا انا ان شاء الله، باش نشوفوا من اهم القواعد اللي نستعملوها كيفاش نحكيوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هي البرومبت انجينيرينغ. اليوم الناس الكل يظهر لي تستعمل في الذكاء الاصطناعي، لكن لو فيت انه انت تعطيه يعني سؤال بسيط وتنتظر نتائج يعني متقدمه برشا تتفاجئ بك الفرق ما بين الانتظارات نتاعك والنتيجه اللي عطاها لك هو. اي با هوني تجي اهميه البرومبت. البرومبت هي تو سامبلومون كيفاش تحكي مع ادوات الذكاء الاصطناعي. احنا في الورشه هذه باش نتعلموا شنو هما القواعد اللي نستعملوهم باش نحكيوا بالقدي مع ادوات الذكاء الاصطناعي، باش نعرفوا نوجهوه يعني التوجيهات اللازمه باش يعطينا نتائج متقدمه. دونك باش ننتقلوا من فكره بسيطه الى برومبت بيان ريديجي يعني يلبي بعض الشروط الى محتوى تعليمي نجم يستعمله سوى المربي سوى المعلم سوى حتى انت كولي اليوم تنجم تستعمله باش توصل معلومه لصغيرك. وزيدا مش باش نقفوا عند هذا، زيدا باش نجموا في الورشه هذه باش نتعلموا كيفاش نصنعوا العاب تعليميه، انشطه متنوعه للصغيرات نتاعنا، موسيقى ولا حتى اناشيد. دونك باش نمشيوا بعيد برشا بالمخيله نتاعنا باش نخليوا المعلم ما عادش يعطي ان كونتوني بروت، من فكره باش نصنعوا حاجه حيه تفاعليه تخلي المتعلم راسخة في ذهنه، ما نتصورش انا كان ينسى لعبه ولا ينسى
2: ولا قصه كما قال لنا سي محمد علي. من الحاجات اللي تقعد باقي في انا فما حاجات نتذكرهم من الابتدائي على خاطر جاوا في اطار لعبه في اطار خارجه حتى في الساحه، معناها ساعات انك تخرج من فضاء نتاع القسم الفضاء المغلق للفضاء المفتوح تخلي الصغير يشدك الدرس هذاك بالباهي. هنا شنو اللي لازم نتعلمه جوستومون؟ كيفاش لازمنا نتعلمه كأولياء نستعملوا الذكاء نتاعنا زاده، خاطر هو الذكاء الاصطناعي لازمه ذكاء بشري باش يوجهه باش يعطيه شنو باش يرجع لك شنو اللي حاجتك، لازم بذكاء تكون حتى طرح بعض الأسئلة والمواضيع.
4: صحيح، معناتها انت من فكره بسيطه تنجم تكون عندك راهو زاده تختلف في الاولياء، فما مستويات مختلفه معناتها نتاع الاولياء، فما حتى ولي تكون عنده فكره بسيطه باللغه الدارجه نتاعنا ينجم اليوم يستعملها يحكي مع ادوات الذكاء الاصطناعي ويصنع بها حاجه يعني خارقه للعاده ياسر مزيانه تخلي المعلومات توصل لصغيره بطريقه سلسه جدا وطريقه مرنه ومزيانه وتقعد في مخه. دونك معناتها حتى رغم الاختلافات نتاعنا رانا نجموا الناس الكل نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي، جوست لازمك تتعلم كيفاش تحكي معه. هذه بالضبط المحتوى
2: نتاع الورشه ان شاء الله اللي باش تقوموا بها والملتقى ككل. فما ورشه اخرى زيدا،
4: الورشه الاخيره نتاعنا اللي هي صناعه الانفوغرافي، معناتها ما نجموش احنا اليوم نحكيو على الانتيليجنس ارتيفيسيال من غير ما نحكيو على الانتاج نتاع الصور نتاع الفيديوهات التعليميه. اليوم ينجم يكون المربي عنده الكونتوني نتاع الدرس نتاعو في ان دوكيومون وورد ولا حتى بي دي اف، بس نستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي باش نشوفوا كيفاش انت تعطي هيك الدوكيومون هذيك وتصنع منه فيديو كامل متسلسل بصور يعني جميله جميله برشا تقعد في الذاكره محفوره معناتها
2: وما تكونش كوبي كولي زيد على خاطر قاعدين نشوفوا في كل شيء يشبه البعض توا لي زافيش الصور معناها بعض الرسوم التوضيحيه لبعض الحاجات حتى الدروس نحسوا انه كل شيء يشبه البعض ولا
4: هذاك الفرق ما بينات واحد بالضبط. يعرف يتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي لا بيرسوناليزاسيون
2: مختلفه زيد
4: لا بيرسوناليزاسيون راهي فيها تكنيك زيد فيها برشا حاجات
2: نتعلموها زيد في الملتقى هذا
4: طبعا
2: موجود
4: طبعا
2: معناها مستعده انك تقدم هالمفاتيح هذيا
4: طبعا بيانسور كل شيء بثقافه معنا ان شاء الله
2: انا باش ندخل ممكن في موضوع اخر يمكن باش نختم به السؤال هذيا وليكم الكل طبعا ما تروح السؤال هذيا هو خطوره الذكاء الاصطناعي وكل ما هو مخاطر على مش لنا احنا كأدولت اما على صغيراتنا والاستعمال لصغيراتنا ونعرفوا انه بعض المعلومات الشخصيه وغيرها تنجم من بعد ترجع لنا بالخايب وهذا ما اثبته تقريبا كل الخبراء في العالم يقولوا انه باش يكون سلاح المستقبل معناها كيفاش نجموا نتحكموا في هذا يمكن الا نحدوا من بعض الخطر هذا اللي نجم اللي قاعد يداهم فينا الحقيقه معناها
4: كما اي حاجه تطلع جديده ديما فما حاجات باهيه وفما سلبيات الجانب السلبي توا ولا كبر برشا ما نجموش نقولوا انه معناتها الذكاء الاصطناعي باش يخدمك كهو اما راهو زاده سلاح ذو حدين كما قال سي ماهر في نفس الوقت راهو باش يجي ضدك راهو باش ينجم يستعمل اكل الحاجات الشخصيه نتاعك باش ينجم حتى يدخل لحياتك الشخصيه يمس الملفات نتاعك يستعمل حتى الصور اللي انت تعطيه له اليوم احنا تطلع دي تراند على التيك توك تلقى الناس الكل ما بتتصور يا جماعه راهو تهبط تصويرتك راهو بعد يستعملها معناتها انت عطيتها له بيدك وانت من الاول قلت له جاك سيبت معناتها استعمل المعطيات الشخصيه نتاعك هوني احنا اكيد باش نشوفوا في الورشات نتاعنا باش نشوفوا لابارتي ايتيك
2: فما موجود
4: طبعا
3: الورشه الافتتاحيه ان شاء الله باش تكون باش نحكيو فيها على التفاصيل هذا الكل دونك انت ماكش باش نحكيو فيها كيفاش انت باش تتعامل معاه شنو هي المخاطر شنو هي المعلومات اللي تعطيها شنو المعلومات اللي ما تعطيهاش حتى مش كل المعلومات تتعطى ما يجيش منه واحد يهبط تصاور صغار وزاد الذكاء الاصطناعي ويقول له بلي عمل لي تصويره ولدي كذا ما تصاور شخصيه معناها معلومات شخصيه بالضبط. فما طريقه التعامل هذه باش تكون ورشه كامله في الافتتاحيه في الورشه الافتتاحيه باش نحكيو على الذكاء الكل والمخاطر وكيف حسن التعامل معه
2: اي بالضبط هذا هو ممكن مهم برشا جوستمون درجه الوعي لازم تكون مرتفعه عندنا احنا كاولياء لانه احنا اليوم المسؤولين وصغيراتنا معناها امانه في دينا نوصلوهم في طريقه باهية ان شاء الله ربي يحفظ صغارنا الكل واحنا قاعدين نشوفوا اليوم لي زاكسيدون اللي قاعدين يصيروا والجرائم اللي قاعدين يصيروا مش كان في تونس اما في العالم الكل والتكنولوجيا عندها يد كبير في هذا اللي قاعد يصير اليوم اذا الملتقى باش يكون ان شاء الله معكم انتم في الملتقى
4: ان شاء الله
2: ملتقانا في الملتقى
3: 28 ان شاء الله في اكتوبر في نزل في مدينه الحمامات
2: ان شاء الله
3: ويمكن الحضور بالاقامه كما يمكن الحضور بدون اقامه
2: بدون اقامه نخلي كلمه الختام عندك انت زاده سي ماهر دونك الدعوه مفتوحه للجميع
5: كما قال مفتوحه للجميع
2: دره للاولياء الاطار التربوي مهما كانت الصفه نتاعك عندك صغيرات ولا ما عندك زاده
4: ركز حقها في حياتك
2: بالضبط
4: راهو الادوات تستعملها في كل شيء مش في التعليم اكثر
2: بالضبط الحضور مجاني
5: لا
2: مش مجاني
5: لا خاطر فما برشا
2: دونك فما لو فورمولير نعمروه اللي موجود على الصفحه فيه
5: المعطيات الكل
2: فيه حتى المعطيات
5: حتى ما بقداش وصدقني معناتها حتى القيمه الماديه اللي حطيناها جوست باش نخلصوا معناتها الواحد بالك ما يعيش غير ربحيه اكثر منه معناتها الكونتينيو اللي نحبوا يمس به كافه بالداخلين والمشاركين
2: واضح باهي برشا كلمه الختام ايوه
5: حاجه بركه حبيت
2: تضيفها
5: اذا مش نظيفه مع حاجه بركه احنا ممكن اليوم حاضرين معاكم انا والدكتور سي محمد علي لكن ورايا اعضاء بالحق تعبوا معايا من عملية ودسنا في عديد من الانشطه وخاصه عند الملتقى هذوما نحب نشكرهم فردا اعضاء المكتب المحلي للمنظمه التونسيه للتربيه والاسره كذلك تحيه شكر خاص مع السيد رئيس المنظمه اللي مساندنا ان شاء الله يكون ملتقى ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد ان شاء الله نكونوا نحن كمنظمه أنتني سند دائم أنتني للتربية والتعليم ونعطيه الفاعل والفارق في نوعية الأنشطة اللي نقدموها. مع الشكر ليك
2: مرحبا في كل وقت
5: يعيشك.
2: شكرا ليك يعيشك. مرحبا بكم الكل، نورتونا في صبحيتنا لليوم. بالتوفيق.

0: radiomedtunisie.com.
1: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا. نحكيوا على الاحتجاجات اللي صايرة مع أهالي منزل بوزلفة ولاية نابل بعد نية، بعد تعبير على نية أنه يكون فما مشروع صناعي لتربية يرقات الذباب الأسود، ذبابة الجندي الأسود، ومعالجة النفايات العضوية قرب المستشفى المحلي ووسط أحياء سكنية. اليوم فما وقفة احتجاجية مع الأهالي والناس والمتساكنين منزل بوزلفة. هذك علاش باش تكون معانا الأستاذة انتظار السنوسي، نحكي على أكثر تفاصيل. صباح النور، مرحبا بك أستاذة.
2: صباح الخير، صباح الجزين، صباح الورد، نصبح عليك ونصبح على كل سادة المستمعين.
1: مرحبا بك أستاذة. المشروع هذي هو مشروع يعتمد على معالجة أطنان من الفضلات ونفايات العضوية، إنتاج البروتينات والزيوت والأعلاف الحيوانية، هو مشروع تربية يرقات الذباب الأسود. معناها فما خطر كبير على صحة الإنسان، خاصة أنه يتركز في مكان أيضا بحث نقول وإحنا في أحياء سكنية وأيضا قرب المستشفى المحلي أستاذة.
2: صحيح. والله إن إذا كان سمحوني صباح ربما حتى لنؤذي أذان المستمعين، نحن نسميناه معمل الوباء، سميناه معمل تربية الذبان بلغتنا الدارجة وبلغة اللي توصل إلى عامة الناس. اليوم عندنا الحقيقة يوم غضب لا للصمت، حالة استنفار سلمي اليوم كلية. منزل بوزلفة اليوم تقف برمتها لتقول لا لتركيز هذا المشروع. المشروع الذي دبر في ليل، المشروع اللي أخذ الرخص نتاعه دون علم الأهالي، دون استشارتهم، ما عندناش علم به، ودخل إلى منزل بوزلفة تحت مسميات وغطاء معالجة النفايات ومسمية رنانة، مشروع صديق للبيئة، مشروع تكنولوجيا إنتاج الأعلاف وتوازن البيئة وتصميم النفايات، في حين أنه هو مشروع يعني لتربية اليرقات وتجفيفها ولتغذيتها عن طريق ما يقارب 200 طن من الفضلات والنفايات العضوية يوميا. اليرقة هذه تتغذى على النفايات، وهو الأخطر سيدتي الكريمة زينب، هو مشروع غير مصنف وما عندناش عليه معطيات على تربية النحل، تربية الأبقار، أما تربية الذباب أو الذبان معناش، ينتج عنه خطر جرثومي بكتيري يؤدي حتى إلى عدوى الإنسان، عنده مكونات بيوكيميائية على درجة قصوى من الخطورة. أهالي من زبو زلفة اليوم وأهالي كل وطن القبلي واقفين معنا ليقولوا لا لهذا المشروع الأوروبي متوسط، جانا من الخارج، جانا من فرنسا، ينتصب في وسط مدينة الزهور، مدينة البرتقال، المدينة الخضراء، مدينة الطمصوم، مدينة المالتي، لينتصب كما قلت سيدتي الكريمة للأسف للأسف الموقع في وسط الأهالي في الأحياء المتاخمة لبعضها البعض، في الأحياء السكنية بحض روضة، بحض عقارات فلاحية، بحض مدرسة يعني ذوي الاحتياجات الخصوصية، بحض ليسي يعني مدرسة إعدادية، يعني في قلب
1: المدينة، أي
2: يبعد متر متر وخمسمائة متر ملاصق للمستشفى. يا رسول الله، وقت اللي خذوا الرخص ما شافوش فما سبيتار، فما مستشفى، فما ناس مرضى، فما ناس تعالج. غياب، نقول أنه أنا معتاك حقوقي، غياب الدراسات الفنية المعمقة عن طريق وزارة البيئة، عن طريق وزارة الفلاحة، وزارة الصحة. منزل بوزلفة تختنق اليوم وتصرخ وتنادي بأعلى صوتها إلى كل السلطات العليا في البلاد لا لتركيز هذا الوباء في وسط مدينة منزل بوزلفة.
1: منزل بوزلفة هنا نحكيه على كما قلت أنت ودعما لكلامك أستاذة، نحكيه على تلوث بيئي صحي. هنا فما خوف كبير ومخاوف الأهالي من انبعاث روائح كريهة وغازات، هذا قدش ينجم يأثر على صحة الإنسان، وكيف ما قلنا على المرضى المستشفى المحلي، كيف كيف حتى التخوف من تلوث المائدة المائية، لأنه فما تخوف من تسرب أو نقل كميات ضخمة من الفضلات هذه العضوية في أحواض تحت الأرض، هذا ينجم يهدد المياه الجوفية والنشاط الفلاحي في الجهة. شوفوا إلى أي مدى نجم يوصل لاختار أعزائنا المستمعين، كيف كيف فما هنا غياب الشفافية، لأنه ما فماش نشر دراسة، نقولوا احنا دراسة المؤثرات على المحيط والتأكد من حصول المشروع هذا على التراخيص القانونية واحترامه أيضا لمعايير السلامة. يظهر لي فما نقاط استفهام عديدة بخصوص المشروع هذا.
2: يعطيك الصحة، هو حكيوا عليه عديد صحفيين والأهلام مشكورين، وقع السماع مواطنين من زوبو زلف، وانت سيدتي الكريمة ملمة اسم معمق بهذا الموضوع. راهو الخطر الجرثومي البكتيري يؤدي حتى إلى عدوى الإنسان طبعا. يعني الأضرار نتاعو على درجة قصوى من الخطورة، ثم إفرازات هوائية سامة، ثم مشتقات وإحتريها، ثم تلوث مياه الري والتربة، وهو قاتل حتى لغابة البرتقال وللمائدة المائية. هنا يعني مش حتى بالصحة النسيقة للإنسان، يعني نجم ينجم عنه أمراض اللي ما نعرفوهاش. علاش نقولوا ما نعرفوهاش؟ لأنه ما عندناش دراسات في هذا الموضوع، وغياب المعايير الحمائية، وغياب المواصفات، وغياب ضمانات صحية، ما فماش حتى دراسات. احنا المشروع هذا يعني ما نعرفوش، ما عندناش تربية ذباب في بلادنا، ما عندناش دراسات، ما فماش معايير وكراس شروط معينة يقع مع تورع تحت مجهر الرقابة. يعني ما عندناش عليه ولا فكرة ولا دراسات. هذا المشروع الذي مرر كما قلت أنا مبحين مرر بليل، خداء التراخيص نتاعه تحت مسميات أخرى، وتحت يعني على أنه تحت غطاء يعني النفايات، ويعني تصميم النفايات العضوية، وداخل في إطار التوازن البيئي، وداخل في تكنولوجيا عالمية لإنتاج الأعلاف عن طريق الاقتصاد جديد، وهذا موجود في العالم كله، لكن هذا المشروع لا ينضوي تحت إطار الاقتصاد الدائري. هو مشروع لتربية اليرقات والذباب عبر مكننتها عبر تجفيفها، وتستخرج منه البروتينيات الموجهة للتغذية غير البشرية، لتغذية الحيوانات. احنا معنا حتى مصلحة فيه، معنا حتى معناتها موش موجه لا لتغذية الإنسان، لا يقدم لنا اللي من زبو زلفة يعني اليد العاملة، احنا معاه المشاريع، معاه المشاريع التي تنتصب في بلادنا، ولكن هذا المشروع مرفوض في الخارج. وحتى إذا كان ينتصب في الوحدات الصناعية البعيدة عن طريق معايير وعن طريق علاجات ومعايير علاجية وحيدة وحضر كبيرة، اللي المصنع هذه ما عندوش الأليات لمعالجة هذه النفايات بطريقة صحية وعلمية وتقنية وتكنولوجية. معناش احنا نجيبه معمل ينتصب ومع ربي بلغتنا الدارجة، لعنا ما عندناش حتى التقنيين لإجراء الرقابة على معناتها معايير الرقابة على النفايات المستخرجة وعلى المياه المتسخة وعلى معناتها المياه الجافية التي يمكن أن تمشي في الماء اللي نشربوه سيدتي الكريمة، تمشي في الماء التي
1: في الغلال أيضا، وفي كل ما هو بالضبط في كل ما هو منتجات فلاحية.
2: أطفالنا نسينا رجالنا اليوم من زوبو زلفة معناتها تغرق في هذا المستنقع. كما قلت يوم غضب ناس واقفين، احنا ناس مسلمين، احنا ناس مدودين الى المشاريع والى رجال الاعمال اللي يجيبونا بلاد اليوم معناتها مدينة حركة اقتصادية، لما لا؟ لكن نجيبوا مشروع وباه ونركزوه في وسط البلاد دون احترام المعايير، ويأخذ الرخص يعني تحت مسميات مغلوطة، وقع مغالطة حتى السبلات الجهوية. راهو اليوم احنا نغرق في مستنقع كما قلت، نعودها يوم غضب يوم من زوبو زلفة تبكي وتتألم من أجل تركيز هذا الوباء، تربية لا لتربية الذباب في منزل زوبو زلفة، في موقع كما قلت في وسط أحياء سكنية كما قلت لك. راهو الدراسات الفنية مفقودة، وهذا المشروع غير مصنف، ما نعرفوش، ما عندناش عليه معطيات كاملة، ورفض حتى في الخارج. هو أصلا المشروع فرنسي بامتياز، ويمرر بمسميات وبعناوين يعني رنانة، مهمة لاستيق للبيئة وتراسكالة النفايات، وهو أبعد ما يكون عن هذا، وخاصة ما وقعش استشارة أهالي البلاد اللي من الأول ما فقناش بيت ما كانش عندنا حتى معلومة. منذ 2022 يقع الإعداد في صمت لهذا المشروع وأهالي البلاد أهالينا ما عندهم حتى فكرة عليه. اليوم تنتفض منذ بوزلفة لتقول لا وألف لا باللون الأحمر لتقول لا لتأكيد هذا المشروع.
1: كل المساندة والدعم لكل أهالينا وخياتنا في منزل بوزلفة, وهذا الكل بالطبيعة لنرفع كلمة الحق في منزل بوزلفة, فالكلنا نساندو كل الأهالي. نشكرك برشا أستاذة على حضورك معنا اليوم. الوقفة باش تكون بداية من الساعة 10 هكا
2: وكذلك إلى الساعة 13 زوالا.
1: ربي ينصر الحق إن شاء الله. نشكرك برشا على مداخلتك معنا لليوم. يعيشك نهارك أسعد الأيام. تحياتنا الكبيرة برشا لكل أخواتنا في منزل بوزلفة. أنا ما نحبش نقول أهالينا والأهالي, لا أخواتنا, لكلنا أخواتنا, وراهو اللي بعدنا على بعضنا كيلكو كيلومتر معناها وإحنا على نفس الأرض. فكل إنسان يستحق الحياة في ظروف جيدة صحية وبيئية وغيره تكون جيدة وملائمة للعيش. فالكل قدامهم نقولوا لا لمعمل الوباء اللي جاء للمنطقة هذه, منطقة منزل بوزلفة. وإن شاء الله ربي ينصر الحق وينصركم وخياتنا في منزل بوزلفة. احنا مشوارنا متواصل, خليكم في الاستماع. مرحبا.

0: Weekend.
1: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم. صباح النور الناس يتابعوا فينا، الناس الكل حتى العشرة مكملين معاكم. نحكيوا على في اسم على الحكايه اليوم، فرحانه به الموضوع هذا، هكا نحس في روحي قلبي رفرف، واحنا باش نحكيوا على حاجه مهمه برشا في ديننا الحقيقه، هي في اخلاقنا، في عاداتنا، في من قديم الزمان، ولكنها بدات تتفقد شويه شويه. حسب رايكم شنو يا جماعه انتم اللي تسمعوا اليوم؟ رحاب، صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
1: في انتظار انهم يطلعوها في مخاخهم ويجاوبوا على السؤال هذي الناس اللي تبعوا فينا. نحكيوا على
2: التربية
1: او خلينا الربية في اسم على الحكاية اليوم. كيفاش نربيو ولادنا واحنا اليوم في وسط هذا الكل؟ نحس وكأنه دخلنا في ديموس ومانيش منجمين نخرجوا منه، شوية منه من المواقع التواصل الاجتماعي، شوية منه من الشارع، شوية منه من أنه بين قوسين الحقيقة ما تاخذوهاش برشا بحساسية، هو أنه بعض الأولياء، وأقولها بعض الأولياء، أهم لولادهم. راهو مهم برشا، الوالدين عنا كلنا عنا مسؤولية كبيرة في تربية صغيراتنا.
2: صحيح.
1: راهو كيف نهملو، راني كلمة ياسر خايبة وياسر موجعة
2: وياسر
1: حساسة،
2: أما في بلاصتها خطرها. صحيح.
1: بعض
2: أنا اليوم ركزت على العيلة من الأول بالكل، اللي يكبر فيها صغير وش نشوفوا أثرها.
1: الإحاطة مهمة برشا
2: فك العمر الصغير،
1: أي
2: الإحاطة القوية، بعد قد ما يهرب قد ما تهرب به
1: باقي ترجع ليه ربيته، يقولوا احنا نسبكري يقولوا يرجع ليه أصله.
2: أي صحيحة الكلمة ذيك، على الأخر قد ما يبعد يرجع لك الربية اللي شافها وكل إحاطة اللي شافها هو صغير.
1: الربية ما بين الماضي والحاضر في اسمع الحكاية.
0: اسمع الحكاية
2: اليوم حكايتنا حكاية زوز من الناس حد ما يعرف الآخر، أما الظروف خليتهم يتلقاو ويكونوا الضحية والمجرم. هذه حكاية آدم ونوح. نبدأ بآدم اللي يقول أنا آدم طفل كما أي طفل في الدنيا،

0: تربيت في عيلة بسيطة فيها أم وبو وأنا كهو. كانت دارنا صغيرة على الأخر وما كانش عنا كهرباء، عايشين بستر ربي لا مفضلين ولا مخصوصين. أما أنا كنت نحس روحي غني والأهم فرحان، فرحان بالمحبة الكبيرة متاع أمي وبابا. في دارنا لقيت بوسة كل صباح وحكاية قبل النوم، لقيت تعنيقة قوية بعد كل دوش وكلمة حلوة بعد كل حجامة، لقيت حوايج جدد كل عيد وكادو كل عيد ميلاد حتى كان بسيط، لقيت طبلية جديدة وكرطابة كتب وبرشة أقلام في كل عودة مدرسية. أما أكثر حاجة كانت محستني لي أنا طاير في السماء كي نخرج من المدرسة ونلقى أمي تستنى فيا، هكا ساعات تعمل لي مفاجأة، تروح تجري من خدمتها باش تجيني لباب المدرسة، تبوسني تشدني من يدي ونروحوا، نقعد طريق كامل نحكي لها شنو قريت وشنو عملت، وهي تسمعني وتناقشني كيما تناقش عبد كبير. نروحوا هي طيب العشاء وانا نقرا دروسي، وبعد نتعشاو مع بعضنا على ميدا نتلموا ماكلة بنينة برشا حكايات وبرشا ضحك. في العيد نمشي مع بابا لصلاة العيد وبعد يهزني للقهوة، أصحابه يعطيوني المهبة ونسمع كان عسلمة بالرجال هاو كبرت بارك الله، وانا فرحة الدنيا الكل في قلبي. في العيد الكبير نشري وعلوش صغير، أما أنا كنت فخور تقول شرينا بركوس نزينه ونسرح بيه، بعد يجي أخوالي وأولادهم وعموماتي ونقعدوا نلعبوا. بابا وامي هزوني للمناج والحديقة الحيوانات، لعبوا معايا غميضة واندو تروا سولي خطر ما عنديش أخوات، وهكا كانوا يحبوا يبعدوني شوية على مواقع التواصل الاجتماعي. أما أمي ما كانتش تخليني نمشي رحلة المكتب، تقول لي نخاف عليك، وانا ساعات نتغشش. أمي كانت تقول لي ما تخلي حد يمسك هذاك بدنك، وكانت تجاوبني على كل سؤال. أمي كانت بذكاها تخليني نحكي لها تفاصيل نهاري، وعمرها ما قارنتني بغيري وإلا قالت لي شبيك جبت عدد في الامتحان أقل من أصحابك. علمتني اللي الناس الكل كيف كيف مهما كان شكلهم وإلا لونهم، مهما كان طريقة لبستهم لون شعرهم وإلا حتى شنو يعبدوا. علمتني اللي كل حد حر في روحه في أفكاره وفي تصرفاته. علمتني اللي الخير يدوم والشر يرجع لمولاه. أمي كان درس في المحبة وفي الرقي، والأهم درس في الحياة، وبابا كان كنز لا يقدر بثمن. واليوم كبرت تعدي 25 عام وانا معاهم فرحان، قريت وتخرجت وخدمت، عمري ما حسيت روحي ناقص رغم ظروف دارنا كانت عادية وإلا أقل. اهداوا لي كل حاجة تزيدني سعادة، أكثر كادو فرحني كلب مازال عايش معايا لليوم. اهداوا لي من غير ما يفيقوا محبتهم لبعضهم، كنت نحس روحي غني واللي عندي ما عند حد، خطر بابا وامي غرقوني محبة وعمرهم ما حسبوا معايا، ناس بساط اغنيهم في قلوبهم وبهوتهم في نظرة عينيهم، عباد تعرف تفرح تعرف تزهى وتعيش اللحظة، عباد متفائلة بغدوة وما عندهم عز كان بربي سبحانه. حسيت معاهم بالغناء، حسيت معاهم بالدفاء وذوق الطعم المحبة اللا مشروطة. قديها محلاها فكرة العيلة، زوز يختاروا بعضهم يعرسوا ويجيبوا صغيرات وبين أربع حيوط مهما كان كبرها، يعيشوا تفاصيل صغيرة مليانة محبة ومليانة دفاء. العيلة يعني محبة تغني عالم، وعز يكفي شعب يعني أمان واطمئنان وراحة بال. ما نتفكرش نهار تكدرت ولا تغششت، ديما راضي بمعطة ربي حتى نهار وانا مروح من الخدمة والدنيا ظلام، تعرضوا لي رجال وجوههم مغطية وفي ديهم مسكاكل، ضربوني ضرب موت ضربة منهم مست لي عيني، هزولي الأورديناتور التليفون وشهريتي اللي مازلت كي جبتها، منعوني منهم ولاد الحلال. ما نطولش عليكم الهدرة، منعت من الموت أما عيني ما منعتش، وقعدت عايش عمري الكل بعين واحدة، قعدت نشوف روحي نسخة في عينين الناس ونشوف في أمي وبابا موجوعين، أما ما عندي ما نعمل، الحمد لله على ما عطى. قالوا لي بعد حقك رجع والرجال اللي ضربوك تشدوا، تقول ما في بالهمش اللي مع اللي عيني ما عادتش ترجع. شفتهم قعدت نتفكر وجه واحد منهم اسمه نوح، حبيت نسأله عليها عملت هكا، أما ساعات الكلام زايد. أنا نوح عايش في هالدنيا بيطلع الروح، من صغري لا شفت محبة ولا عرفت شنو معناها عيلة، لكن عنا لما ولحيوط تلمنا كانت الحيوط للعرك والصياح والمشاكل. كبرت وكبرت معايا الغيرة، كبرت ناقم على كل حد فرحان وإلا عاش طفولة سعيدة، أصلا كلمة طفولة في حد ذاتها نكرهها. أنا تولدت كبير، تولدت نقاصي في شيء أكبر مني، بو مدمن مشحاح عنيف وذيني، كلمة من أي حد تخليه يروح لأمي يضربها. لنهار سمعها ولا قدرها، لنهار شاف تعبها ووقفتها معاه، لتقاسم معانا حياتنا ولا خلينا نعيش مرتاحين، غيابه أكثر من وجوده، ونهار اللي يجي يمرمدنا معاه. كلامه موذي، رأيه عادم وقلبه حجر. كبرت ونشوف في حياتي عدم، عليه عايش من أصله عيشة لا طعم ولا لون، لا تحركني الفلوس، لا تأثر في غنية ولا حاجة في الدنيا تعني لي غير أمي اللي تسخفني. هي عرست لي، لتو ما نعرفش علاش حبتني ولا عرست بيا بنت الناس، دافية طيبة ناجحة ما فيهاش عيب ولا غلطة. يمكن غلطتها الوحيدة إنها عرست بيا. روحها صافية تنرفزني، سلامها الداخلي يوترني، كيف نرى أبوها وأمها يجيوها وفي ديهم الكادوات نمرض، كي نراها كيفاش تحكي على علوش العيد كيف الصغير اللي ما كبرش ننقم أكثر، ويتحير فيها هيك الطفل الصغير الموجوع اللي عمره ما عرف عيد. ما عرفتش نحترمها، يمكن خطر الطفل الصغير اللي موجود الداخل رسخت فيه قلة احترام بوه الأمه، الطفل الصغير اللي شاف الذل، الغش الكبير اللي ما عنده حتى سبب، شاف الضرب، السب، الحرمان وقت اللي بوه عنده أما حرمه. تشوهت عنده صورة البو وصورة الراجل اللي مش يكون نهار آخر. على هذاك كبرت غير سوي. بعد ما جبنا زوج صغار قررت نهرب، خطر ما نجمش نتحمل المسؤولية وما نجمش نعيش كيف ما هي تعيش. أنا نفيق متأهب للمشاكل وللعرق، وهي تفيق فرحانة تحاول كل يوم ألف مرة باش يتعدى النهار مزيان، أما تفشل معايا. قعدت عايش في صراع، اللي نحب نعيشه حاجة واللي نجم نعيشه حاجة أخرى. تصويرة العيشة مشوهة في مخيلتي وما عنديش خلق للطبة. على هذاك قررت نهرب، نعيش وحدي، ما نكلم حد وما ندور بحد. هربت وخليت ورايا زوز ولاد، والأصح زوز ضحايا. هربت باش نعيش عيشة تشبه لي، وكل وين نتلز وما نلقى ما ناكل نتعرض للناس نبراكيهم باش نجم نعيش. صحيح أنا مذنب ومانيش بريء، صحيح ما نسخفش، صحيح أنا جبان، خطر غيري نجم يصلح روحه. أما أنا روحي التعبة المريضة الفقيرة من المحبة غلبتني، ما خلتنيش نتجاوز ونصلح أغلاط أمي وبابا. ما تلومونيش الله غالب، ما نجمتش نتبدل، غيري يقتل واغتصب، مانيش نبرر، وإلا نقول الحق قاعد نبرر، خطر بين حيوط الحبس شريط حياتي قاعد يتعاود وديما نفس السؤال، عليه بابا وأمي عايشوني هكا كيف هما ما همش قد المسؤولية، وأنا علاش عودت نفس الغلطة. يزي ما حكيت، ما عاد عندي ما نقول. هذم زوز حكايات من نقيض للنقيض، فما ألاف من نوعين، وكل حكاية أمثال آدم يمشي وضحية لأمثال نوح. وليامات هذه كل يوم نسمع في حاجة تشبه للي صاير في الحكاية، وساعات أبشع وأشنع. على هذك لازمنا نرجع لأصل الداء، العيلة، هالكلمة الكبيرة. العيلة أول نواة في المجتمع، اللي كان صلحت هي صلح المجتمع الكل، وكان فسدت هي فسد المجتمع. لازمنا نعرفوا اللي الوالدين الحقيقيين مش كان اللي يولدوا، هما اللي كبروا على المصاعب تجبروا، هما اللي سهروا الليالي وباعوا النوم الغالي، هما اللي قراوا وراوا، تعبوا وتكبوا، عنقوا وحبوا، واعطوا من أرواحهم قبل جيوبهم، هما اللي كونوا عيلة مش بنوا دارك هاو، هما اللي استثمروا في ولادهم مش استثمروا لهم نهار آخر، هما اللي ربوا بالحق، علموا المبادئ والأخلاق والقيم، هما اللي حبوا ولادهم، عنقوهم، سمعوهم، تقبلوا غلاطهم وصلحوا معاهم، هما اللي عارفين شنو معناها أولاد، هما اللي يعرفوا اللي كيما فما بر الآباء فما زاد بر الأبناء. مش خطرهم والدين يعني عندهم سلطة مطلقة ومن حقهم يحكموا ويتحكموا، يخطوا ويسطروا، يلوموا ويبخسوا، يحققوا طموحاتهم في أولادهم. الأبناء نعمة مش متاحة للناس الكل، أمانة عطاها لنا ربي. والتربية مش كان ماكلة ولبسة وقراية ودار، التربية أعمق من هذا الكل. التربية أنك تزرع في صغيرك الحب باش ما يكبرش خايف، تزرع فيه الرحمة باش ما يكبرش بقلب قاسي، تعلموا الاحترام باش يعرف قيمة روحه وقيمة غيره، تسمعوا باش ما يكبرش وهو يلوج على وذن تسمعه وقلب يفهمه، يتعلم الحنين من حضن أمه والاحترام من طريقة أبوه في المعاملة، يتعلم الرحمة من كلمة طيبة، من يد تعاون ومن اعتذار وقت الغلط. خطر الصغير ما يتعلمش من كلام والديه، يتعلم من تصرفاتهم. والعيلة بالنسبة ليه هي أول عالم يعرفه، أول حضن يسكنه، أول حب يصدقه، وأول مثال يشوفه. ما لازمناش ننساو اللي العيلة ما تربيش كهو، أما تكون في رجال ونساء غدوة. والجيل اللي باش يخرج للمجتمع هو انعكاس للدار اللي تربى فيها اليوم. وعلى قد ما تزرع محبة اليوم، على قد ما تزرع ما تحصد إنسانية في المستقبل.
1: اسمع الحكاية.
2: يعطيك صحة رحاب كالعادة، معناها دورة كبيرة باش نخرجوا بالعبرة من الحكاية، حكاية نوح وآدم هكا ولا. الناس اللي تبعتنا تلقاو فيديو كاملة على صفحة الرسمية متاعنا. يعطيك الصحة،
0: نتلقاو
2: في حكايات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: وإن شاء الله نبقى كيفاش يقولوها، نبقى أمناء على هالقيمة الكبيرة اللي في حياتنا، الربية التربية. هذا هو. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم ديما في اسمع الحكاية. خليكم معنا في الاستماع، احنا مازلنا مكملين معاكم مشوارنا للعاشرة. أهلا وسهلا.

0: مرحبا، خلطنا ولا خلطوا علينا في الاستماع. انتم اللي تبعوا فينا الكل، يحضروا بحضينا دي ستوديان من ليدرز يونيفرسيتي باش نحكيوا على لو باركور نتاعهم في الليدرز، خاصه بعد حفله كانت محلاها، حفل تخرج كنتوا احتفلتوا فيه واحتفلتوا برواحكم وبزملائكم وزميلاتكم. يحضروا بحذية دوك بايرم دنجير 3 اني هك مرحبا، اهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بيك. كيف كيف أسامة بن محمد،
1: عاشك مرحبا،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك. وسيم شماخ، مرحبا، صباح النور، مرحبا بكم. دونك كلكم في الثوازيام اني، يا
2: وي
0: كلكم اون ثوازيام اني، ان شاء الله بنجاح ليكم. نحكيوا على تعرفوني ساعه برويحكم قبل ما ندخلوا كل واحد وشنو هو الموضوع اللي باش يحكي فيه. نبدا بيك بايرم.
3: دونك اسما، انا بايرم دنجير، خذيت باك سيونس نقرا ثوازيام اني البزنس انتليجنس في ليدرز يونيفرسيتي نابل.
0: ايوه،
3: وانا البريزيدون تاع البي دو
0: بي بي. اسامه،
1: أسامة بن محمد، 3e année informatique appliquée à la gestion spécialité business intelligence. وانا event manager في BDU Leaders University.
0: به ووسيم.
2: عسلامة، انا وسيم شماخ، نقرا 3e année génie logiciel في Leaders University، وانا membre actif حاليا في BDU.
0: داكور، باهي برشا. دونك هنا جوستومون نحبوا نحكي ونفهموا اكثر البي دي يو شنو بالضبط وشنو الهدف منه.
3: دونك البي دي هو ابريفيسيون تاع بيرو دي ستوديون، هو ريسبونسابل على كل حاجات اللي تخص الكلوب بما فيهم لي زيفينمون والاورغانيزاسيون تاعهم والبلانينغ اللي يطلبوهم لنا التلامذه. وشو اسمه، كل عام هما تصير السيليكسيون تاع لي مونبر ريسبونسابل وسط البي دي اللي هما البريزيدون الفيس بريزيدون ريسبونسابل ايفيمونسييل ريسبونسابل كوميونيكاسيون وريسبونسابل تريزوري. وبعد ما نكملوا نختارهم لي ريسبونسابل هذوما، نعملوا ريكروتمون تاع لي مونبر اكتيف اللي هم باش يشاركونا في لي زيفينمون.
0: اي لوبجيكتيف شنو بالضبط؟ معناها هنا البيوت نتاعكم، الهدف من البي دي يو،
3: البيوت نتاعنا هو ان نشجعوا لي زيفينمون باش لي ستوديون باش يشاركونا في لي
0: زيفينمون،
3: لي وركشوب اللي نحضروهم مع اسامه الريسبونسابل ايفينمون، باش يشغلوه هما فرصه يتعلموا حاجات جدد وفرد وقت. شو اسمه، عندنا بيوت اخر اللي هو نشجعوا التلامذة باش يحضروا لي زاكتيفيتي ولي سورتي دو لوازير باش يتفرهدوا ويرتاحوا شويه من كل
0: ريتم. معناها تتفرهدوا، معناها كيش تقولي نتفرهدوا، وان معناها انت معاهم ولا
3: اي بتبيع
0: قلت يتفرهدوا وكانه مكتبهم.
3: لا لا تمام،
0: دونك تمشي تتفرهد معاهم انت زيد في دونك لي زيفينمون هذوما. اسامه، كيما سيريموني تاع الرميز دي ديبلوم، انتم اللي تلهيتوا بال
1: اي احنا في سيريموني اي انوفيشن سامت كنا من الكوميتي اورغانيزاسيون، كيما زاد نظمنا دي زيفينمون معناتها في وسط الفاك نظمنا ليالي ليدرز في اجواء رمضانيه لمن الديدونيت. كان ادوارنا معناتها قسمنا ما بين الديكوراسيون وشقا فطر وميني جيمز في السهريه. في كوتي سبورتيف نظمنا ليدرز ايفنت ليدرز كاب وماتش باسكتبول. زادا حضرنا في ايفنت فوركيت، معناتها مشينا سورتي فوركيت في مدينه الثقافه تونس ورجعنا برشا افكار معناتها في الدومين الاي تي واللي جاي. وزادا فما معناتها عندنا دي ستوديون معناتها حبوا معناتها يقدموا حبوا معناتها يشاركوا معرفتهم ومهارتهم مع اصحابهم، لذا اتصلوا بينا واحنا تكفلنا بالبقيه.
0: بهي برشا،
1: وانا شخصيا ما تستفدت منهم.
0: انت الدور نتاعك معناها ك ايفنت مانجر، كيفاش كاين في التخطيط في دونك لا بلانيفيكاسيون من الاول، الوقوف على برشا ديتاي معناها وتفاصيل كبيره في كل ايفينمون.
1: انا ك ايفنت مانجر دوري نقدم اول حاجه دي سي دي معناتها تاع ايفنت، ونعمل لهم بلانيفيكاسيون معناتها نقترحهم على البريزيدون والفيس بريزيدون. وفي كل ايفنت معناتها نقسم الادوار ما بين حسب الرول وحسب الكومبيتونس تاع كل ممبر. وناخذ زاده معناتها الافكار تاع الكلوبز اللي في وسط ليدرز يونيفرسيتي، ناخذ معناتها الافكار تاع الايفنتس نتاعهم، نعمل لهم بلانيفيكاسيون، نشوف لهم الوقت وقتين نحطوهم وقتاش نشوفوا ليتيديونيت،
0: باهي برشا. شنو هما لي كومبيتونس تاع وسيم الا كمومبر اكتيف جوستومون ومساهمته في لي زيفينمون هذوما وسيم؟
2: نتصور انت ديجا عندك فكره دونك.
0: عندي فكره
2: قبل انا اصلا نكون مومبر في فيديو كما تعرف مغروم برشا بالفيديوغرافي والمونتاج فيديو. والحكايه هذه استغليتها برشا في الفيديو. كنت انا ريسبونسابل على كل ما هو كوفرتوراج لي زيفينمون اللي يصيروا كسوسوا في التابع الفيديو ولا تابع لي كلوب اللي احنا اون كولاب معاهم.
0: ايوه.
2: والحاجه هذه عطتني الفرصة أني نعمل فورماسيون في المونتاج فيديو وننشر معناها نشارك السكيل هذه مع ديزيتيديون آخرين اللي باش تنفعهم برشا بوسيبل معناها في المستقبل. وفرد مرة نطور أنا من الكوميونيكيشن سكيلز متاعي ومن الليدرشيب سكيلز.
0: باهي برشا. احنا زاد حاضر معنا بشرة. دونك كوكو بشرة. مرحبا بيك قاعدة معنا في الكوليز هذيا وإتيديونت في الليدرز. بايرم باش نرجع لك تجربتك كبريزيدون كيفاش كانت؟ شنو تنصح لي مومبر اللي يدخلوا جدد معاكم للبي دي او؟
3: دونك هي تجربة البريزيدون كانت تجربة حلوة برشا خاصة بالنسبة لواحد في دومين الانفورماتيك نهار كامل راسه راس البي سي. دونك يلقى روحه اوني
0: ولي متوحد.
3: لا مش لنص درجة
0: مش للدرجة هذيك.
3: دونك يلقى روحه معناتها اوني كيب مع بيد أخرى يحكي ويشارك
0: تبدل اجتماعي أكثر توالي هكا ولي
3: بروفيسيونيل وحاجة أخرى معناتها.
0: بالضبط.
3: بالنسبة للعباد جدد اللي مومبر جدد أنا شجعهم باش يجيو في الأورجانيزاسيون يكونوا معناتها ناشطين معانا يعطيونا زيدي يشاركوا ينظموها معنا ويكونوا ريسبونسابل على التاش نتاعهم.
0: باهي برشا. العباد اللي يخموا هكا باش يجيو معاكم شنو تقول لهم؟ شنو الحاجه تشجع انهم يكونوا معاكم؟
3: نشجعهم باش انهم اول حاجه يجيو بطبيعه يقراوا معنا في ليدرز يونيفرسيتي وكي يشاركوا معنا في الفيديو خاطرها تجربه حلوه برشا وخاصه في الفي سوسيال نتاعهم تعاونهم برشا تحضر
0: وشوف هو راهو در على فكرتك وعلى قناعاتك وعلى الحاجات اللي تحب تعملهم جوست ما دونك يظهر لي ما تكون كاين في اطار حاجات كيما هكا. كيف اسامه الاكسبيريونس في البي دي او وشنو يمكن البلان العام الجديد؟ شنو محضرين العام الجديد بعد اللي حكيته لنا الكل خاطر تبارك الله ان عملتوا نشاطات مزيانه.
1: الاكسبيريونس نتاعي كانت غنيه برشا في الفيديو. تعلمت معناتها كيفاش نحول ايفنت من يكون جوست فكره ايدي نحوله للواقع ونطبقه في الواقع. تعلمت كيفاش نخدم مع فريق معناتها خاطر انا جينيرال موك قبل كنت ديما نخدم وحدي الحق. وكيفاش معناتها نقسم لي تاش ما بين لي مومبر معناتها نحط كل مومبر في احسن بوست ينجم يخدم فيه. وزاده معناتها من الحاجات برسمي اللي تعلمتها وعجبتني برشا انه في كيفاش نلقى حلول في وقت قصير معناتها خاطر ماك تعرف انت في ليفين مونيت ديما تصير حاجه تبدل كل شيء. هذا يتعلم
0: لي امبريفو معناتها تعرف كيفاش تسيطر و معناتها تجير الحاجات الجديده اللي نجم تصير مفاجئات نجم تكون باهي ونجم تكون خايبه. باهي برشا.
1: بلان سنة ان شاء الله نطوروا في الايفنتس نتاعنا واش نحاولوا نوعوا في الافكار في اي مجال معناتها واش ناخذوا برشا افكار معناتها من لي ستوديونات ومن لي كلوب ونحاولوا نطبقوها لهم ونخليهم يعاونونا زاده في التنظيم بتاعهم.
0: باه لي سواغي اللي عملتوهم والانشطه اللي عملتوهم مازالوا باش يكونوا متواصلين معناها في العام الجديد والا فما حاجات اخرى تنجم تتنحى هذيك اللي عملتوه العام اللي فات الكل وتتعمل حاجات اخرى مختلفه؟
1: فما حاجات تتواصل فما حاجات يمكن نبدلوهم شوي فما حاجات نجحت تتواصلوا معاهم كما قال وسيم عمل وركشوب فيديو ايتنيك ويز كاب كات يمكن نزيدو شي معناتها وركشوب ثاني او ثالثه معناتها
0: شفتوه مع لي اي توا في عام برك شوفوا شنو يتبدل معناها برشا حاجه تبدلوا دونك توظيف الذكاء الاصطناعي في كل ما هو فيديوهات وصور وغيره. اي
1: احنا معناتها ان توكا معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا في كل ايفنت انه يكون عنده قيمه عند لي سيديديون يتعلموا منها ويلي يكتسبوا منها تجربة جديدة.
0: باهي برشا. وسيم بالغرام نتاعك وانت هكا دوي وشيخ على الحاجة يتعمل فيها شنو اللي زادتك جوستومون التجربة هذه نتاع البي دي او؟ شنو اللي تبدل فيك؟ شنو الحاجات اللي يمكن تقولها والله تيان نجم نعملهم نجم نبدع فيهم نجم نقدم منهم من نفسي؟
2: باهي هي أكثر حاجة حسيت روحي نفعتني اني دخلت في الموند بروفيسيونيل اكثر. ملي كان غرام ولا وليت نجم نوظفه كخدمه والحكايه هذه كي خدمت معناها مع البي دي او الفاك لاحظت الخدمه نتاعي في كوسوا معناها مونتاج ولا فيديو
0: جرافيك خدمتك ريكابل راهو يا
2: عايشك عايشك واحد مغروم هذيك هي وكي لاحظت الخدمه نتاعي وعجبتهم وليت جاتني الفرصه باش نعمل ستاج مع كيما نقولوا بالواسطه معناها مع اون سوسيتي ايفينمونسيال
0: باهي برشا هو ما

0: شو استايفيت سما بلي كومبيتونس نتاعك باسم الليدرز يعني انت اليوم باسم الفاكولتي نتاعك اللي هي مامنه بيك جوستمون وتنجم توفر لك هالفرص هذه اللي تنجم بالواسطه وبالفلوس وما تخلطلهاش دونك في اطار الليدرز معناها في اطار انك اليوم طالب في الليدرز توفرت هالفرصه هذه اللي هي محلاها
1: وتعلمت منها بالرسمي برشا حاجات ديفلوبيت سكيلز جدد كيما تعلمت كيفاش نكتب سكريبتس مثلا الفيديوهات اللي باش نصورهم حتى امور مونتاج معناها فما حاجات انا كنت ما نعرفهمش تعلمتهم مع عباد كومبيتون على الاخر فهمت وبالرسمي معناها ليلى محمد رسول الله وليت نجم الهوبي نتاعي نردها خدمه ويسكو ستاج بيون معناها فهمت وبلوس لي انا في السي في نتاعي
0: وبلوس ان بلوس في السي في جوستومون وهذا هي الهدف جوستومون من حتى الليدرز تعمل على الحكايه هذه هو انه كل ايتوديون اليوم بخلاف انه يقرا كل ما هو معناها تيوريك فوالا فما الفولي براتيك موجود باش هكاكا الخدمه نتاعو تمشي مليك معناها ما يخرج نقولوا احنا يتخرج الا عنده فرص في انه يخدم في دي سوسيتي بهين وكبار ويكون عنده ديجا تجربه من اللي هو قاعد يقرا خاطر دوبا تخرج يقول لك شنو عندك تجربه صفر تجربه لا ما عندكش فرصة. كي تكون عندك ستاج باهي وستاجات باهين وخدمت قبل وانت ديجا تخدم وانت ديجا تقرا بلوتو دونك فما الفرصه تكون كبيره ان شاء الله بالتوفيق ليكم يعطيكم الصحه اللي كنتوا بحذينا لليوم تحيه لكل الطلبه والاطار الاداري والتربوي في الليدرز وان شاء الله في مرات جايه فرحانه برشا انكم كنتوا بحذيه محليكم شباب ياسر هكا اكتيف وهذايا شفتوا فيكم حتى في السيريمونيه اللي عملتوها ليهين بالتفاصيل كل في عود باش نجيبوا معناها بوات ايفينمونسييل وانتم ديجا قايمين بها وحدكم وحدكم واقفين على كل التفاصيل برافو ميرسي بوكو دونك اللي كنتوا بحذنا لليوم احنا مكملين معاكم كانت هذه مجموعه الليدرز بحذنا في على راديو ميدا

0: بمختلف ولا اللهجة التونسية بمختلف الجهات اللي موجودة فيها. نحكيو على أطلس اللهجة التونسية لهجتنا سيتي، تنجموا تدعموه وتدخلوا وتشوفوه لأنه مشروع يستحق أنه نشجعوه. المشروع هذا اللي يهم اليوم الهوية التونسية لهجتنا، كما قلت تلقاو تفاصيل طبعا في الفيديو هذه على صفحة الرسمية امتاعنا. وهو مشروع كما قلت أكاديمي بجامعة منوبة عن اللغة والهوية. لهجتنا مع الأستاذ وسام العريبي. صباح النور، مرحبا بك.
1: الخيرات، مرحبا بكم، مرحبا راديو مد.
0: أهلا وسهلا بك سي وسام. دونك نحكيو على الأطلس اللساني التونسي. كنت في جولة معناها في عديد الولايات والجهات التونسية، وهذا في إطار توثيق اللهجة التونسية بمختلف الجهات اللي هي متواجدة فيها، بمختلف الفوكابولير نقول، وإحنا اللي يختلف حتى من جهة لجهة، حتى لو كان تلقى ما بيناتهم زوز 3 كيلومترات هكا ولا؟
1: بالضبط، هذا هو المشروع متاعنا. هو مشروع أكاديمي جامعي.
0: أيوة.
1: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية. المشروع هذا يخص ولا يستهدف اللهجة التونسية في مختلف ربوع المناطق الجمهورية التونسية. والمقصود به هو جمع ما يسمى بالتراث المادي.
0: أي.
1: اللي إن شاء الله ننظم بها للتراث العالمي فيما يخص منظمة اليونسكو من هنا لعوامين أخرين إن شاء الله. هذا هو المشروع متاعنا. إذن هو المشروع خاص بالمحافظة على الاختلافات.
0: أيه.
1: في اللهجة ولا حتى الاشتراكات بالنسبة للهجة التونسية ما بين الشمال التونسي والجنوب، ما بين مناطق الساحل في تونس ومناطق الداخل إلى جبال قصرين والكاف وقفصة. ومهم برشا أن نسمع اللهجة ونعايش اللهجة مع الناطقين بها أصيلي المناطق والنقاط الجغرافية هذه.
0: أيه.
1: نعرف اللي تونس تعدت بها حضارات مختلفة.
0: أيه.
1: نعرف تونس اللي عاشوا فيها شعوب زادة كيف مختلفة.
0: صحيح.
1: ونعرف اللي تونس اللي هي كارفور في الميديتراني.
0: صحيح.
1: ينجم يتأثر ويأثر من خلال اللهجات اللي ينطق بها التونسي. وبالتالي احنا حاولنا قدر الإمكان أن نجمعوا أكبر عدد ممكن من الأطراف المختصة في الميدان، مخبر خاص باللسانيات بالعلوم اللغة.
0: أيه.
1: في جامعة منوبة، مخبر خاص برسم الخرائط جيوماتيك هذا كيف موجود في منوبة، ومخبر خاص بعلوم الإعلامية اللي عمل لنا ما يسمى ببلاتفورم سيت ونجم ويرقوا فيه اللهجة التونسية بمختلف اختلافاتها في المناطق الجمهورية.
0: صحيح.
1: كان ثم خدمة كبيرة برشا على زيارات، زرنا الجنوب التونسي في توزر وفي سيدي بوزيد، وصلنا حتى الحدود التونسية مع حزوة ونفطة.
0: وزادك
1: كيف مشينا للشمال وين قابلنا زادك كيف الإنسان السجنان اللي يعملوا على الطين وغيرها. وزادك كيف كانت عنا زيارة هامة برشا عم ناول في نابل، مدينة نابل، دار شعبان الفهري، قربة حمام بنت جديدي والحمامات وغيرها. حتى في ولاية نابل وحدها نجم نلقوا اختلافات كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: في اللهجة التونسية في الليكسيك، في الكلمات.
0: أي.
1: في الجمل، في كيفاش أنك تطلب حاجة، كيفاش تسأل على حاجة وغيرها.
0: أي. هنا إذا كان باش نسهلوا يمكن حتى عليكم أنتم كفريق قاعد يخدم في أنه يوثق للهجة التونسية، عملتوا السيت هذا اللي نجموا ندخلوا له ونجموا نضيفوا ليه، معناها كل مواطن اليوم تونسي نجم يدخل ونجم يقدم الإضافة من خلال كلمات ينجم يكونوا حتى اندثروا. فما نساء ورجال كبار مازالوا يقولوهم ولكن ما عادش احنا نقولوهم ونحكيوا بهم. كيفاش يتم هذا يا سي وسام؟
1: يتم هذا عن طريق هذا، مشكورة جدا على التنويه للأمر هذا في أول لقاء ممكن إعلامي يتم تنويهنا لزيارة الموقع، موقع لهجتنا.com هذا هو الموقع متاع المشروع مشروع أطلس اللساني التونسي. نجم تتصفح فيه مختلف أركان الصفحة الرئيسية الفايداكوي الموجودة فيها معلومات على الأطلس، شكون يخدم في الأطلس، لبارتنير متاعنا، شركاء شركاء شركاءنا في المشروع وغير ذلك. وفي آخر

0: الباج دكاي في آخر الصفحة الرئيسية تلقى دو روبريك زوز دو شون، شون مكتوب عليه اكتشف الأطلس، وشون مهم برشا برشا هو اللي نعمله فيه على كل مواطن تونسي، اسمه ساهم بمدخل معجمي، يعني ساهم بكلمة تونسية، ساهم بعبارة تونسية. فقط تضغط على كل الشون هذاك اللي هو ساهم بمدخل معجمي وتلقى روحك مباشرة في كرياسيون تاع كونت، يعني إنشاء حساب بالنسبة ليك، ومن إنشاء الحساب هذا تلقى كل ما تحب تدخل كلمة تسجلها أنت بصوتك في وقتها، وإلا أنت موجودة في تليفونك مسجلة، وإلا ما ولا في البي سي متاعك. فبالتالي العملية سهلة برشا، فقط أنت تدخل التسجيل الصوتي متاعك لمجيسترمون فوكال، وتقول الكلمة هذه منين، هي أصيلة أنا هي نقطة جغرافية في تونس. ثم فيما بعد تعمل حفظ باش احنا بعد اللي كان نعملوها تريتمون تاعها ونخرجوها في
1: نعملوا فيريفيكاسيون، معناها فما تثبت بعد. اي تثبت منها، نتصور انكم تثبتوا فيها قبل ما يتم المصادقه عليها، باش تكون المعلومات اللي في هنا تكون معلومات صحيحه 100%. كل مواطن ينجم يكون شريك معناها في الاطلس في لهجتنا، باش هكاك يثري اللهجه بكلمه تنجم كما قلت تكون كاينه تتقال وما عادش موجودة في وقت تو. الهدف منه هذا شنو بالضبط أستاذ؟
0: الهدف منه كما قلنا اللي راهو نخدمه على الحفاظ على التراث اللامادي، متعلق بالكوميونيكاسيون، متعلق باللغة، نتواصلوا بها. اللغة هي أفضل أداة للتواصل بين البشر، فبالتالي نحبوا نعمل كونسيرفاسيون للغة هذه بلهجتنا التونسية. المحافظة على اللغة هذه هو محافظة على الهوية التونسية في تاريخها، في تقاليدها، في عاداتها، في علاقتها الأسرية، السلفة والكنة والممات والسيدي وعمي وخالي والغرب ذلك. وكذا كيف إذا حفظنا على الهوية فإن نكون ساهمنا في السيكوريتي ناسيونال، في الأمن القومي التونسي. نعرف بالقدال يراه الدولة اللي تحفظ روحها، تحفظ روحها من خلال عاداتها وتقاليدها، وتحفظ روحها من خلال لغتها، وتحفظ روحها من خلال اقتصادها وسياحتها وغير ذلك. زيارة النابل مدة الأخرانية بالنسبة للصانعي الفخار في بعض الكوش القديمة، لقينا فما فارق ما بين صناعة الفخار مثلا في نابل وصناعة الفخار في جربة، ما بين شربية بورحين وما بين الزير بوعمق وما بين درجية ومثلا بوغال ولا بوقال وغيرها، ثم فرق كبير برشا. بالتالي هذا يساهم برشا في أن نحافظوا على كل هوية التونسية، ونساهموا أيضا في أن أولادنا اللي هم أبناء مواطنين بالخارج ينجموا من خلال السيت يستمتعوا برشا. وفما عنا أبليكاسيون في وسط السيت نجموا من خلالها أن حتى ولد صغير اللي هو عايش في ألمانيا، عايش في كندا، عايش في كذا، ما نخافش عليه نهار آخر، وينجموا يتعلم اللهجة من خلال السيت
1: حاجة بيه برش
0: المنطقة
1: اللي أنا
0: كنت
1: أصيلة. بالضبط. هنا يمكن سؤالي باش نختم به أستاذ وسام، هو هل أنه تم تواصل ما بيناتكم وما بين أنتم كأساتذة، ما بيناتكم وما بين جمعيات محلية تكون في كل جهة؟ لأنه نعرف أنه جمعيات المحافظة على التراث عاملين، معناها فما جمعيات في الجهات، أيضا صيانة المدينة في كل جهة نلقاه جنرال ما، معناها واللي عندهم تاريخ كبير وعندهم أرشيف مهم برشا، والهدف واحد يظهر لي، تشتركوا في هذا
0: أكيد جدا. كما قلت له حمل الجماعة ريش هذا مثال تونسي، هذا كيف محفوظ في الموقع متاعنا لهجتنا .com. فبالتالي حمل الجماعة ريش يعني أن نخدم على منطق الشراكة ما بين اللابوراتوار المخابر الجامعية، ولكن هذا كيف مع مؤسسات الدولة الحكومية كما السراس المركز الوطني لدراسات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، وهذا كيف مع الجمعيات. باش ما نطولش عليك، كيف وصلنا نابل حقيقة تفاجأت بالزخم الكبير برشا من عدد الجمعيات اللي تحمست للمشروع. جمعية نسائية في الحمامات نابل، جمعية لصيانة المدينة في دار شعبان الزهري، وزاد كيف جمعية اجتماعية في قليبيا. حقيقة لقينا منهم كل المساندة. كيف عندنا خطة للاتصال بالمهرجانات، مهرجان الكسكسي، مهرجان الرمان، مهرجان
1: الفخار،
0: مهرجانات أخرى، من أجل ذلك كيف أن نستثمر
1: هالموروث
0: الموجود في
1: أي واضح. يعطيك ألف صحة أستاذ وسام على حضورك معنا في صبحية اليوم، بالتوفيق وكل الدعم لكم، مرحبا بكم في كل وقت. طبعا حتى هوني بحذينا في الاستوديو باش نحكيوا أكثر على اللهجات، وعلاش ليه نجم نكونوا نتعرفوا في كل مرة على جهة من جهات تونس من ناحية أخرى، من ناحية اللهجة والكلام المتداول اللي موجود إلى يومنا هذا، كما قلنا واللي يمكن تتنسي ونسيناه مع الوقت وبعد ما ماتوا كما نقولوا احنا كبارات الحومة كما يقولوا ناس بكري. نشكرك برشا أستاذ وسام عليبي على حضورك معنا في صبحية اليوم، وإحنا هكا نكون وصلنا لآخر الميشون باش نعطي الكلمة المنال الجمهور تكون معاكم في الساعتين الجايين معها السموحة ومعها بقية الضيوف متاحهم، كيف كيف زادة مشوار العشوية معنا متواصل على راديو ميت. خليكم متابعينا ومتابعين كل برامجنا وكل الفقرات متاعنا. كانت معاكم في الإخراج سمية رقيق وميمة في الإخراج الرقمي وزينب قديش مقدم الميكرون. حييكم، نعطيكم رانديفو بقدرة الإله الأسبوع القادم ديما في نفس التوقيت. نهاركم أسعد ليام، بون ويكاند.
2: الويكاند مع زينب قديش. There we go.

0: نجمت على راديو نجمت.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل العشرة ودقيقتين على راديو ميد. انتم ما تسمعوا في تخاند ميد من توا حتى النص نهار كالعاده. موعدنا باش تشوفوا وتكتشفوا اخر الاخبار واخر اللي تخاند كالعاده. زيدا معاكم من قدام ميكرو منال في الاخراج، وسامح زيدا باش نجيها شويه اخر، لكن خليني نقدم لكم زيدا اميمه وسميه في الاخراج. سموحه بونجور.
2: بونجور، نهاركم زين، نهاركم دكلا وحليب. اليوم السبت كالعاده باش نكون معاكم في جولة خفيفة بين أهم المواضيع، ترندات وكل حاجة قاعدة تشغل الناس على السوشيال ميديا وفي حياتنا اليومية. خليكم معنا، خطر الترند لازمنا نفهموه قبل ما نعيشوه.
1: يعطيك الصحة، هذاك علاش لازمكم تقعدوا معنا على 104.1 www.radiometunisie.com، الباج فيسبوك راديو مي تونيزي، الناس اللي يحبوا يكتشفوا الحاجات اللي فاتوهم في لي زيميسيون الاخرين والا في ترند ميت. برشا مواضيع مهمة اليوم باش نحكيو فيها. عندك انت سامح الموضوع الاول اللي هو
2: ترانديت. بعد
1: خليها لهم سوربريز.
2: اي مع الاستاذ محمد شاتي.
1: دونك باش نحكيو على موضوع مهم برشا، وتوا دارج ديجا وقاعدين نحكيو فيه برشا. الموضوع هذايا هو تابع قضيه صارت ولا مشكله صارت ليمت هذوما في تونس، لكن احنا باش ناخذوها من منظور اخر. كيف كيف باش نحكيو على التبول اللا ارادي عند الاطفال. باش يكون حاضر بحذنا الدكتور مروان بن امنه باش يعطينا على اكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. اكيد العديد من الاولياء يعانيوا من المشكله هذايا، هذاك علاش اخترنا اليوم باش نحكيو لكم الموضوع هذا، باش تعرفوا الاسباب، باش تعرفوا وقتاش لازمنا نمشيو نزورو الطبيب، وكيفاش نتعاملوا مع صغير كي يبدا عنده التبول اللا ارادي. هذا الكل تكتشفوه معنا بعد الموسيقى.

0: ترند ميد على راديو ميد.
1: ترند ميد على راديو ميد, وباش نحكيه في موضوع اليوم مع الأستاذ محمد شهدي اللي حاضر بحضنا اليوم. باش نحكيه على قضية يقين.
2: قضية يقين هزت الرأي العام. القضية هذه أنا ما جيناش لهنا باش نحلوا شنية اللي صار فيها بالضبط, ولا باش نعطيو معلومات أخرى. اليوم ننظروا لها من ناحية أخرى, من ناحية القانونية. نسألوا على أهم حاجة اللي هي في العصر هذا تيك توك, وقت المعلومة تخرج من يد صاحبها وتولي في يد ألاف الناس, شكون يبقى المسؤول على حماية خصوصية الإنسان, وخاصة كي يكون طفل. أولا قبل كل شيء مع الأستاذ محمد شهدي يلزمنا نفهم الموضوع هذا بالضبط كيفاش من ناحية القانونية.
3: أولا مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين راديو ميت.
2: بكل شيء سمحنا نحب نفهم شنية هي المعطيات الشخصية.
3: المعطيات الشخصية جاء قانون 2004, قانون 27 جويلية 2004, هو القانون عدد 66. جاء القانون هذايا باش ينظم مسألة حماية المعطيات الشخصية. المعطيات الشخصية في تعريفها العام والشامل هي جميع المعطيات والبيانات والمعلومات اللي من شأنها أن تعرف بالشخص, سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي. معناها مجموعة البيانات والمعلومات المعلوماتية اللي نشرها من شأنه أن يعرف بالشخص الطبيعي والمعنوي وتميزه عن غيره من الأشخاص. معناها في الأشخاص الطبيعيين مثلا يتم تنزيل الاسم واللقب, الصورة والعمل وما إلى ذلك اللي تخليه معروف لدى الجمهور لدى العام. هذا راه جاء القانون في 2004, وجاءت نصوص أخرى مكملة له في مجلة حماية الطفل بالنسبة للقصر مثلا, وإلا في استعمال واستخدام أنظمة الاتصال كما المنصات الاجتماعية وما غير ذلك. في مجلة الاتصالات جاءت ونظمت المسألة هذه, ونظمت التعامل الأفراد في هذا الإطار.
2: شكون الناس اللي معطياتهم الشخصية يحميها القانون؟
3: جميع الناس بدون استثناء, الأشخاص الطبيعيين والأشخاص حتى المعنويين, حتى الشركات. أي حاجة تنجم تمس وتعرض الشركات مثلا لخطر, وإلا تنجم تمس السمعة التجارية متاعهم وتسبب لهم أضرار تجارية, حتى هم زادة مشمولين بهذا النوع من الحماية. والأشخاص الطبيعيين, جميع الأشخاص الطبيعيين, النساء والرجال, القصر, الرشد, الموظفين العموميين وحتى غير الموظفين العموميين, يعني جميعهم مشمولين بالحماية من تاع قانون 2004 وقانون مجلة الاتصالات. وبالنسبة للقصر جاءت نصوص خاصة في مجال حماية الطفل.
2: معناها ثم عقوبات جزائية تحمي القصر, معناها عقوبات خاصة.
3: وهو كذلك ثم عقوبات
2: مشد زادة,
3: وهو كذلك بالنسبة للقصر مجلة حماية الطفل. فيما يتعلق بقضية تاع يقين مثلا, نشر صورهم وأسماءهم ومكان إقامتهم وعائلاتهم وصفاتهم وذواتهم, أي معلومة تنشر بالنسبة للمتهم كيف يكون قاصر, والضحية كيف يكون قاصر. يعني راه مش النشر يشمل الضحية كهو, حتى القاصر كيف يكون متهم مشمول بالفصل 121 من مجلة حماية الطفل بالحماية, وكل نشر لمعلومات عن هذا الطفل راه موجب لمعاقبة لعقوبات جزائية مشددة. حتى المحكمة في المسألة هذه راهي تكون صارمة, والمشمولين كذلك معناها من الجهات القضائية بخلاف الجهاز تاع النيابة العمومية والقضاء اللي باش يقول كلمته في المسألة هذه, حتى قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة من شأنهم ولا من أعمالهم أنهم يتدخلوا لحماية القصر هذا.
2: أستاذ, شفنا المعطيات الطبية هل عندها حماية قانونية خاصة؟ شفنا تسريبات صحية خرجت, تكون عنده الحق قانونيا يطلع على المعطيات هذه الطبية, خاصة نحن شفنا في تيك توك خاصة يحكيوا في حاجات, أو مثلا الطفلة ضربت معناها عندها ضربة, عندها زريرق في رقبتها, في يدها, في كذا, معناها يوصفوا فيها. فهمت؟
3: شفت.
2: شكون اللي قال لهم؟ شكون اللي وصل لهم المعلومات معناها الطبية هذه؟ كيفاش خرجت؟ كيفاش صاربت؟ من ناحية القانونية شنو نجم نقولوا لهنا؟
3: الإطار الطبي وشبه الطبي ملزم بالسير المهني, وأي خرق للسر المهني ونشر معلومات تتعلق بمعلومات طبية سرية من شأنها أنها تمس الشخص واعتباره، وإلا حتى من شأنها أن تمس الأبحاث الجزائية كما قضية متاع يقين، رواية موجب لمؤاخذة تأديبية وموجبة لمؤاخذة جزائية. والفصل 87 من قانون 2004 متعلق بحماية المعطيات الشخصية راهو يحكي على عقوبات جزائية توصل حتى لسنتين سجن و10,000 دينار لكل شخص ينشر معلومات طبية على الأفراد هذوم.
2: بي سمحني أستاذ، حتى ولو كانت أمها خرجت وصرحت عطت معطيات على بنتها، إسكو زيادة نفس العقوبات تاخذهم كيما الطرف الأخرى وإلا لا؟
3: خم فسلك القانون. القانون الولي في حد ذاته أجبر الولي باش يخرج معلومات على ولده، أجبره أنه ياخو إذن عند قاضي الأسرة. في مجلة حماية الطفل، مجلة حماية الطفل شو تقول؟ تقول إذا كان الولي يحب يخرج معلومات وصور على ولده ولا بنته، وجوبا بالقانون لازم فما موافقة كتابية من عند الولي أولا، ولازم فما موافقة من عند قاضي الأسرة. يعني حتى التشدد وأنه المشرع حب أنه يسكر المنافذ كلها، قال هاي نمشي الحكاية هذية للسيد قاضي الأسرة، هو المتعهد بالنظر في المسألة هذية، وهو يقدر المصلحة الفضلة للطفل. إذا كان فما مصلحة أنه الطفل هذية يقع نشر الصور متاعه ويقع تعريف به في أنظمة التواصل، أوكي. إذا كان فما حاجة تنجم تمس المصلحة الفضلة للطفل هذا، فهو سيمنع ذلك منعا بت. وقبل صارت وأنه قاضي الأسرة في المهدية ولا قاضي الأسرة في صفاقس في سنوات 2017 و18 و19 منع بتا التداول في نشر صور لأطفال كانوا موضوع قضايا، خلينا نقولوا أنها من شأنها أن تكون قضايا رائعة لحماية هؤلاء القصر، معناها منع باتا تداول صورهم أسمائهم والتعريف بهم في أي نظام وإلا في أي جهاز من أجهزة التواصل الاجتماعي.
1: هوني شكون يتحمل المسؤولية أستاذ؟ إسكو الباج اللي هبطت ولا اللي سرب المعلومات ولا شكون اللي يتحمل المسؤولية؟
3: جميع الأطراف تتحمل مسؤولية
1: الاثنين، معناتها
3: حتى الشخص المواطن العادي به.
2: المواطن العادي اللي عاود نشر زيادة،
3: المشرع مشى بعيد برشا في الحماية. المواطن العادي اللي هو عن حسن نية، ما قولوش احنا عن سوء نية، اللي هو عن حسن نية قام بنشر هذه الصور وعرف بهؤلاء الأطفال ونسبلهم أفعال ولا نسبلهم صفات من شأنها أنها تمس منهم، هما موجبين معناها للتتبعات الجزائية، موضوع التتبعات الجزائية في الفصول 87 وغيرها من مجلة الاتصالات وإلا من القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وراهي الفصول هذه فيها عقوبات جزائية مشددة جدا، علاش؟ خاطر المشرع حب يمشي لبعيد برشا في حماية القصر، وحب زادة يمشي لبعيد برشا في حماية الأفراد.
2: بيد أستاذ، شنو هو الفرق بين الحق في معرفة المعلومة والحق في نشرها؟
3: شوف، أي إنسان عنده الحق أنه يعرف المعلومة، والمعلومات لازم تتحصر في الحقوق، أنه شخص معناه بشي يحب من حقه أنه يعرف المعلومة وشنو صار. رأوا المسألة دي منحصرة تماما في الشأن العام، يعني الشأن الاقتصادي، الشأن الاجتماعي، الشأن السياسي، الشأن الرياضي. أما إذا كان نخرج وأحنا من الشأن العام وبش ندخلوا في حياة الأفراد وبش ندخلوا في مسألة أنه نعرضوا الأفراد هذوما في حياتهم الخاصة لخطر وإلا للوصم وإلا غيره، راهو المشرع التونسي منع الحكاية هذه منعا باتا.
2: وقت السوشيال ميديا تبدأ تحلل القضية وتتهم أشخاص وتصدر أحكام، شنو هو الحدود القانونية لحرية التعبير؟
3: هي المبادئ العامة متاع النشر والإعلام. المبادئ العامة للنشر والإعلام تقول لك من حقك أنك راك تتداول في قضايا وإلا في مسائل ما تهم الرأي العام وتعتبر من الشأن العام، ولكن ممنوع على الأشخاص، قانون منع على الأشخاص أنه التداول هذايا من شأنه أنه يكون فيه مس من كرامتهم، مس من اعتبارهم، ومس من سلامتهم وأمنهم الصحي الجسدي النفسي وغير ذلك.
2: بنحب رسالة موجهة
1: دقيقة بركة سامح ناصر تو أنا كمواطنة تعرضت لتسريب المعلومات خاصة بي شنو ما لي زيتاب اللي نتعدى بهم باش نشكو هل نجم في يصير الحذف معناتها نتاع المعلومات ولا يقعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي وما ويتواصل معناتها الإجراءات القانونية
3: شوف سينا إذا كان تم مواطن عادي مثلا تم تسريب صوره وإلا معطيات تعرف به ومن شأنها أنها تسيء له أول حاجة المواطن هذا لازم يتجه مباشرة إلى أقرب عدل المنافس يقوم بمعاينة تلك التدوينات والصور وكل ما من شأنه أنه باش يعرضه وإلا يسيء لشخصه بعد المعاينة هذيك يقوم بالتشكي جزائيا لجهاز النيابة العمومية المختص ترابيا في مقر إقامته يعمل شكاية جزائية بالأشخاص هذوما كلهم إذا كان هما عرف بهم وإذا كان هو ما عرفش بهم ضد كل ما سيكشف عنهم البحث بعد باش تصير برشا اختبارات في المسألة هذية اختبارات على المواقع التواصل الاجتماعي اختبارات على الليليان اللي موجودين فيهم اختبارات حتى على الهواتف الجوال لأن لزم الأمر يقع تعريف بالأشخاص هذوما ويقع تتبعهم جزائيا في المسألة هذية
1: والمعلومات تقعد منشورة معناتها
3: إذا كان فما إمكانية أنه الضابط العدلية معنا بحث البداية يسخر وزارة الاتصال باش أنهم يحثوا المعلومات هذه فهو باش يقوم كذلك وعلى نفس الشيء باش يقوم كذلك بمحو هذه البيانات والمعلومات اللي تمس الشخص هذاك في اعتباره وفي كرامته وفي سمعته في
1: مثل. هل توجد هيئة لحماية المعطيات الشخصية في تونس وشنو الدور هذا كان موجود؟
3: هي موجودة هيئة لحماية المعطيات الشخصية في تونس الدور متاحة دور رقابي ودور حمائي دور رقابي هي تمارس رقابة على كل ما من شأنه أنه يمس المعطيات الشخصية للأفراد معناها من بينهم مثلا الكاميرات المراقبة المركزة في الشوارع وكاميرات المراقبة المركزة في المحلات التجارية وفي المنازل وما غير ذلك معناها الهيئة ذي من شأنها ولا من مهامها انه تنظم المسائل هذه هي زادت تنظم المسائل الاخرى متعلقه بتجميع البيانات وتجميع المعلومات الدور نتاعها هذا الرقابي بالنسبه للدور الحمائي والا زاد عندها الدور الزجري انه الهيئه تمنع كل ما من شانه انه يمس من حرمه الاشخاص وحرمه حياتهم الخاصه
1: دورها كي تبدا فما قضيه هكا كيما قضيه يقين شنو دورها الهيئه هل تنجم تتدخل في حكايه كيما هكا
3: بطبيعه بطبيعه الهيئه راهي تعاين الجرائم هذيا وتقوم باحاله الملف على النيابه العموميه والنيابه العموميه تمارس الدعوه العموميه في اطار الفصل 87 وغيره من قانون 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه وحتى هي راه زادة عندها السلطة وعندها آليات العمل باش تحمي في قضية يقينة القصر هذوما وتفسخ البيانات متاعهم باش حماية لهم ماهوش راهو دور ماهوش سانسور ماهوش المقصة اللي يخدم في أنظمة التواصل الاجتماعي هو راهو الدور متاعه أولا وأخيرا حماية فئة ضعيفة في المجتمع اللي هما القصر
1: واضح
2: رسالتك دكتور للعباد اللي تسمع فينا توا اللي ممكن ياسر ثم شكون فيهم اللي يشارك في انه يخرج المعطيات هذه شخصيه ثم شكون عن قصد وثم شكون عن موش قصد معناها شنو توجه الرساله اليوم
3: انا نوجه رساله سهله ياسر احترموا القانون فما قانون في البلاد هذه ينظم المسائل المتعلقة باستخدام نظام التواصل الاجتماعي ليزابليكاسيون فيسبوك انستغرام تيك توك راهي ما تجعلتش وما هيش وظيفتها انه تصبح مادة خام ولا وسيلة باش انه نشهروا بالعباد باش انه نسيئوا لهم باش انه نوصموهم وباش انه نخليوا المجتمع هذايا يكون معناها قاسي جدا على الأطفال هذوما وإلا على الأفراد راهو احترموا القانون القانون يمنع هذه الممارسات منعا باتا القانون زاد راهو في عقوبات زجرية عقوبات سجنية فيها زاد خطايا مالية فالأفضل أنه إنسان ينأى بنفسه عن هذه الممارسات ويحترم القانون ويبعد على كل ما من شأنه أنه أولا يعرضوا لتتبعات جزائية على آخر وكل ما من شأنه أنه يسيء لغيره في الإطار هذا راهو أنا نجم نقول حاجة أخرى زيادة أنا أعتقد اللي هي مهمة. يجب بث الوعي في المجتمع. إيش معناها بث الوعي؟ عقليات الناس لازمها تتبدل. العباد اليوم لازمها تفهم أنه فما حدود للتشهير، فما حدود للنشر.
2: هذا هو
3: راهو نشر المعلومات والصور والبيانات وغيره فما حدود فيها، مش كل شيء قابل للنشر ومش كل شيء قابل أنه نتداوله بسهولة. فما مسائل خطوط حمراء حماية للمجتمع، حماية للأخلاق، حماية لسلامة الأشخاص هذوما الجسدية والنفسية والمعنوية، راهو فما حدود لازمنا نحترموها وننأى بأنفسنا على أنه ندخلوا في المنزلق هذايا اللي من شأنه أنه يسيء للعبيد.
2: لازمنا نعرفوا كيفاش نوجه الرسالة، على خاطر ثم عبيد يقول لك أنا من ناحية التوعية نحب نوعي، نحب نشوف أنه عندي زادة أنا صغير آخر ينجم يصير له الحالة هذه، ولد أختي ولد خويا أي عبد معناها ينجم يكون في الموقف هذايا ينفعل ويولي معناها يدخل في الموضوع بحساسية أكثر، وهذا ينجر عليه معناها حاجات أخرى اللي هو ما غير قصد يولي القانون معناها يولي يتبع فيه، يولي هو معناها في الأساس هو المسؤول الوحيد في نشر هذه المعلومات.
3: دفاع عن فكرة حاجة وتشهير بأشخاص حاجة. دافع على فكرتك. الشخص راهو المواطن مطلوب منه أنه يدافع على فكرته، أنه ينبذ العنف بجميع أشكاله. مطلوب من المواطن زادة أنه يكون صد مانية لكل الأفكار اللي من شأنها أنه تخلي المجتمع هذا فيه عادات سيئة. دافع على فكرتك في أنك تقاوم المخدرات. دافع على فكرتك في أنك تقاوم الجرائم الجنسية، في أنك تحاول أنك تبث الوعي باش أنه نحميه والقصر ونخلق مناخ تربوي للقصر هذوما يكون سليم لهموما. هذا راه واجب المواطن، هو حقه، ولكن هو زاد واجبه كمواطن. ولكن استغلال هذه الأفكار والقيام بالتشهير بالأشخاص كانوا ضحايا أو كانوا متهمين، هذا راه ما يدخل حد شيء في إطار حرية الفكر، وما يدخل حد شيء في إطار أنك تدافع على فكرة. هذا فقط ينضوي تحت مجلة حماية الطفل، ينضوي تحت حماية قانون حماية المعطيات الشخصية. راهو ما عنده حتى ما فما حتى إنسان عنده الحق أنه يتداول في هذه المسائل.
2: شكرا أستاذ على التوضيح، اللي احنا في حاجة ليه الناس الكل خاطر نشهلوا بالحق معناها القانون، معناها كيف اشتوى اللي يقول القانون في الحكاية هذه.
1: شكرا ليك سي محمد على حضورك احنا اليوم، على كل المعلومات هذه. كيف زاد سامح موضوع مهم انت اخترته دونك شكرا ليك زاد على اختيار الموضوع هذا. نحن مازلنا متواصلين معاكم في راديو ميد، مازلنا متواصلين في تراند ميد. ما نساوش اللي المعطيات الشخصية مش مباحة للناس الكل، والخصوصية هي حق يحميه القانون. وقبل ما نصوره، قبل ما نهبطه على الفيسبوك وننشره ونبعثه ونشاركه أي معلومة تخص أي شخص آخر، يزلنا نسأل رواحنا هل من حقنا أنا باش نعمله هذا ولا، وكيف زادة بالنسبة لنا نحن تعرضنا نحن لتسريب معطياتنا. ما نسكتوش ونكونوا على دراية بحقوقنا وبالإجراءات القانونية اللي يلزم تصير. وصحيح التكنولوجيا تتطور وتتقدم، لكن ديما خصوصية الإنسان يزمها يكون لها فيها حدود، وما يزمها تبقى ثابتة كخصوصية. شكرا لك سي محمد شاهدي، نحن مازلنا متواصلين معاكم على غاديو ميد. شوي اخر باش نحكيو على التبول الإرادي مع الدكتور مروان بن انا، باش يكون بحثنا. خليكم برونشي على غاديو ميد.

0: ميت على راديو ميت.
1: العشرة واحد واربعين دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معكم في تخاند ميد، نحكيو تخاند سنتي، وباش نحكيو على موضوع مهم برشا اللي هو التبول اللا إرادي عند الأطفال. هو موضوع يهم برشا أولياء ويطرح برشا أسئلة. هل هو مرحلة طبيعية في نمو الطفل ولا ينجم يكون عنده مشكلة صحية؟ كيفاش يتعاملوا الوالدين مع الحالة هذه؟ وقتش يلزمنا نستشيروا طبيب؟ وأكثر التفاصيل باش ناخذوهم مع الدكتور مروان بن آمنة، مختص في أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية. مرحبا بك.
2: مرحبا ومرحبا كل مستمعين راديو مات.
1: مرحبا سي مروان. دونك التبول الإرادي،
2: لا إرادي
1: التبول الإرادي عند الأطفال، الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى وشنو هو كمرض؟
2: هو الديفينيشن بتاعه هو تبول لا إرادي أثناء النوم. النوم يكون في النهار ولا في الليل، واللي يتواصل بعد سن 5 سنوات. قبل سن 5 سنوات سي فيزيولوجيك طبيعي باش الصغير يقعد عنده تبول في الليل، وفي العادة ما نحسبوه التبول هذه إلا فوق 2-3 مرات في الأسبوع. وقتها نحكيه على تبول لا إرادي. الفرق بينه وبين أنواع الأمراض الأخرى تعطي تبول، هو الأمراض الأخرى تعطي تبول في النهار وفي الليل، معناتها وقت اللي واعي وقت اللي هو مش واعي. على ركو تبول لا إرادي وقت اللي هو مش واعي ديريكت. الأمراض الأخرى يمكن أمراض خفيفة ولا أمراض كبيرة، يمكن عادة مربوطة بأمراض في الأعصاب تاع المثانة ومجاري البولي. وقت يولي الصغير يضيع البولة في النهار وفي الليل، يتزرب يدخل خارج على التواليت بأنواع مختلفة، ثم البسيطة وثم المعقدة فيها تأثير كبير على الكلى والنجم يتطور لمرض مخطر. هذه التفسير العام. دونك تبول لا إرادي أثناء النوم في النهار، ومعناتها يكون النوم في النهار ولا في الليل، وبعد 5 سنوات.
1: واضح. دونك
2: قبل 5 سنوات من
1: نداويوش من نحكيوش على التبول الإرادي
2: في العادة.
1: أسباب التبول الإرادي دكتور؟
2: والله بالنسبة للأسباب هما نوعين. ثم لي غران تيتر، معناتها التبول الإرادي البريمير سموه، معناتها وتم السكوندير ينتج على أسباب مباشر. البريمير هو ينقسم قسمين بصفة عامة. ثم ضعف هرمونات يصنعهم المخ نتاع الطفل، مازال النمو نتاعو ما تطورش باش يصنعهم بطريقة عادية، والهرمونات هذوك يتحكموا في كمية البول اللي تعطي شكرات البول في الليل. معناتها مبرمج هو جينيا باش الهرمونات نتاعه في ظرف 5 سنوات يوليو عاديين. هو يوخر وجدين تجي من الرجل موثم حالة وراثية. معناتها وراثي مبرمج في اللاديان نتاعه باش يولي يصنع الهرمون بطريقة عادية في السن متقدم 7-8-10-20 سنة. ثم يوصل حتى بعد 20 سنة. ميسي فيزيولوجيك هذاك ناتج على ضعف هرمونات، وثم اللي ناتج على تشنش في الأعصاب نتاع شكرة البول. معناتها تقاش كانت تبول تخدم برشا، تولي في الليل تقعد تخدم برشا وتغلب المجبول وتضيع البوله نتاعها. حتى الانسان يبدا عنده اعصابه منظمه، المخ يتحكم في اي سينيال يعطيه شكاره البول. تجي تقول باش تنبول المخ يوقفها، فهمت ولا؟ رقدش المخ سي تولي الاعصاب تخدم وحدها، فهمت ولا؟ هذه حاله مرض الاعصاب. ينجم يكونوا كل واحدة وحدة مرض هذا متاع هرمونات ومتاع العصاب، وإلا مختلطين. ينجم يكون صغير عنده زوز بطريقة بحدة مختلف.
1: هذا بالنسبة من وقتش من إن عمر نبدأ من 5 سنين. وإذا كان هو عنده كما قلت أنت تأخر في أنه مخه
2: يصدع نوبات، هو جينا مقبل 5 سنين. إذا كان صغير ما عندوش في العادة ما نقلقوش، معناتها نرضى باش يضيع شوية بولة في الليل، في النهار عنده شوية زربة ويضيع البولة. إذا كان مش برشا الزربة في النهار وشوية بولة، إذا كان لو تأثر له في الروضة مع أصحابه كذا نجم يعطي شوية حربش. بالنسبة للتبول الإرادي البيور اللي في الليل وفي النوم، أون بريفير باش بعد 15 بعد 5 سنوات. خاطر بعد 5 سنوات تبدأ لي ريبركسيون بسيكولوجيك على الصغير. لاج سكولير، مع تدخل المكتب، علاقات اجتماعية، العلاقات العائلية تتطور، مش دار خالته دار عمته مش بيت، يولي محروم مع شي خليه بيت، يولي كونفلي بينه وبين اخواته، يقارنوا بينه وبين اخواته. الوالدين يتعبوا، يوليوا اجريسيف شويه، اللي ما يفهمش واللي اجريسيف مع صغيره. هذاك نقولوا ارضى قبل 5 سنوات ما تداويوش، بعد 5 سنوات نبداو الدواء، ومش بعد ما
1: يفوت
2: الفوت يولي ميد، يولي ديبريسيف روتيري كومبلكس دافيريتي روتار سكولير
1: نجم تنجر عليها برشا
2: كل شيء هذا الكل يضر عليه عاده كيجي كيجي صغير الكابيني يجي راسه ما يقعد قدامك راسه مدنقز اللوط هكا ما يحبش يتكلم معناتها ظهر حالها شايل هم الدنيا معناتها ضغط كبير عليه ما يجيك الا بالسيف خاصة إذا كان جيب سن متقدم 10 سنين و 12 سنة صاي يكون ديجا عمل مفعوله طبعا عندك قبل بعد 5 سنوات نبداو الدوام تاع مش تما تابو آخر يقولوا قول السنة حتى يبلغ الصغير ما هو صحيح ما عنده حتى علاقة بالبلوغ الجنسي وعباد تخوف فيهم العباد من الدواء الدواء راه يعمل العقم برشا هذوما اللي تابوت نعملهم ريزومي بعد في الآخر ما منتشرة برشا الحكاية هذه ما يجيو إلا ما يشاوروا الجدة والجد والقهوة وأصحابهم في الأخر بعد كي يفوت الفوت والمريض والصغير يتعب والهم يتعبوا من تبديل الفرش يجيو فهمت خمسة سنوات
1: كي يقولوا فات الفوت معناتها معناتها ما عادش يبرى منها
2: لا يبرى هو ديما يبرى راهو هو ديما يبرى أما يفوت فوت الريبركسيون بسيكولوجيك صارت صحي احنا الدواء كله راهو فور ايفيتي الريبركسيون بسيكولوجيك راهو خاطر المرضى هذا ما يقتلش ما يضرش لي كونفلي في العائله ومع الاصحاب
1: نفسانيا
2: تاثر الصغير برشا راهو يعني تتمركه في مخه ما عادش تنحى يقعد ديما عنده كومبلكس نقص على اخواته نقص على اصحابه يولي روتيري لا يمشي كشاف لا يمشي مصايف لا يمشي يولي ما يحس روحه مش عبد كامل ما نجمش وصلش ما نجمش يوصل لين يوصل عند المرحله هذيك فهمت اهم حاجه لي باكسون بسيكولوجيك
1: تفضل سماح
0: دكتور شنو هي العلامات اللي تقول يلزم نهز ولدي للطبيب يعني الولي يقول لازم
2: يتبول في الليل بعد خمسة سنوات تهزوا للطبيب ما تستناش البلوغ الجنسي ما تستناش حتى شيء آخر خاطر الدواء سهل وناجع وبون والطول متاعه يختلف حسب المرض ما يزمش نوصل الصغير نخليه لين يتأثر هذا

0: لا يطلع عنده حتى شيء، مي يعيش عادي. رقدتي في النص الثاني بتاع الليل يبول، هذاك راه ضعف هرمونات. هنا رانا هنا ما نداويوش، احنا نعوض الهرمونات الناقصه، خاطر الهرمونات تصنح المخ. دونك احنا ما ثماش حاجه، احنا جينيتيك مولي كودي هو سي مبرمج باش يجي يصنعهم في عمر معين، احنا جست نعوضوهم لك هو راه ما نداويوش. ما ثماش دواء باش نعطيوك جمعه من زمان وصاي نحيد الدواء براس صغير، لا هذا لازم يفهموها الوالدين. ديما يجوني مثلا دواء عند زميل ولا حاجه قال ما نجحناش معاه، هو نجح معاه، اما يسخاو كيف قص الدواء ورجع يباب ولا فشل الدواء، لا مو صحيح. ثم الدواء هذا الهرمونات نعطيوهم يتعطاو تحت اللسان ولا في الخشم ولا فهمت
1: مده طويله.
0: إيه نعملوا احنا دي بيريود، نعطيو مثلا شهرين ثلاثه ونقص جمعتين ثلاثه ونشوف كان قصت البوله راه مخه بدا يصنع سي تبار ما في الموضوع. اما اذا كان مش يستوعب مخه بدا يصنع في الهرمونات خاطر مش ما عنده حتى علاقه بالوعي وقتها صبا. اذا كان احنا نقصه وارجع المكان ارجع نفس الدواء، هذا في حاله الضعف الهرمونات فهمتي. معناتها ينجم الدواء يمشي من من من من 3 شهور حتى 10 سنين 20 سنه
1: وبعد يرجع
0: كلهم يرجعوا اكسبسيونيلمون اللي يقعد واحد بعد 25 سنه ولا ما يتبول.
1: يجوني مثلا مع الهرمونات يزم شويه طول باله انه يوضع
0: الدواء، يزم الفامي تفهم اللي رانا راهو ولدهم هكا كمخلوق، ويزم احنا قاعده نبنش ندوي ونعوضه في النقص في بدنه، وما عناش حل باش نبرمجوا المخ اللي ديان ندخلوا فيه ونبدلوه باش يولي يصنع الهرمون هذيك في قبل الوقت. كل بروجرام في الانفورماتيك ما عندهمش تدخل عليه فهمت سي كوم سا ما تبدلوش. هذا بالنسبه لضعف الهرمونات. عندك سؤال؟
2: اي دكتور ثم حاجه، ثم صغار باغفوا تلقاهم عاديين مره في الفيلم يقول لك انا حلمت.
0: هذاك مش هذاك قلت لك اكثر من زوج ثلاثه في الجامعه قلت لك انا نكون فريكونت الحكايه. اذا كان مره في الفيلم ما نعملوش منها قضيه، حتى لي ريبيركسيون بسيكولوجيك بتاعها قليله. ما ما ما ما احنا ديما اونيفيت مع راهو المرض هذايا ما ياثر على حتى شيء عضوي الا على البروبليم بسيكولوجيك بتاع الصغير ولونتوراج فاميليال. دونك احنا نداويو بور ايفيتي لي كومبليكاسيون بسيكولوجيك ديما هذا في مخنا فهمتي. دونك مره بعد قداش ما نعملوش اهتمام ونطفيو الضوء ومن من من اون كولبابيليز با الصغير ونعطيوه ونشجعوه ما ندوش الضغط عليه. ثم الخطا انه يكون الفامي يسخيبه هو عن وعي الصغير، يضربوا الصغير وعيطوا عليه هو مش واعي جمله. معناتها نرجع لك خاطر عملنا نقطه وما كملناش النقطه الثانيه. نقطه نرجع النقطه الثانيه، لا النقطه الاولى هي ضعف هرمونات. هذاك واضحه الامور، رانا ما نداوي باش نعوضه الى حد انه مخه يصنع هرموناته وفي الموضوع يبرى وحده. بالنسبه للتشنج الاعصاب اش كاتبوا الحاله تختلف. هنا قبل في المحاله الاولى ما عندوش مشاكل في النهار، معناتها يبول عادي مش داخل خارج على التواليت، ويبول في النص الثاني نتاع الليل. الحاله الثانيه هذه نتاع تشنج الاعصاب، ولده يقول داخل خارج على التواليت يزرب فيسا، هو ماشي يجري التواليت فلت شوي، هذا في النهار فلت شوي، ما كان عنده شكات بول تخدم ياسر. بون شكات بول تخدم ياسر وقت اللي هو واعي كما قلت لكم، مخه يتحكم ويكونترولي ويخليش البوله تهبط برش تهبط نكتات. رقدش المخ في النوم صاي شكات بول مشتغل مشتغل ولي بول. وفي الحاله هذه شنو ممكن نلاحظوا؟ انه بدو ما يرقد يبول بعد نص ساعه ساعه لو باء خاطر ساي غلبت شكات بول. وثاني حاجه يبول يقوم ينظفوا له يعاود يرقد يعاود يبول مرتين وثلاثه خاطر شكات بول ديما تخدم. مش كنا الحاله الاخرى ما قلت هرمونات الماء قاعد هابط حتى اللي تعبات فرغت. سي با سا سي با لو مانكا. دونك هنا هنا نداويو، هنا الدواء يبري، هو الدواء نتاع تشنج الاعصاب تاع شكاره البول اللي هو دواء اللي هما العباد اللي يتهموه انه الدواء هذا يعمل ضع العقم الجنسي العقم بعد ما في بعد واللي مو صحيح. الدواء يركح شكاره البول ما يخليش يجي الصغير يغلي يركز في قسمه مش داخل خارج انا سيدتي مش نتبوز سيدتي مش تبول فهمت يركز في قرايته ما عادش يضيع ما عادش عنده ريحه البوله في القسم. هذا وديما المراوضين والمعلمين ديما يشكيو من كثره التبول، يعطيني شهاده من عند الطبيب باش نجي نعطيني شهاده باش هو يسمحوا له باش يخرج يتبول في فهمت. هذا هما لي دو كا ينجم يكونوا وحدهم يكونوا اسوسي.
1: بالنسبه فتره
0: ينجم يكون عنده انسان عنده زوز
1: فتره العلاج للليبر اكتيفيتي فيزيكا معناتها
0: كيما العاده نعملوا مثلا جينا نعملوا شهرين ثلاثه ونقصوا كان سافا سافا ركح كان سافا نعاودوا ثم اللي يقعد برشا ثم اللي فيسا فيسا يركح مش كيما خاطر هذا نبريو معناتها كي نركحوا شكات بول صافي شدت نيت الاخر لا نعوضوا بس ويزم الفامي تقتنع. ثم حاجه اخرى مهمه برشا ماهيش حراب شكاها وراه هي الدواء مربوط بالصغير والفامي انا يقعدوا بحذا

0: الصغير وامه نحكي معاهم الزوز يزم يفهم الوضعين فسر له بالتصوير وكذا باش هو يعرف روحه شنو صاير. هو يسونجاج في التريتمون. معناته يسونجاج التريتمون يزم اول حاجه يتعشى بك نقنوا انه يتعشى بك سبعة متاع الليل روح المكتب كمل ليتود نتاعو اتعشى سبعة متاع الليل شرب ماء في الموضوع الزايد لا ما عادش يزيد الاكسيدو كسوة ماء غلاس غازوز غله في الليل لا في النهار حر يمشي يحب اما كي يعطش في الليل يشرب شربه صغيره مش وقت ما عادش معناتها من غير ما نعذبوه الصغير اذا صغير نجم يتعامل معاه ما عندوش كنترول اذا عطش يزم يشرب اما كونتيتي صغير مش تعطيه دبوزه كيس ومش بارد كيس خاطر البرد يحير التشنج الاعصاب تاع شكرا تبول تعشى نقص من شرب الماء قبل ما يرقد يتبول ياخذ الحلبش نتاعو كسوا نتاع الهرمونات والا نتاع التشنج الاعصاب ويرقد وبعد ساعتين الأم ولا البو يقاوموه مرة كهو بعد ساعتين مش كل ساعتين يغلطوا فرفان قولهم بعد ساعتين جيوا نتعبنا كل ساعتين مرة الأم مرة البو يقسموا الجامعة شو يتعبوش بعد وفير مزور الصغير الهورلوج بيولوجيك بتاعه تستانس وليقوم وحده بعد ساعتين فخذ بحكي نقام وحده فهمت ولا باش نقص كمية الماء نعاونوه النصايح وحدهم رار مو تكفي في العادة ما تكفيش أما نحاولوا بحرب النصايح وحدهم أما الدواء وحده ما ينجحش يزم الزوز وبعضهم باش الصغير يلقى نتيجة.
1: ما هي الأخطاء الشائعة في العلاج؟
0: الأخطاء الشائعة نحاول نحوصلهم أول حاجة ما نستناوش حتى لين تأكل بعضها والصغير يولي مريض ورتيري والفمي تتعب من الخمس سنين نبدأ. ثاني حاجة ما عنده حتى علاقة بالبلوغ الجنسي كله ميستنى وتو يبلغ تو يتنحاله ما هو صحيح خمس سنين ولدك مش يدخل المكتب تهز تعديله عن طيب الجينيس متاعه وإلا مجاري بولية يبدأ له الدواء. ثالث حاجة يفو باكل بابيليجي صغير رغم من اللا وعي هو تبول الغير واعي عند صغير من أثروش عليه من منتهموش من أضربوش من كيش تزيد عليه بسيكولوجيك موم مش يتحطم صغير. ورابعة تتمقرى بارفوا فك الحالة متاع الهرمونات رانا ما نعاون داوي وش نعوضه باش ما يقولوش فشلنا واستعملنا الدواء ذاك وفشلنا فيه لا هذاك نجح معك أما راك تقصه مش رجل مكان حتى لين وقت مخه يستعمل الهرمونات لا دهاش هذه والطبيب يقولك سيبا في العادة الكونسلتاسيون الأولى والثانية وبعد لم داي وحدها دم دوتو واحد تعمل شهرين ثلاثة وتقص مغيمة ترجع لطبيبها سافا با تعاود ما سنسيت باش ترجع لطبيب خاطر الأمور واضحة معناتها كمن المنجوعة الميجرين تولي تعرف برودروم تاعها تاخدها دواء في الموضوع اللي كثرة الفيزيت ما عنده حتى معنى لوم فهمت البنو في الكونسلتاسيون الأولى والثانية تفسر لوم بالكدا شنو البروسيدور كيفاش وهي تبع وحدها بعد فهمت هذه هو الجينرال مول.
1: شكرا ليك دكتور على كل هذه المعلومات. دونك شنو تقول للام اللي عندها طفل عنده تبول ارادي؟
0: تبول ارادي ما توخرش خمس سنوات عايشكم عديو وطولوا بالك مع اولادكم راهم ماهمش واعيين ما تتهمهمش انهم هما قاعدين يتبولوا ما تضربوهمش شجعوهم. ثم حاجة نسيت ما قلتلهاش قبيلة هو أنه في حالة سمحني في حالة التبول التشنج العصبي يكون البيت دافية ما قلنا على شيء البيت دافي خاطر البرد ويأثر عليه وثالث حاجة الستريس بسيكولوجيك الضغط على الصغير جينيرالمون اي ضغط في المكتب في القسم في الكونفلي بين لي بارون دو حاجه يفو ايفيتي انه يكون باش ما ياثرش اثر التشنج فهمتي هذوما اللي نزيدو نركزوا عليهم بالنسبه للتشنج الاعصاب شغل تبول والوالدين اهم كونسيل كان يخرجوا بيه بالاميسيون هذه خمس سنوات يعديو ويصبروا على والديهم ويتبعوا طبيبهم وراه مش مرض مخطر وماهوش عيب ويواظبوا على دواهم وقت يتبي بيقولك سيبا وفي الموضوع وقصد دواء
1: شكرا لك دكتور مروان بن أمنة أخصائي في أمراض المسالك البولية وسمح شكرا لك زيادة على شاركتك معنا في الحوار. نحن زلنا متواصلين معكم على غاديو ميت خليكم برانشي معنا وتبدوش الفريكونس راجعين مع سارة هكا ولا سمح
2: مع سارة
1: إن شاء الله خليكم برانشي على غاديو ميت. ترانسونتي

0: ميد على راديو ميد.
1: انتم على راديو ميد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على الميم 4.1 3W راديو ميد تونسي.com. كيف كيف الباج فيسبوك راديو ميد تونسي، اذا كان فاتتكم حاجه تلقاوها على الباج وين تلقاو لي فيديو نتاع تراند ميد الكل. سامح مرحبا بك مره اخرى،
2: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بينا الكل،
2: مرحبا مرحبا
1: مرحبا بزياتنا سورتو
2: نظراتي مبصريه،
1: يعيشك يا مدام ساره عزوز، نظراتي مبصريه باش ناخذ من عندك كيما كل نهار السبت مع ال11 درجي ال11 وربع تكون بحذنا مدام ساره باش ناخذ من عندها نصائح فيما يخص العينين وفي النظارات وكل ما يخص النظر والعينين. خلينا اليوم شنو موضوعنا الصالح؟
2: اليوم موضوع مهم ياسر، اللي احنا نحكيه على قصر النظر وبعد النظر، اللي هو ليفير بروغريسيف، معروفة أكثر من نظرات متعددة البؤر بالعربية، نقول اللي فيها بروغريسيف أكثر،
1: معناتها ينجم نشوفوا بهم البعيد كما من القريب.
3: نعم، اللي فيها بروغريسيف هذوما هما بلارات فيهم دوبل فيزيون، فيزيون دو لوان بعيد وفيزيون دو بري للقريب. به الناس شكون جينيرالمون اللي يعرف الحكايه هذه، اللي ما فوق 40 سنه بداو نقولوا احنا لاج دو لا بريس بي سي، العمر هذايا يبدا بشويه بشويه، اي شخص سواء عنده قبل هو قصر نظر والا طول نظر يبدا بشويه بشويه يبعد الحاجه كيف يجي يقرا، وكل 6 شهور يحس بتغيير، كل 6 شهور يحس بتغيير، يبدا يبعد بشويه لين حتى الطول نتاع ذراعه ما عادش يكفيه ديزون. وقتا نوليو ننتجوا ليفير بروغريسيف، سواء هو قبل البورتور متاع لونات سواء نو، معناتها نجم حتى يكون هو ما عندوش نقص نظر ولا بعد نظر من البعيد للشارع وللناس، ما يلبس نجم يلبس ليفير بروغريسيف دو لوان نوتر البلاره نتاعو، ما كي هبط عوينته يلقى روحه يقرا من البلاصه الوطنيه فين تكون فيرجي العينين بالضبط. دونك ليفير بروغريسيف هذوما مهمين برشا، بعد سن الأربعين سنة نوليو الناس الكل في حاجة اليوم، الكل مش يجي نهار وباش نلبسوهم. الإشكال يتمثل في أنه العباد تولي عندها زوز لوناتات، احنا قلنا اليوم علاش في نصيحة سارة ما نوصلو صوتنا للمستهلك ونقولوا اللي كزوز لوناتات هذوكا نجمو نعملوهم فرد لونات بالليفير بروغريسيف هذا،
1: نجمو نعملو معناتها لونات تشوف بها من البعيد كما من القريب.
2: خدمة تبدا
1: دو لونات وتبدا تبدل، تقرا تمد لونات تلفزه كيف كيف، معناتها مش باش تكون متعبه شويه الحكايه، دونك لونات برك فيها ليفير بروغريسيف.
3: هذيك هذه على الكلمه ذي انا اليوم بحذاكم على كلمه متعبه شوي، حبيت نوصل صوتي للمستهلك اللي هي بالعكس هي مريحه على الاخر، هي
1: التبديل ما بين مرايات ومرايات، قصدي متعبه شويه.
3: اي متعبه شويه في دو لونات، نحي حط نحي حط، برشا يتقلقوا منها الحكايه وبرشا حاطين في مخاخهم فكره اني كي نلبس ليفير بروغريسيف تدوخني مراش بيها نلقى قلق، اسكو مش نلقى لادابتاسيون تاعي والا لي. سؤالات هذيك برشا عديده يطرحها المستهلك، وخاصه زاد الفلوس برشا يقول لك غاليه برشا وكل واحد تخممه كيفاه. دونك انا اليوم قلت خليني نوضح اللي راهي راحت عينيك وصحت عينيك وسلامت عينيك هي ساعه قبل كل شيء، والابتسام كيف يجي باش يوجهك راهو اخر همه الفلوس، شنو الفلوس هي ساعه انت احتياجاتك شني، ومن بعد ننظروا احتياجاتك تنجم تكون بسيطه ماديا كما تنجم تكون يلزمك شروط معينه اللي تتطلب كلفه كبيره شوي.
2: كل شخص ينجم يتأقلم معهم وقدش وقت؟
3: كل شخص يتأقلم معهم ومن الدقيقة الأولى، ما فماش قدش وقت، من الدقيقة الأولى كي يبدأ عامل أن بون شوا متاع فير بروغريسيف، كي يبدأ هو حاطط على عينيه احتياجاته هو. ثم عباد عندها مشكل في الفيزيون دو لوان، كي تنقل عينها من البعيد للقريب يتراوش من الاخر، يتراوش امتى؟ كي يبدا مش عامل ان تيب دو فير مناسب له، مناسب لاحتياجاته، مناسب لحركاته لتحركاته ديزون.
2: هنا باش تحكي لي على دور لوبتيسيان،
3: دور لوبتيسيان لهنا في توجيه نوعيه البلار. احنا كيف يجينا البورتور ويقول انا نحب نعمل فير بروغريسيف، ساعه قبل كل شيء وقبل ما تسمعوا جمله، كونسلتاسيون عند لوفتالمو لازم تكون جديده، مش معدي عامني ولو جايب شي قد بروغريسيف السنة،
1: خاطر انت قلت لكم 6 شهور تتبدل الحالة
3: صحيح، يلزم يكون معدي كونسلتاسيون جديد، ولازم يكون حاكي مع لوفتالمو نتاعو اللي مشالو يقول له يا دكتور راني باش نخدم بعيد وقريب فرد مرايات. هذه مهمه برشا للوفتالمو. راهو الفيزيون دو بري تتبدل كي تلقاه مش يعطيك لونيت بور فيزيون دو بري اكاهو وكي تلقاه مش يعطيك انفير بروغريسيف. راهو في الفيزيون دو بري فما تغيير شيء ذا يعرفوا الطبيب ويعرفوا الاوبتيسيان
2: ما يعرفوش المواطن
3: ما يعرفوش المواطن. دونك انت يا مستهلك يا مواطن كي تجي مش تعمل فير بروغريسيف ولا شرحت عليه وصل الانفورماسيون هذيك لطبيبك سي تري امبورطون. هذه حاجه توصل زيد لطبيبك اللي انت شنو هما لي كونديسيون دو ترافاي نتاعك. مثال تنجم تكون ربه منزل وتحب تعمل فير بروغريسيف علاش ليه توصل للوفتالمو راني ربه منزل نقرا مصحف قران نخيط حويجه نشد تليفون في يدي. كيما تنجم تكون انت انسان بيروتيك تقعد على بيرو تستعمل البي سي استعمل البي سي مهم في التوصيل زاد الانفورماسيون للوفتالمو يلزمك توصل له اسكو لورديناتور نتاعي بورتاتيف ولا فيكس. سي تري امبورطون لا ديستانس اون فيزيون دو بري تختلف برشا. يقول لك عندي اشكال لورديناتور نشوف فيه هكا ديفورمي شويه يا اخي سي نورمال ليه مش نورمال اما جوست انت ما وصلتش معلومه للوفتالمو نتاعك اللي ديستانس نتاعك بينك بين البي سي 60 سنتيمتر ولا 1 متر
1: الفوق ولا لوطه خاطر ليكرون
3: الفوق ولا ليكرون الفوق ولا ليكرون اللوطه. راهو كل شيء يبدل معايير القياس. لوفتالمو مهم برشا انه يكون يعرف على كل شيء واللوبتيسيان هذاك باش يفليك من الاخر معناتها باش يحطك قدامه ويبدا يسال فيك في الاسئله الكل هذايا بالحق اللي باش يوجهك صح. الخدمه توجب علينا برشا حاجات توجب علينا برشا شروط كما قلت لكم على حكايه البيرو. ان اركيتيكت عنده ان بلان قدامه البلان هذاك البعيد ديستانس 3 متر لازم يشوفه وذي اللي 40 سنتيمتر لازم يشوف لازم يوصل انفورماسيون زاد للوفتالمو. برشا حاجات يلزمها يكون لوفتالمو يعرفها باش يعطي القياس الاكزاكت المناسب لك الشخص هذاك. ومن بعد الاسئله تتم في وسط المحل نتاع لوبتيسيان كيف يكمل بقيه الاسئله ويسالوا على لي كونديسيون اللي هو يعيش فيها الكل. مثال ان هوم سبورتيف اون اون يعمل اكتيفيتي سبورتيف سا سي تري امبورطون خاطر البوش والا لا. مثال شخص يسوق برشا الكهرباء والا لا والا ما يسوق
1: في الليل زاده ولا
3: هذاك يسوق في الليل هذاك التريتمون للضوء والكل مي يسوق والا لا خاطر انت حتى في الباركينغ وانت تباركي في الكار بس تري امبورطون زاده يحكم فيك التيب دو فير. دونك الاسئله عديده هذيك يحطها اسكو عندك ارتروز ولا ما عندكش الارتروز تعمل فيبراسيون على نيروبتيك. دونك لازم تيب دو بروغريسيف معين يتعطى في اللي كان اللي عندهم ارتروز مش معناتها ما نعطيوهش البروغريسيف لا نعطيوه اما نوجهوه في حاجه معينه. دونك راهي الحكايه حاجه اخرى باش تقعدوا بهتين انتم بيدكم مواطنين ومستهلكين زاد
1: تو بهتين معلومات نعرفوها
3: طول القامه نتاع الشخص اللي باش يلبس لونيت تدخل في الشوا نتاع الفير بروغريسيف اسكو هو يكتب غوشي ولا درواتي تدخل في الشوا نتاع الفير بروغريسيف لو ديريكتور نتاعو اللي عم عليها هذيك تدخل في الشوا نتاع الفير بروغريسيف راهو برشا حاجات ما تجيب لهمش خبره.
2: معناها انا ثم فرق ما بين انواع الفير بروغريسيف
3: انت جيب زوز اشخاص واحد زوز عندهم بلس 1 ديزون بلس 1 وعنده فيزيون دو بريز دو نفسها زاد بلس 0.75 وهما زوز اشخاص مختلفين واحد قامته تبارك الله ما شاء الله كامل وواحد قصرون صغرون وكل ما يشوفوش بنفس الفير
2: سبحان الله
3: مش كيف كيف حتى طول اليد يحكم حتى القامة تحكم اللونجل جونيوسكوبيك متاع اللونات تحكم ألف حاجة في حاجة. دونك من الأخر المواطن كيف يدخل الأوبتيسيان هذه نصيحة سارة اليوم كي يدخل الأوبتيسيان ما يركزش في السوم يركز في هو احتياجاته شنية تحركاته شنية يحكيها اكزاكت صحيحة للوبتيسيان يقول للوبتيسيان على احتياجاته. أنا نقرأ برشا أنا ما نقراش جملة جست نستعمل تليفون أنا نستحق في خدمتي أنا مرأة تخدم في معمل عندي كنترول كاليتي نخدم في الكنترول كاليتي راني حاجتي من الأخر من الأخر هذية لازمها شون فيزويل كبير ونيفو دو فيزيون دو بخي. راهو كل حد على حسب احتياجاته. ربة منزل تقولك أنا والله لي والله كي نجي نفوح أنا الفطورة كهو نستحق راني لك القريب معناتها كل حد كيفاش أنت شنية احتياجاتك احنا نوظفو لك البلار الصحيح على حسب احتياجاتك أنت على حسب حتى تحركاتك ولا حسب قامتك ولا حسب
1: حتى كما يسألكش لوبتيسيان راهو انت يزمك تفصل له هذايا الكل ولو انه يسال هو الابتسام
3: احنا يعرف. اول حاجه كي يدخل الكليون لاي محل قداش يتكلفوا لي زوج بلارات هذوما؟ اول سؤال يترحى لاي ابتسام زوج بلارات هذوما قداش يتكلفوا لي؟ هو هذاك اخر سؤال. انا
1: نقابلو نساله لك على خاطر زاد نغزروا
3: نقابلو بضحكه. انا الكليون كيقول لي هذوما قداش يتكلفوا لي؟ اقعد بابا اقعد ساعه نحكي باللون.
1: يتكلفوا
3: والله كيما ينجموا يتكلفوا كلفه معقوله كيما ينجموا بالحق يوصلوا للكلفه باهظه برشا. وقتها كي توصل الحكايه بار اوبليغاسيون يلزمو يعمل حاجة غالية باش يمشي فرحان. وقتها تدخل في حكاية البيجي متاع البورتور هذاك اسكو يقدر وإلا ما يقدرش.
1: كي نقارنوا ما بين زوز نظارات وبين الفيرب بروغريسيف شنو تنصح اللي يجي باش يعمل؟
3: ننصح ديما بالفيرب بروغريسيف. فيرب بروغريسيف يسهل علينا حتى الحياة اليومية. فيرب بروغريسيف
1: بالنسبة لصحة العينين خلينا من الحياة اليومية.
3: صحة العينين بيان سور خاطر مش نعطيك حاجة كي تبدا فيزيون دو بري أكاهو مثال هذايا أستوس صغيرة مش نعدي ونزرفوها في الوسط. تبدا فيزيون دو بري تتعطى جينيرالمون اون فيزيون ان بو لوب تلقاها كيما المكبرة شوية تتعطى حتى قياس أكبر حتى من سن أكل بورتور هذاك. علاش؟ على خاطر هو كل فيزيون دو بري هذيك مش ياخذها اليوم لقياس ما عنده في تلمو يا حي باش يبدلها بعد عامين. بار كونتر البروغريسيف فيه بروغريسيون تاع بويسونس الفوق كوريكسيون في الوسط الفيزيون انترميديير اللوطا فيزيون دو بري فما بروغريسيون دونك فما تأقلم بشوية بشوية بدأ يتأقلم على حسب احتياجاته. فين احتياجاته فين هو ينظر فين احتياجاته فين هو ينظر. فيزيون دو بري وحدها تخليك تمشي في ساعة في ساعة ترجع للفت المو وفي ساعة في ساعة القياس ما عادش موالمك. بار كونتر الفير بروغريسيف تقعد به أطول وقت وما تنقصش رابيدمون أو نيفو دو فيزيون دو بري جو دي بيان الوان يقعد ستابل في العمر هذاك. مي لي بري كي تعمل العين هي ديما يلزمها مكبره قدامها مكبره
1: برمج المخ ما
3: سي تعدلت هي مسكنه يلزمها تعطيها حاجه توريها ما عادش تجتهد العين ما عادش تبذل مجهود ما عادش تعطي من روحها العين سي لقات على قدامها بلس 1 هاني ترابي يعطيني بلس 1.50 اه هاي وري خير بلس 1.50 اي ما خليني في البلس 1.50 دونك العين تولي تجري ديما لاني تزيد تقوي في الكوريكسيون تاعها او نيفو دو فيزيون دو بري. بار كونتر في البروغري الحكاية دي ما تصير الجملة
1: واضح.
2: عندي سؤال آخر خارج البعد النظر وقصر النظر اسكو ريديتير هو ينجم يكون طبعا شكون وراثي معناه
3: بيان سور غاي وراثي ينجم يكون حتى هو كاركتير ريسيسيف مخبي ريسيسيف معناتها حاجة مخبية في الجدود وما تلعتش في البو والام لكن تلعت في الاحفاد معناتها.
2: يزلنا موضوع في هذايا من صحة سارة
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك مدام سارة عزوز على حضورك بحضنا اليوم. تلقاو الفيديو على الباج فيسبوك راديو مي تونيزي. مازلنا متواصلين معاكم شوي اخر تخان دو سبور باش نحكيو في برشا مواضيع كيما جمعيه تقليبيا لكره القدم باش نحكيو عليها شويه اخر مع رئيس الجمعيه باش يكون حاضر بحضنا. خليكم برانشي على راديو مي
0: راديو مي الموجه اللي

0: ترند ميت. ترند ميت على راديو ميت.
1: ترند ميت حتى نص النهار مازلنا متواصلين معاكم. نمشيو تو سويت ترند سبور.
0: ترند سبور. ترند سبور.
1: كل عادة يحضر بحضنا حمدي الخيري. مرحبا بك حمدي.
2: مرحبا منير. مرحبا سماح. مرحبا بالسادة المستمعين.
1: موضوع اليوم
2: احنا في التراند مواضيع ان شاء الله ان شاء الله بنحسن لاحسن. احنا اليوم في التراند باش نحكيوا على تراند صار اليوم الصباح. باش نحكيوا على عندما يصبح العمر مجرد رقم الانجازات تكبر والتحديات تزيد تكبر. اليوم باش نحكيوا على عالم الجري، على عالم المسافات، المسافات اللي ما تخوفش اللي هي اصلها عزيمه ونفس التطوير والاصرار على الوصول. اليوم باش نحكيوا على عدم ما يعرفش الاستسلام. هلال عياشي اللي كل جمعة عنده تتويش، اللي كل جمعة عنده تحدي. اليوم هلال تكلاسة روزيام في ألترا ميراج جريد، هذا أول سباق في ماراثون فائق يقام في الصحراء التونسية وتحديدا في منطقة جريد نفطة توزر. سباق جري في الصحراء هو سباق تحمل صحراوي لمسافات طويلة جدا مثل 160 كيلومتر و100 كيلومتر و50 كيلومتر و25 كيلومتر. اليوم هلال كلاسة روزيام في 25 كيلومتر. الماراثون هذا يقطع فيه العدائين الكثبان الرملية والمسارات الصحراوية في كل النهار. حدث عالمي يشارك فيه عدائين محترفين وهواة مختلف دول العالم من تونس. فيه برشة تشجيع للرياضة وبرشة ترويج لصورة تونس القادرة تنظيم أحدث فعاليات رياضية ذات مستوى عالي. إذاك علاش اختارنا باش نختاروا ناخذوا هلال معنا في التليفون.
1: مرحبا بك هلال، مبروك مبروك التتويج.
3: عايشك عايشك مرسي، يعطيك الصحة حمدي. شكرا على جماد على التليفون. مازلنا كي كملنا كما قال خونا حمدي المسابقة بتاعنا كانت مزيانة برشا. الصحراء التونسية كما تعرفوا مزيانة برشا برشا رمل برشا برشا اكتشاف معناتها في فريمون كما قال حمدي. دونك هلال عياشي ينعد في الماستر، الماستر اللي هو 35 سنة فما فوق. دونك نشاركوا في المسابقات الدولية الكل كل جمعة فيها. هذا شاركنا صحيح اليوم المسابقة ما فيهاش بلاش عمر. دونك اللي جي لول هو لول معناته في المسابقة الكل. دونك الحمد لله يا ربي تكلاسينا تروزيام
1: الحمد لله.
3: وما زلنا نواصلوا نحلموا على روحنا ان شاء الله.
1: عطينا سي عيش، عطينا التفاصيل نتاع السباق اليوم كيفاش كان، عطشتوا ما عطشتوش، نعرفوا اللي بالساهل معناتها باش تجري فيه.
3: بيان سور الصحراء هو راهو سباق عالمي. دونك لازمنا نهزوا معنا معناتها كيما يقولوا زادنا وزوادنا. لازمنا نهزوا الماء، نهزوا الحاجات اللي اوني بيزوان. لكن احنا جينيرالمون لي بروميير اتليت ما نهزوش برشا، جوست نهزو شويه ماء. وفي الطريق بيان سور فما لي رابيتول كلهم دونك ما نعطشوش، ما فماش حاجه ما عطش لاباس. دونك اما الحاجه المزيانه اللي هي بالحق رياضه وباراليل سياحه، ترويج سياحه تونسيه. وبالحق انا صحراء مزيانه وحدك ما تنجمش تدخل تكتشف في المناطق هذوك. دونك الكورس هذيا خليك تكتشف عالم متغير، عالم صحراء، عالم مزيان برشا برشا برشا في برشا حاجات مزيانين. دونك عملنا كورسة مزيانة، كان وليد مراد هو البطل السباق اللي هو من البحرية العسكرية في بنزرت.
1: مبروك
3: عليه. زاد من جيشنا الوطني التونسي زاد الدوزيام بلاس وانا تروازيام بلاس من نابل. دونك الحمد لله يا ربي مع الابطال الموجودين نجمت نفك بلاصه. برشا ريح برشا ريح اليوم في الصحراء، برشا برشا غبره برشا ريح، هذاك اللي قلقنا شويه في 10 كيلومتر الثانيين. 10 كيلومتر
1: هو التوقيت كان من وقتاش لوقتاش؟
3: دونك بدينا 6 نتاع الصباح. خرجنا ديبار 6 نتاع الصباح، احنا عملنا الاولاني ساعه و48 دقيقه، انا ساعه و49 دقيقه. دونك بيناتنا دقيقه بين الاول والثاني والثالث في الدقيقه هذيك معناتها ساعه و48 ساعه و49 دقيقه. هو في الحقيقه 25 كيلومتر، اما المونجيل عطتنا 27 خاطر في الصحراء ما فماش ديستانس بيان بريسي. دونك نتبعوا احنا الباليزاج، فما باليزاج بيان سور كل 200 متر تلقى انتي ساشي انديكاسيون اللي فيها فوالا سي طريق من هنا خاطر ما تعرفش طريق. دونك نعملوا ال 27 كيلومتر هذيا. دونك جيت 27 كيلومتر في ساعه و49 دقيقه لابس بيرفورمانس باهيه. اول الموسم مازلنا ان شاء الله، مازلنا الجمعه الجايه عندنا قرقنا، الجمعه اللي بعدها برشا مفاجئات برشا.
2: اي هذاك حبيت نحكي انا هلال خويا معك انت، يظهر لي العمر مجرد رقم راه خويا. صلي يعني بيه برشا انجازات كل جمعه، وكل جمعه تحدي يزيد يكبر. صلي يعني بيه بعد المرتبه الثالثه في بطوله العالم في كوريا، تروح لنا 20 سبتمبر في المرسى مرتبه ثانيه 10 كيلومتر ماستر 1.
3: صح
2: 27 سبتمبر مهدية ران مرتبة ثالثة في 25 كيلومتر. اليوم 3 اكتوبر مرتبة ثالثة في ميراج جريد. ان شاء الله قلت ربي على حد 11 اكتوبر في قرقنا 26 كيلومتر ان شاء الله مرتبة الاولى على شلاء والقادم افضل خوي
3: ان شاء الله ان شاء الله. هذا هو احنا جوست الميساج اللي حبينا. انا اون طونك بروفيسور دو سبور دونك وعملت برشا اتليتيزم دونك ميساج للصغيرات اون بيس با لي برا الناس كل تخدم حتى راهو مغرومين اللي مغرومين بالمارش ولا كثرت في البلاد معناتها هذا لي ماراثون وكل مش لازم لي بروفيسيونيل مثالش راهو لصحتنا باش نعملوا سبور في اي عمر. ما تقولش انا سي بون هاني ما نجمش لا تنجم حتى صغيرات ينجموا حتى كان السيستم والا ما يشجعناش برشا باش نمشيو لبعيد. دونك حاول انت تعمل الموتيفاسيون تاعك انت نسيك وحدك وبقدره ربي توصل للي تحب عليه. لوبجيكتيف واضح يظهر لي خويا حمدي دونك ما فهمش عمر. نكملوا نواصلوا مسيره مدينه ان شاء الله وان شاء الله زاد القدام فما برشا مفاجئات ان شاء الله تو نحكيو فيهم.
2: مرحبا بك.
1: شنو سالك بالمناسبه سامحني
3: قريبا ان شاء الله
1: سامحني شنو سالك بالمناسبه تم مشاركات دوليه واضحه في المستقبل
3: ان شاء الله ان شاء الله انا مشاركه دوليه ان شاء الله مازلنا ما تحطتش في الكالندري اما ديجا حاطينها هي بطوله العالم داخل القاع
1: اللي هي سكوب
3: المتحده الامريكيه دونك سكوب دونك على قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا متواجدين في الولايات المتحده الامريكيه في مارس اللي هي بتكون بطوله عالم داخل القاعه وعلى شلاء فما برشا تحضيرات اخرين
2: ان شاء الله متواجدين خويا ان شاء الله
3: ان شاء الله
2: كما العاده ان شاء الله خويا شد صحيح ويعطيك الصحه على العزيمه نتاعك ربي معاك ان شاء الله خويا من تتويج تتويج ومن منصه لمنصه ومن ميداليه لميداليه خويا
3: يعطيكم
2: الصحة ربي يشدك صحة بدنك عشوائي
3: وباهي التشجيع راهو حتى لي زاتليت صغيرات وكي نعملوا شوية سبور هكا معناتها خليهم يعرفوا العباد خليهم يشوفوا خليهم يسمعوا دونك شجع ناس كل ما ناس كل عالم الجري عالم بالحق عالم زين سبور كله عالم دونك ما تبخلوش على رواحكم وعلى بدنكم.
1: شكرا لك على الحضور معنا عبر الهاتف. شكرا لك. نحن باش نمشيو الموضوع اخر زاد اليوم حمدي باش نحكيو فيه باش نحكيو على الاتحاد الرياضي الاقليمي ويحضر بحضنا رئيس الاتحاد سي انيس المجيد. مرحبا بك سي انيس.
4: مرحبا بك يعطيك الصحه
1: حمدي. خلي لك الكلمه ليك.
2: اليوم باش نحكيو على المدينه الساحره مدينه من مدن الوطن القبلي من قلب قليبيا مدينة تعشق الرياضة برشا تتنافس المنافسة من حب كرة الطائرة من الأولمبي القليبي شتعداو للفوتبول من أمجاد وساطير قليبيا في اللعبة في كرة الطائرة من بطحة سيدي بن عيسى اللي هي التورنوا والليت معناتها هي معروفة وزادت تعرفت برشا في عشويات رمضان بدأ حب الرياضة وكبر الحلم من ثميك بدأت فكرة باش تأسس نادي كرة القدم بقليبيا اللي كان الأولمبي القليبي لين عام 97 هكا سيانيس ولا
4: عام 85
2: تأسس الأولمبي القليبي ومن بعد ولا الاتحاد الرياضي القليبي
4: عام 96 ولا الاتحاد الرياضي القليبي.
2: جاء اليوم بحضرنا سيانيس باش نحكيو على الاتحاد الرياضي القليبي شنو الأهداف بطموح هيئة جديدة بهيئة متخلية مصلي على النبي خلت كان الأثر الباهي. مرحبا بك سيانيس. شنو
4: يعطيك الصحة سي حمدي ونشكرك على الاستضافة هذه.
2: غير مزية خويا مرحبا.
4: الحاجة الباهية اللي صارت الانتخابات عند جمعة نهار الأحد اللي تعدى وتعديت في ظروف طيبة على الآخر ونشكر المنخرطين اللي عطاوا ثقة فيا ويعطيهم الصحة على حبهم الكبير ليا فهمني. لي شرف كبير باش نكون رئيس جمعية عمرها قريب 50 سنة قريب نص قرن فهمني. الحمد لله وكان ان شاء الله نكونوا في حسن المستوى
2: والله صغار تو في الرياضه التونسيه باش نلقاو تداول على المناصب على رئاسه الجمعيه معناتها بطريقه هكا سلسه كي نشوفوا في لي باج في قليبيا نلقاو الناس الكل تحكي على الرئيس القديم والخدمه اللي خدمها والدنيا والمشاكل اللي صاروا له وكل شيء والعباد كل تشكر فيه ومن بعد نلقاو باساسيون صارت معناتها بطريقه سلسه على الاخر معناتها الناس كله خيين. الهدف الوحيد اللي انت تخدموا الاتحاد الرياضي القليبي كيفاش كانت الحكايه هذه يا خويا؟
4: سي حمدي عصام الهواري غني عن التعريف في قليبيا كمسير وكلاعب لاعب قديم في قليبيا ما شاء الله فهمنا. صدقني عبارة حط لي سجاد أحمر معناها باش كل شيء حاضر لقيته فهمت. يعطي الصحة ونحب نشكره بالحق اللي ما بالحق الكلمات بس عاد ما نلقاهاش باش نشكره فهمت. هكا هو معنا أولويات هي نكمل الخدمة متاع سي عصام نحافظ على النظام والاستقرار خاطر بالحق فريق واقف على رجليه في كما نقولوا احنا في الصعوبات هذه في الظروف الاقتصادية هذه فريق واقف على ساقية والحمد لله معناها فهمتني وربي سهل لنا ان شاء الله
2: خاطر قليبه راه مش ساهله ولي تراديسيون كل فولي
4: تراديسيون كل فولي يعني
2: هذيك اللي عندهم بين ليلة هذيك الحاوس تقلبوا لي تراديسيون كل
4: هذيك من برمي الصعوبات اللي تعرضنا فهمت اللي تجي تقول له يقول لك انا فولي وانا ايكيب ناسيونال ويكيب معناها تلفزه تعدي فيها هذيك المشكله وين اللي الناس كل تشب في الفولي
1: ظروف اللي دخلت عليهم توا كرئيس جديد
4: والله ظروف كما جمعت الكل في القسم الثالث معناها تشوف الظروف ديما الظروف الاقتصاديه هي الظروف الماليه فهمت بالحق كاسه فارغه وتو كي اي جمعيه باش تدخل توا باش تبدا سيزون انت اول حاجه لازمك عندك فلوس سينو ما ماكش تعمل حتى شيء باش خاطر هي البيريود هذه ديما بيريود تنقل لاعبين فهمت باش تمشي انت ايدك فارغه باش تمشي تجيب جوارات راه صعيبه فهمت هكا انا وحده
1: ما فماش المشاكل ذي فما
4: والله فما برشا حلول فما المحبين تي مساحه فما عباد قاعده تعاون وان شاء الله نتجاوزوا المشكله هذه ان شاء الله
2: معناتها اليوم احنا في الاتحاد الرياضي الاقليبي عندنا بريسك 400 مجهز هذا خلاف الاكاديمي نتاع الاتحاد الرياضي الاقليبي معناتها في 400 مجهز هذا قداش البيدجي نتاعكم بالله
4: البيدجي ديما بين 300 ل 400 فهمتني
2: معناتها شوية على الاخر
4: بطبيعة شوية
2: معناتها كان تحط طموح باش تطلع
4: للقسم الوطني بيرا الميزانية هذه راهي فيها أقل حاجة نص من عند الأحباء والداعمين معناها فهمتني
2: واضح وشنو معناتها شنو المخطط نتاعكم باش التمويلات نتاعكم التمويلات الذاتية
4: والله بالمناسبة هذه أنا نحب نتقدم البلدية الإقليبية وعلى راسهم السيد كاتب العام أنه يمكننا من استغلال واجهة الملعب عندنا شركات تحب تقدم الإعانة وتحب تعاوننا شرط علينا انه الواجهة متاع الملعب تستغلها الشهر وان شاء الله ما عكسناش هو جاي طلع علينا تي صحة عنده نهارين ونهار اثنين ان شاء الله استدعانا للمقر البلدية باش نقعدوا حذاه ونحكيوا ومن بين المواضيع الموضوع متاع الاستشارة
2: ان شاء الله ان شاء الله
4: يا رب تسهل
2: كان يدي من راديو ميد للسيد رئيس البلدية باش
4: كاتب العام
2: سيد كاتب العام باش يعاونكم في الحكاية ذي خاطر لما نتصور راهو ان سورس معناتها باهي برشا راهو كان تاخذ الواجهه نتاع التيران نتاعكم معناتها سورس جديد تمويل بالبدايه ان شاء الله
4: بالطبيعه مالها
2: باهداف الموسم هذا ان شاء الله سي انيس
4: والله عندنا فريق مش خايب فريق في معناها مستوى ممتاز معناها ما نقولوش ممتاز معناها باش نلعبوا على طلوع خاطر نبيعوا الاوهام ما تجيش فهمت فما عندنا فريق تاع تروازيام كاتريام بلاس وسط الترتيب هذا هنا اول عام ليا مع قليبيا معناتها اللي يحب يعمل بروجي نتاع صعود مش من العام الاول باش ينقز ديريكت هيت هيت هيت ومن بعد يلقى روحه فهمني ان شاء الله عندنا فريق ممتاز ان شاء الله نحاولوا نخدموا وما تجي نتائج كان بالخدمه وبالفلوس زاد
2: خاطر جيرانكم راهم سنه حاطين اوبجيكتيف تلوارا سي امين سليم جاب حزينه قال خويا طايرين المحترف خويا انا طايرين المحترف
4: تحيه لامين سليم هذاك صاحبي برشا وربي يوفقه زاد هو
2: ديربي قليبي من سميع
4: ديربي خويا عمنا وربحنا مالي وروتور ان شاء الله السنه يتعدى ماتش سمح ونحبوا على الروح الرياضيه قبل كل شيء احنا شفنا
2: ان شاء الله خويا ان شاء الله باهي سي نيسم شنو هي الاضافه شنو تحب تزيد بحذانا شنو تحب النداء اللي توجهه
4: النداء لحباء قليبيا معناها حباء الاتحاد الرياضي القليبي وخاصه الفوت هو الفوت نحبهم يتلاقوا بينا يجيو حذانا ماتشوات يحضروا يدعمونا ماديا عندنا فكره نتاع طرح ازياء
2: للدعم
4: نتاع الجمعيه أنا نحبهم يقتنيوا الأزياء هذه بكل واحد وكل قدير وقدره معناها فهمت.
2: ما نتصورش الجمهور هذاك تلقاه في بطحة سيدي بن عيسى في تورنوا في سيدي رمضان.
4: أكيد سيدي بن عيسى.
2: ما نتصورش الجمهور هذاك الكل راه مش مغروم بالفوت راه.
4: لا فهم لا مغروم فهمتني. أما ديما نقول لك ديما الاتجاه نحو الفولي
2: معناها.
4: أما ديما الفوت ما عنده شعبية الأولى في العالم أنا ما نتصورش باش يجي في قليبة باش يولي.
2: أي خاطر كان الجمهور هذاك الكل معناتها في تورنوا أميكال مع التورنوا نتاع

0: 99% عملهم هو. أبطار الانتدابات الوريقي كل شيء عمله هو. ما نرقيش قلت لك العبارات باش نشكره ما والله هبت ستاتيو في على الفيسبوك نتاعو معناها حط معناها 6 سنين فاش عدام بالحق برشا تضحيات وقته وعائلته وعطي الصحة إن شاء الله نخدم وحتى في حتى اشتغل خدمة اللي يخدمها هو.
1: لا لاباس قلت ربي لاباس العزيمة الرفيعة فيك خويا ربي يوفقك وإن شاء الله قلت ربي من حسن إلى أحسن وإن شاء الله نشوفوا قريب يا خويا في الناسيونال بي وعلى شلاه في الناسيونال
0: إن شاء الله ولا إن شاء الله
1: خاطر بالحق راه سيلو مومو باش نلقاو جمعية من كابون اللي هي تمثل الوطن القبلي الولاية
0: جدا عندي موضوع آخر اللي هو الملعب قليبيا. ملعب قليبيا ما فيهوش مدارج معناها أنت كي تشوف إيكيب في سيان ما عندهاش مدارج هذوك ما مداخيل زادة نمشي للبنزار تمشي للتونس الناس كل عندها مدارج القليبيا ما عندهاش مدارج ما فهمتني هذا حل من الحلول ولا معناها دعوة للسلطات معناها فهمتني أنا تعطينا تغزر لنا حتى فهمني في الموضوع هذا تعمل لنا مدارج
1: خويا كان موضوع رينيوم في البلدية قلت ربي
0: البلدية واحدة ما تنجم تعمل شيء
1: ما كي تتكاتف الجهود الكل شوية رجال أعمال شوية سلطات محلية قلت ربي ما نلقاو برشا حلول إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي تسهل إن شاء الله
1: خليوا كلمة ختام يا نيس
0: والله عندي موضوع متاع لي جون احنا لي جون المستوى تحسه طاح ياسر انت تو كي تشوف انت الرابطه معناتها الجامعه نحات المسابقة الكاس مسابقة الكاس راهي معناتها تخلي منافسه بين الصغير والكبير كما يقولوا راح انت تنحي الكاس تو عنده من ناس من كورونا يذول اللي تنحى
1: من الكورونا من عام 2020
0: معناتها لازم يرجع الكاس مسابقة الكاس ما ترجع وحاجه اخرى المباريات نتاع لي جون الصغار ماذا بينا كان يعطيهم حقهم زادة أمور أمنية والكيس نحل الحكاية هذه راه على المشاكل اللي قاعدة تصير انت تجي تلعب ماتش صغار ترقى عباد دخلاء في الملعب وترقى بسعات وحاجة أخرى ولا اللي زاربيتر أغلبية الماتشات تلعبوا بلاش أربيتر يجي وتفهموا في واحد يشد أربيتر ما هي مش حل هذا باش انت ما انت تنهض بالرياضة وتنهض بالشبان هذا ملف لازم يتحل في أقرب وقت
1: إن شاء الله أخوي إن شاء الله
0: احنا الحاجة الباقية عنا شبان احنا سنة اتحاد رياضي الإقليبي خارج ثلاثة صغيرات للسياسيس كان عندك شي فكرة
1: أي
0: معنى بيبينيير إقليبي معنى بالحق
1: كيف عندك 400 ديران راهو بن مليكو للسنيور راهو حاجة باقية على الأخر راهو معنى ربي يوفقكم خويا ان شاء الله ان شاء الله طلعونا جوارات كبار خويا
0: بلاي نحب من المنصب هذا نحب نشكر على راسم سي عصام سي فرحات وسي محمد الهواري هذوما الاعضاء هذوما اللي كانوا معنا في الهيئه القديمه فنحب نشكرهم وبحول الله فما كان الخير مادام عندنا رجال في الهيئه جديده واقفين ومهمش باخلين بحول الله الثلاث سنين هذوما نعملوا حاجه ان شاء الله
1: خويا انا باش نوجه نداء لكل قليبي وقليبي لكل واحد يحب قليبي خويا عندكم رئيس جمعية محليه يحب يخدم يحب يطلع في نيفو واحد اخر في باليه واحد اخرى خويا تكاسفوا مع بعضكم عاونوه حتى بالكلمه الطيبه كل قدير وقدره وقدرة ربي تشوفوا قليبه في اعلى المراتب ان شاء الله
0: يعطيك الصحه
1: مرحبا بك خويا عايشك ربي يفضل
2: شكرا لك سي انيس المجيد رئيس الاتحاد الرياضي القليبي هكا نكون وصلنا لاخر ليميشن قبل ما نختموا خلينا نعطيو فكره على مباريات فرق الوطن القبلي مع حمدي
1: كالعاده منال باش نحكيو على الماتشات اللي تلعبوا اليوم في الكابون الكليكا وانت باش تمشي تتفرج بالنسبه لكره اليد نلقاو عندنا ديربي الوطن القبلي في قاعه من سميم على الساعه 5 بين الاتحاد الرياضي التميمي والبعث الرياضي بن خيار في قاعه الحمامات نلقاو عندنا على الساعه 5 اذا كيف جمعيه الحمامات والنجم الرياضي الساحلي حتى ذا ماتش شوك راه معناتها تنجموا تتفرجوا برشا كوره راه هذا في قسم النخبه في القسم الوطني ايه نلقاو في قاعه بير شلو في ملعب النابلي مع عمل حمام سوس على الساعة 5 في قاعة جرومبيليا شبيبة رياضية بجرومبيليا ضد فريق المرسى على الساعة 5 كيف وعلى الساعة 3 في نفس القاعة أولمبيك سليمان ضد الملعب التونسي ونمشيو لقاعة تزركة نحكيو شوية كبريات نلقاو جمعية نسائية بتزركة تكور كونتر جمعية رياضية بتولبح حتى ذا اللي مغروم بالكرة اليد النسائية راهو ماتش معناتها ماتش بيبي تفرج في برشا كور نمشيو كرة الطائرة وقليبة ومدى بقليبة

0: وحدين باش نحكيو شويه كبريات. النادي الاولمبي القليبي ضد النادي الصفاقسي زاد اليوم. كرة السلة في قاعة بيرشلوف، كبريات الامل الرياضي بالوطن القبلي يواجه نادي الكهرباء والغاز على الساعة ماضي ثلاث. في قاعة دار شعبان نلقاو جمعية نسائية بدار شعبان الفهري تواجه نادي الكهرباء والغاز زاد على الساعة الثالث. أكابر الاتحاد الرياضي باللانصار على الساعة السادسة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: واضح، شكرا لك
2: الحمد على كل هذه المواعيد. سماح خليل كلمة الختام.
3: نحب نشكر كل المستمعين الكرام وشارك كما العادة كل نهار السبت متوقيت من العشر حتى نص النهار في ترند ميد، ديما عنا مواضيع مهمة، ديما ترندات موجودة. نشكر كامل الليكيب اللي معنا الموجودة،
2: أميمة
3: أميمة سبايا
2: حبيب أحلام
3: حبيبة
2: حمدي زيدة من جنود
3: صالح يعطي الصحة. ليكيب الكل متضافرة الجهود مع بعضنا كلنا نخدموا بالكدا وديما باش نقدموا لكم الأحسن ما عندنا.
2: شكرا ليك سماح، ميرسي الناس الكل اللي تابعتونا. كانت معكم سماح ومنال في تخاند ميد، موعدنا إن شاء الله السبت الجاي من العشرة حتى نص نهار. بون ويكاند إي باي باي.
4: اسمع وتابع راديو ميد في قليبيا على 104.1 ولا على سيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

0: Fika. Fika.
1: إلى على راديو ماد توا نص النهار راديو ماد.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك على كيفك على كيفك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص نهار توا نبداو حلقتنا من برنامج على كيفك اللي تعودتوا به، فقراتكم اللي تعودتوا بهم. سلموا على المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجات اذاعه راديو ميت. شادو عسلامه، مرحبا.
3: عسلامه عسلامه الناس الكل، عسلامه رمزي، عسلامه كافه فريق الاعداد لبرنامج على كيفك. باش ترافقونا حتى الماضي ساعتين، برشا جو مع شادو رمزي كما عودناكم. حصه ثريه فيها برشا اخبار، ثقافه، فن وسياحه، وبرشا جود فايبز وبرشا جو رمزي.
2: الاكيد ديما فما برشا جو. بعد شويه باش يكون بحذانا بالتليفون معنا عبر الهاتف الممثل والمخرج المسرحي عاصم بالتهامي. كيف كيف زاد باش نحكيو على التحضيرات مع رئيس جمعيه، رئيس الجمعيه، باش نحكيو على ملك الجمال 2027.
3: فوالا، وعندي انا ضيف معنا اليوم منسق عام الاتحاد الوطني للمردين السياحيين المستقلين، سي شادي الصفاقسي. اليوم باش نطرحوا برشا مواضيع سخونه في القطاع السياحي، دونك استناو برشا نقاط مهمة.
2: ما تبدلوش الموجة، موزيكا وراجعين.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. على كيفك.
2: على كيفك مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين، وكما تعودتوا الفقرات متاعنا باش نبداو بفقرة اش فما جديد.
0: اش فما جديد؟
3: تحضيرات لمسابقة ملكة جمال، ملكة جمال 2027. باش نحكيو أكثر تفاصيل، معنا عبر الهاتف السيدة عايدة عنتر رئيس جمعية تاج. مدام عايدة عسلامة، مرحبا. عسلامة
4: ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل، يعطيكم الصحة.
2: عسلامة مدام عايدة، شحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
4: مرحبا. عسلامة. عسلامة.
2: احنا من عم نقول من ملكة جمال 2026 مع لميس.
4: احنا انتم ديما معنا.
2: عايشك.
4: ديما معنا
3: بالضبط. هو ذاك علاش مدام انت كنت معنا مع ملكة جمال 2026 لميس رديسي، وكنا حكينا على بالضبط ميس موند، وحكينا على الاجراءات وكيفاش يتم اختيار. توا حابين نكونوا سباقين ونحكيوا على التحذيرات اللي انتم تويك تقريبا في طنبك التحذيرات.
4: احنا توا عندنا ندوه صحفيه ان شاء الله نهار الاربعاء في نزل شيراتون الاربعاء نتاع العشيه، نهار الاربعاء 7 اكتوبر باش نقدموا فيها لاول مره المترشحات للدور النهائي الملكة جمال تونس 2027.
3: هي.
4: اللي هما 19 مشاركه. اثنين نقولوا اللي عندنا 99% من باقي الجمهوريه الكل ممثلين ولا عندهم ممثلات عليهم. دونك باش نقدموهم اول مره نهار الاربعاء 7 اكتوبر، وان شاء الله تكونوا انتم في الموعد معنا
3: اكيد بكل سرور. يعني كي تقول 99% من ولايات ممثلين على ملكة جمال، يعني فما
2: فما ولايه ناقصه؟
3: لا، فما تقدم كبير برشا.
4: اي فما تقدم وسنه، فما خدينا اقاليم زاد، ما خديناش ولايات كاو، خدينا اقاليم. انا الشمال باغ اكزومبل خدينا ميس نور، جنوب خدينا ميس سود، سنتر خدينا ميس سنتر.
3: يعني
4: خدينا مشاو ولايات.
2: فما جاليه من برا، من توانسه اللي يعيشوا فرنسا مثلا؟
4: عندنا من جاليه من فرنسا، عندنا من جنوب فرنسا، من نيس، من نيم بلوتو سامحني، من الدوزيام ثالثيام جينيراسيون دايوغ. جاية سبيسيالمون، جيت دايوغ عادات الكاستينغ ونجحت في الكاستينغ باش نقدموها نهار الكونفيرونس دو بريس ان شاء الله.
3: بالضبط. حبيت نعرف يعني بعد الكونفيرونس دو بريس هذا شنو باش يصير، باش المستمعين اللي تابعوا فينا توا على موجات اذاعه راديو ميد يفهموا اكثر الاجواء نتاع الموسيقى.
4: هو احنا عندنا متعرف عندنا برامج، معناها الميس مش طفله مزيانه وكاو.
3: بالضبط.
2: فوالا هذا هو اللي نحب نوصلوا للعباد. احنا
4: طفله متثقفه، عندها مستوى عالي علمي دونك في الجامعه، والا كملت حتى الجامعه، وعندنا شكون عندها دكتوراه ديجا، وعندها شكون ماستر دو ريشيرش كملت وعملت سوتوناس نتاعها وكل، وعندنا لي فارماسيان زادة تخدم دايغ من الكبرون، من نادر، من بن خيار بالضبط. فارماسيان دونك المستوى العلمي لازم يكون موجود،
2: واللغات زادة اعتقد، واللغات زادة.
4: نعم.
2: واللي لونغ زادة جبونس
4: تخا
2: لونغ مينيموم.
4: احنا هذي الكل في الكاستيك يعملوا تيست نتاع لونغ اترانجير جينيرالمون لونجلي، كلهم داير انجلوفون ولاو دونك لونجلي والفرنسي، وفما اللي عندها اون بليس عندها اسبانيول وتركش والمان،
3: لانه باش تمثل تونس يعني لازمها تكون متمكنه.
4: لما تكون هي راهو توا الإنجليزية لغة عالمية تنجم تمشي بها في كل بقعة، لكن ساعات تمشي في ألمانيا باغ اكزومبل، كيف تمشي في ألمانيا وتتكلم أنت بالألمان، اللي سون تري شوفان لي ألمان، يحبوا شكون يعرف لغتهم. وأي بلاد معناها أنت كي تلقى واحد جينا تتكلم لغتنا نفرحوا زادة.
3: بالضبط.
4: دونك سي نورمال باش تكون هي سفيرة التنمية الحسنة، لازم تكون عندها أكسيل الأكثرية نتاع المجتمعات العالمية.
2: سي تري امبورطون مدام اللي قاعده تقول فيه انه ملكه الجمال ولا المقاومات نتاع الجمال مشكل جمال الجسد ولا جمال البشره ولا الشعر, انه بالحق لازمنا نغيروا الفكره على التظاهره هذه نتاع ليفينمون نتاع ملكه الجمال باش العباد يعطيوا قيمه اكثر ويفهموا انه هي تمثل تونس, هي سفير تونس, وايضا معناتها في الثقافه في كل شيء في دو توشي تو دايور. انا عم ناول حضرت كلك معناها ابيزود خلينا نقولوا شفتكم عملتوا لارك كولينير لا بي تراديسيونيل, عملتوا برشا معناها تسميوه هما دي كونكور ولا ما نعرفش,
4: عندنا 7 كونكور 7 فوالا
2: دي كونكور
4: ا بار سوار فينال بيان سور, عندنا 7 كونكور
2: نحبك تقولهم باش العباد تعرف.
4: اي هاني شفت 7 كونكور, عندك الكونكور الاولاني اللي هو صعيب ياسر ومهم ياسر بالنسبه لي انا, هو الهيد تو هيد. ايش معناها هيد تو هيد؟ كل فتاة نعطيوها موضوع مشكلة في بلادنا اللي كيفاش تراها هي كسادة, كيفاش نتجت, كيفاش جات, وشنو هما الحاجات اللي نجموا نحسنوهم بطريقة معانا. وهذاك علاش احنا من بعد التظاهرة بعد الكونكور هذية اش نعملوا فيه توصيات متاع البنيات هذوما ارائهم وكيفاش الحلول المقترحة من عند الشباب باش المشكلة هذيك كيفاش نجموا نتعرضولها يعني نحسنوها ونتفاداوها, وقصوا سواء تربويا ولا اقتصاديا والا ثقافيا والا
2: على جميع الميادين
4: ولا كل
3: مدام عايدة
4: يعني
3: مدام عايدة هذا اللي هو من بعديك يولي اللي هو يولي مشروع متاع الميس. حتى نتذكر عايدة نتذكر لميس وقت خدمت على المستشفى
4: متاع المستشفى
3: هو هذا من بعد برلاسويت يولي بروجي ولا فما دوتر بروجي؟ خاطر فما بعض انساني في
4: فما لي بروجي اللي فما فما الهيد تو هيد كونكور وهذا ان بروجي. بروجي ايش معناه؟ معناه كل واحدة عندها سوجي مختلف مثلا كيما الفيمينيسيد كيما الدروغ كيما التعليم كيما العنف كيما التنمر كيما هذوما من الحاجات اللي نجموا يتعرضوا لهم في الهيد تو هيد, لكن كل واحدة منهم باش تاخذ ان سوجي تخدم عليه.
2: داكور.
4: كيفاش جاي وكيفاش المجتمع قاعد يعني فيه وكيفاش شنو
3: الحلول الممكنة
4: الحلول اللي راوها هما في الشباب كفتياتي راوها خاطر هما في الميدان بيدو معناها مش بعاد, بالعكس هما يراو فيه يوميا
3: عايشين هالحكاية بالضبط.
4: هذه حاجة. وعندنا مجتمع عندنا الكونكور الثاني اللي هو الهيومانيتير معناها نعم
2: العمل الإنساني
4: العمل الإنساني اللي سناف وشوى وكل واحدة تختار السجين اللي تحب عليه هي فما المرأة الوحيدة اللي هي الأم بتو الأم اللي ما عندهش سند, الأم اللي هي عندها صغار وزوجها يا إما توفى يا إما عنده معاها أو عنده مشكلة أو ما عندهش يخدم, يعني الأم اللي هي قائمة بالعائلة واللي هي ما عندهش شغل, فهي الفتيات هذوما اللي اختاروا السوجي هذية يلزمهم يعلموها خدمة ولا يلقوا لها خدمة ويعاونوها باش تولي هي تقوم بالأسرة متاحة من غير ما يكون فما إعانات من عند جيها ومرة يعطيوها شوية ماكلة ومرة يعطيوها شوية
3: يقع إدماجها في المجتمع وتولي تعمل على روح
4: يعطيك صحة باش الأسرة هذيك تولي عندها إدماج المجتمع وتولي عامل على روحها وعلى الطلبات متاعها. الشيء الثاني هو المدرسة. المدرسة اللي هو دجا عملناه قبل برشا مرات دجا 2015 2016 2017 2018 2019 كل واحدة تمشي بنشوف بعد ترخيص من وزارة التربية أنا تمشي المدرسة من المدارس اللي يختاروها هي والمندوب ولا المدرسة اللي كانت هي تدرس فيها وكل وينظموها ويقصصوا في السانيتير في الماء في
3: يقع ترميمها معناه
4: ترميمها, لكن مع انك يلزم ادماج التلامذة في التظاهرة هذه في العمل هذايا حتى التلميذ هو بيدو يتعب على المدرسة نتاعو واللي يحب المدرسة نتاعو يخاف عليها واللي هو بيدو ما يكسرش وما يخليش شكون يكسر وما يخليش شكون ينحي باغ اكزومبل الزرع اللي تحط او اي حاجه
3: يحافظ يساهم في المحافظة على المحيط البيئي
4: ويتعلم زيادة كيفاش يحط الفضلات كيفاش كومون ديسباتشي البلاستيك وحده
3: يعني درس في التربية المدنية هذه
4: هذا معناها في البراتيك هي توصل المعلومة وتوري الصغار وتربيهم من الجديد، والصغير يربي الوالدين راه يربي الكبار.
3: صحيح صحيح في بعض الأحيان ايه؟
4: دونك في بعض في اكثر الاحيان حتى كي تعمل البور البوك يجي لوح سيجار ويقول له الميس قالت لي ولا انيسه تي قالت لي ما تلوحش في الشارع ولا
2: ما عادش ينساها الجمله ذيك ولا
4: يعطيك الصحه يولي هو يعارك.
3: اي باقي المشاريع
4: هذه مشروع في الـ في الـ في الانسانيات في الانساني، لكن عندنا مشاريع بيئيه زاده كيف كيف، فما 4 سوجي اللي كل واحده منهم فما تشجير، فما حماية البيئه من البلاستيك، فما يعني هذا اشوا
3: خاصه بعد بعض الاحداث اللي
4: باش نجيو في الكونفرنس
3: لا لا لا لا لا جوست ماما حبيتش تكمل مثالش اما مهم ياسر التشجير خاصه بعد الحرائق اللي صاروا، ماذا بينا كان نعملوا لفته للبلايص هذوك خاطر الموضوع نتاع البيئه مهم جدا.
4: وزاده فما مشروع كونكور واحد اخر اللي هو سياحي، كل واحده منهم بعينها هي كيفاش ترى الجهه نتاعها.
3: ضحكت شادوك
2: خاطر تذكرتوا بالكدا الموضوع هذا وانا حضرت خاطر الموضوع هذا
4: بروموسيون نتاع الجهه نتاعها، وهذا كله كله يتعمل لي يسجل معناها بفيديوهات يعملوهم لنا وبعد نقدموهم لكم ونوريهمكم في اليوتيوب. وكل
2: صراحة إيه؟ مش سهل الجملة باش تولي ملكة جمال، انت ما زلت وصلت الرابع ولا الخامس معناتها أيه الكونكور.
4: مازال الفيتنس معناها كونكور في سبور في الفيتنس زادة كيف كيف ماهوش سهل، في دي ديسيبلين بيان ريجيد وبيان سيريوز معناها ماهيش تلاتيكا، وبيان سور اللي كنت تحكي عليه انت الاكلة نتاع الجهات الاصيلة.
2: خلينا نقولوا كونكور كولينير معناها
4: نعم
2: كولينير كونكور كولينير تراديسيونيل.
4: أنا نقول لك ماهوش كونكور كولينير كهو، هو كونكور تاريخي تاريخ وبيئة وجغرافيا
2: وعادات وتقاليد وجهة وسياحة
4: معناها سي ان كونكور اكستراوردينير، معناها أنك صغير يتعلم أنه علاش يطيب الكسكسي نتاعو باغ اكزومبل في الجهة هذيك بالطريقة هذيك بالفح هذيك على خاطر ساكن الجهة هذيك، هاو الموروث الجغرافي اللي عندهم غاديك اللي هو يستعملوه.
2: سامحني هما مش هي اللي تطيب، هي باش تجيب شكون طيب ولا تجيب من دارهم، لكن باش تبحث باش فاغ دي اون ريشيرش معناها سور لو سوجي،
4: هي باش تقدمه هي باش
2: تقدمه
4: فوالا باش تعمل
2: ومكونات
4: هي عملته. يعطيك الصحه، هي تعرف المكونات وعلاش المكونات هذوكم جاوا معناها، وعلاش البلا هذاك اوتنتيك ما تغيرش معناها من اصله،
2: علاش البلا هذاك يمثل الجهه هذيك بالذات معناتها.
4: يعطيك الصحه
2: فوالا.
4: وكيف كيف اللباس التقليدي الاصيل نتاع الجهه، على خاطر كل جهه عندها اللباس التقليدي الاصيل نتاعها، مانيش نحكيو على اللي ريفيزيتي لا نحكيو على الاصيل الاصيل، وديما طالبين منهم انهم يلقاو لي كوستيوم القدم ياسر اللي هما تلقاهم في العائلات ما تلقاهمش في السوق ما يتباعوش دايوغ هذوكم
2: اي ما تلقى بالحق سي شي سوا نلقاوه ماهوش افون خاطر يتكلف غالي برشا، دونك لبسه تكون متروزه وقديمه
4: عنده اون فالور انستيمابل مدى
2: فوالا اكزاكتومون فوالا.
4: دونك بيان سور من بعد فما الكونكور نتاع الستاج بلوكي اللي هو كيفاش تتصرف كيفاش تحكي كيفاش تتكلم وكيفاش الصعوبات اللي باش تلقاهم في ليكول دو ميس كيفاش باش تقاومهم وكيفاش باش تقف عليهم، هذاك علاش فما دي نوت اللي من نهار لولاني نبداو نعملوا لهم في لي نوت نتاعهم من توا دايوغ
2: معناتها
4: قاعدين
2: معناتها اللي حكيته الكل ما فيش حتى حاجه تابعه الجمال اون فيت الحقيقه الكل معناتها في الكوميونيكاسيون في الهيومانيتير في البيئه في الحياة في السياحة فيتنس بون فيتنس شوية فيها زادة لو كور معناتها لا بوتي دو كور في الكولينير في اللباس التقليدي
4: فيها لا سوبليس وفيها ليسبري سبورتيف وفيها خاطر فما دي جو سبورتيف اللي هما يوريك انت الاندماج في المجتمع ولا لا، معناها سبور راهو سي كيلكو شوز اكستراوردينير راهو ماهوش كان لياقة جسدية، زادة فما برشا حاجات اللي هي تدخل في السبور، معناها انت كي تبدا في الماتش وفي في ايكيب تلعب في ايكيب، اذا كان انت عندك كان اللياقه البدنيه ما تنجمش تنجح خاطر تتعامل مع بعضهم باش يخدموا ليكيب تخدم ايكيب ما تخدمش واحد بركبي مش واحد باش يمركب
2: مركب. دونك معناتها الجمال نحب نرجع للجمال، انا كيفاش تاخذوا المعايير تاع الجمال؟ اسكو فما معايير ولا طول وزن لون ما فهذه النقطه اللي حسيتكم ماكمش مركزين فيها بالكل؟
4: لا لا طول لا عرض لا وزن حتى فما ارموني كوربوريل هذا يصير في الكاستينغ من الاول بالكل فما ولا ما فماش من الاول بالكل
2: عندك ولا ما عندكش المينيموم كو
4: من الاول بالكل معناها المينيموم المينيموم ما فماش مراه مش مزينه راه
2: جدار مدام جدار سا
4: لا سي تري سيريوس كو جو دي راهو سي مون ميتي معناها نجم نقول لك اللي ما فماش امراه مش مزيانه ولا
2: كل وحده وسرها
4: الا الا الا اللي ما يحبش روحه مزيان اذا كان ما يعرفش يلبس وما يعرفش يتكلم وما يعرفش يقف وما يعرفش يعرف حاجه اللي توتيه والحاجه اللي ما توتيهش الجمال عمره ما كان الوان لا لا لا سي سي ذوق
3: يعني
4: اللي باش يعطي الانسان
2: يركز
4: معاه ولا لا وطريقته في المعامله زاده وطريقته في الكلام خاطر تلقى واحده قنبله كما يقولوا
2: العباد
4: ومن بعد تحكي
2: سوا بالي تيتوا يقولوا لها
4: احنا نقولها سوا بالي باتوا باتوا لا سوسيتي
3: معطيك الصحه مدام عايده عنتر يعني كيف نحب نلخصوا الكلام اللي كنت تقول فيه هو توظيف الجمال لتعريف جذور وتاريخ البلاد والمحافظه على الاصول باش تمثل تونس احسن تمثيل في الداخل والخارج هذا هو
4: بالانجليزيه
3: بالضبط
4: عندها هدف
3: فقط
4: الجمال اللي عنده الهدف
3: بالضبط الجمال اللي عنده الهدف
4: اللي باش تقعد تصويره وتسهل اكثر من هكا والمراه مناضله والمراه هي عنصر ناسع في المجتمع
2: خاصه التونسيه
4: اكثر بالنسبه لينا هي العمود الفقري نتاع المجتمع يعني قد ما هي تبدأ
3: به
4: قد ما المجتمع يكون به
3: فقط مدام يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات طلب بكل لطف وبكل ود معناها من باب اسمعني من باب المساواة نهار كله انتم تحبوا تعملوا مساواة ما بين المرأة والراجل حاولوا خموا في مسابقة جمال للرجال مثال
2: شارك رمزي
4: الموضوع موجود
3: شكرا مدام عايدة شكرا مدام عايدة عند الرئيس جمعية تاج على كل هذه التوضيحات فيما يخص التحضيرات للمسابقة ملكة جمال 2027 كانت هذه فقرة أشفم جديد

0: Une vague de bonheur.
1: Allez, kiffe.
2: Allez, kiffe.
1: Allez, kiffe. Allez, kiffe. Allez, kiffe.
3: ال 12 و 38 دقيقة مازلنا متواصلين معكم حتى لساعتين في برنامج على كيفك. نمشيو توت سويت الفقرة أحكي على كيفك.
1: أحكي على كيفك. أحكي على كيفك.
4: اليوم أنا باش نحكي على كيفي.
3: تفضل.
4: اليوم باش نحكي على موضوع قلب الدنيا في مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع ثقافي 100% يخص تونس. موضوع ترشح مقدمة ابن خلدون للتسجيل ضمن سجل الذاكرة العالم التابع لليونسكو. الملف هذا تقدم في إطار ترشح مشترك بين تونس والجزائر ومصر وتركيا. والسبب يرجع إلى الطبيعة المتعددة طبيعة يعني متعددة البلدين للتراث المخطوط المرتبط بالمقدمة. باعتبار أن ابن خلدون كتب مؤلفه على مراحل عديدة خلال تنقلاته بين تونس والجزائر والمغرب ومصر. وباعتبار أيضا أن النسخ ومخطوطات عديدة من هذا العمل موجودة في بلدان أخرى مختلفة. وبالتالي تم تقديمه باعتباره تراثا وثائقيا ذا بعد إنساني مشترك. وتونس هي التي تولت تنسيق إعداد ملف الترشح. ولهنا نحب نحيي المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح مقدمة ابن خلدون ضمن سجل الذاكرة ذاكرة العالم سي عبد الحميد لارقش. والملف مازال في مرحلة التقييم. حبيت نوضح الحاجات هذوما راهو ما سجلش مازال. مرحلة التقييم من طرف خبراء اليونسكو والقرار المنتظر يكون إن شاء الله في ربيع 2027 عام جاي. أما بعيدا عن تفاصيل الملف وإجراءات اليونسكو خلينا نرجع شوية لابن خلدون في حد ذاته.
3: أيه؟
4: ابن خلدون وتونس ومسقط رأسه. تونس اللي كانت مسقط رأسه وفضاء تكوينه الأول. عبد الرحمن ابن خلدون ولد في تونس سنة 1332 وفي قلب المدينة العتيقة بتونس في منطقة تربة الباي، وين ما زالت الذاكرة التونسية تحتفظ بموضع بيته ودار ولادته في شارع يحمل اليوم اسمه التاريخي. هنا في أزقة المدينة العتيق عاش طفولته وشبابه الأول، وفي محيطها بدأ رحلته مع العلم والمعرفة. تلقى تعليمه الأول في جامعة في مسجد الكبة القريب من دار العائلة، ثم واصل تكوينه في جامعة الزيتونة أحد أهم مراكز العلم في تونس في ذلك الوقت، وتعلم اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه وغيرها من العلوم على يد عدد من علماء تونس. يعني قبل أن يصبح ابن خلدون المفكر والمؤرخ الذي نعرفه اليوم ويعرفه العالم، كان أولا ابن هذه المدينة، المدينة العتيقة تونس، ابن تونس. وتكوينه الأول كان بين أزقتها ومساجدها ومدارسها وعلمائها. وبعد سنوات من الرحلات والتجارب السياسية والعلمية بين بلاد المغرب والأندلس ومصر رجع إلى تونس سنة 1378 وأقام فيها فترة طويلة ودرس في جامعة الزيتونة قبل أن يغادرها إلى مصر. شنو خلى ابن خلدون؟ خلى المقدمة العمل الذي أصبح من أهم النصوص في تاريخ الفكر الإنساني، وتناول فيه العمران والمجتمع والدولة والاقتصاد والتاريخ، وخلى أفكار ما زالت إلى اليوم تدرس وتناقش في الجامعات وفي مراكز البحث في العالم. ولهذا ابن خلدون مش بالنسبة للتوانسة فقط اسم، مجرد اسم في كتاب تاريخ، مجرد تمثال في وسط العاصمة، هو جزء من الذاكرة والهوية والثقافة التونسية. وحتى اليوم كي نمشيو اليوم شارع الحبيب بورقيبة نلقاو تمثال شامخ في ساحة الاستقلال، في واحد من أكثر المواقع الرمزية في قلب تونس. وكأن المدينة ما زالت تقول لكل تونسي ولكل زائر، من هنا خرج واحد من أكبر مفكري العالم. ومن حقنا اليوم أن نفتخر بابن خلدون، نفتخر بأن تونس كانت ولاده، كانت مولده، وكانت فضاء طفولته وتكوينه الأول، وأن المدينة العتيقة والزيتونة كانوا جزء من رحلته الفكرية. واليوم مجرد أن تونس تقود وتنسق ملف ترشح المقدمة لليونسكو هو في حد ذاته فرصة باش نسلطوا الضوء على هذا الإرث الإنساني، ونعرفوا العالم الكل بأنه ابن خلدون بدوره العلمي والثقافي لتونس. ابن خلدون تونسي الأصل والمولد والتكوين الأول، وفكره بعد ذلك تجاوز الحدود وأصبح جزءا من التراث الفكري للإنسانية جمعة، وهذه بالذات هي القيمة التي تستحق تونس اليوم أن تبرزها وتفتخر بها.
3: نحن فخورين جدا بكوننا نحن توانسة، والحقيقة كل مرة نسمع فما حاجة باش تقيد في اليونسكو تابعة تونس، فهذا فخر فخر كونك أنت تكون تونسي وأنا تونسي وأفتخر.
4: وعلى ذلك علاش تمثال ابن خلدون راه موجود في شارع الحبيب بورقيبة مش موجود في حتى بلاصة أخرى.
3: كانت هذه فقرة أحكي على كيفك.
1: أحكي على كيفك. أحكي على كيفك.
0: ثم تسمعوا في راديو مي.

فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: Thriller على راديو ماد. توا ماضي ساعة ماضي ساعة راديو ماد.
1: على كيفك
2: على كيفك
1: على كيفك على كيفك على كيفك.
3: يتواصل المشوار حتى الماضي ساعتين مع شادو رمزي في على كيفك. وطبعا اللي تحقوا بينا اليوم التحقوا بينا توا نقول لكم ما تبدلوش الموجه خاطر مازالوا عنا فقرتي المهمين. وتوا باش نبداو مع رمزي ديفالا في فقره عمري للفن.
1: عمري للفن عمري للفن.
4: ضيفنا أسيل ولايه جيبس انشط في مجال الرقص حين كان يتردد على دار الشباب وشارك في مسابقات إقليمية ووطنية في الرقص المعاصر، وهو حاليا أستاذ في مجال التدريس والتكوين المسرحي. هو أيضا ممثل تونسي يمتلك من الحضور والهيبة والكاريزما ما يجعله قادرا على خطف الانتباه منذ اللحظة الأولى، وهذا اللي شفناه في دور كريم في مسلسل نوبة 2 كيف في راجوج مع شخصية عدلي، حيث أثبت أن التمثيل ليس مجرد حفظ نص وأداء دور بل هو إحساس ووعي وذكاء وقدرة على تحويل الشخصية إلى حالة يعيشها المشاهد. من أبرز الأعمال المسرحية اللي شارك فيها ريتشارد الثالث الحائز على جائزة أفضل عمل مسرحي لمهرجان المسرح العربي بالشارقة في جام في 2014، ومسرحية الشمع في 2017 من إخراج جعفر الجاسمي، وكذلك الصبية والموت للمخرجة سميرة بوعمود، والدوخة لزهرة الزموري، وفي رصيده 2 أعمال مسرحية من إخراجه اللي هما إيبنوس في 2015 وماذا أين في 2017. مؤخرا ضيفنا دق جرس الخطر بمسرحية جرس المتحصلة على 4 جوائز هامة، وهي جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل وأفضل إخراج وأفضل ديكور وأفضل موسيقى، والعمل من إنتاج المسرح الوطني التونسي إثر مشاركته ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الأردني. سعداء جدا باستقبال عبر الهاتف الممثل والمسرحي والمخرج عاصم بالتهامي. عاصم عسلامة، مرحبا. دقة جرس الخطر
3: عجبتني جرس. عسلامة أخوي عاصم، مرحبا بك.
5: عسلامة سحوالكم،
3: مرحبا بك في راديو ماد.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة على أمواج راديو ماد. شكرا لكم وكل المستمعين، وتحية من عندي من هنا في تونس.
4: يعيشك، فرحانين برشا. مبروك الجوائز اللي حصلتهم مسرحية جرس، وفرحانين برشا بهذا التتويج، لأنه ممكن الجمهور متاع التلفزة يعرفك في الأعمال التلفزية ولا المسرحية ولا السينمائية، ولكن في المسرح ما همش موالفين بيك بالأعمال المسرحية، جوست الجمهور متاع المسرح.
5: أي طبعا، لأنه التلفزة توصل أكثر الجمهور، التلفزة موجودة في الدار، التلفزة تنجم تخترق حدود الفضاء اليومي بتاعنا، معناتها سيسير أترافير، معناتها الأعمال التلفزية تنجم توصل أكثر الجمهور، نجم يعجبك أكثر، نجم الانتباه نتاعك يبقى أكثر على أكثر شرائح عمورية. المسرح ديما كما تعرفوه هو مسرح الفضاءات المغلقة، لازم يحاول المتلقي ديما يبذل مجهود باش يمشيله، لذلك نحن عنا إشكاليات كما تعرف إن هي معناتها الإقبال الجماهيري والناس اللي هي تتابع التظاهرات، وخاصة فكرة المركزية ووجود التظاهرات خاصة أكثر في العاصمة. لذلك العاصمة بدأت نشط فيها أكثر، أنا وكنت متواجد فيها منذ كنت نقرأ لهنا معناتها، وكملت مسيرتي وهاني لهنا معناتها بين المسرح والسينما والتلفزة، نحاول نجربوا في الفن هذا والممكنات نتاعه إن شاء الله.
4: عاصم، المعروف عن العائلة التونسية أنه مغلب المواضيع تتناقش على الطاولة، كان فطور والعشاء، اللي عنده حكاية ديما فرصة العائلة ملمومة باش يطرح الموضوع، لكن في جرس عمق الموضوع يتجاوز الحدود التونسية ليصل إلى الواقع العربي.
5: أي هو مش كان الواقع العربي، الواقع العالمي ككل، هو ديما أي نوعية فنية إذا كان لخصوها في المحلي تموت، فقط لازمنا ننطلقوا من المحلي باش نبعدوا بها الماء أبعد من حدودنا السياسية، من أبعد من وجودنا نحن كتوانس، من ماهيتنا نحن. لذلك في جرس حاولنا ما أمكن أنه نحن نتجاوز ونحكيه الإنسان بصفة عامة، حكيه المشاغل متاع الراهن اليوم، حكيه حالة السقوط والانهيار أو الإشكاليات الكبيرة اللي تمس الاقتصاد والسياسة والأخلاق والاجتماع، من خلال مفاهيم نجم تكون بمسرح من خلال مواقف أو تيمات أو قضايا نوعا ما تقرب للفلسفية في إطار فضاء اللي هو يشبه شوية عنا طاولة كبيرة نخدم عليها. لذلك معناتها الفضاء تحسه حميمي، يوحي الوهلة الأولى أنه هو فضاء يومي، فضاء دار، فضاء لقاء، فضاء اجتماع لأربع شخصيات، المدام وثلاثة شخصيات تتحرك في نفس الفضاء اللي معاها. لذلك جرس من خلال فكرة العشاء، من خلال استدعاء المدام هذه اللي هي نحن ما نكشفوش عن شخصيتها أو ما نتعمقوش في الأبعاد متاع الشخصية متاعها، تحاول تستدعى شخوص أخرى تعدد تحياتها باش تجمعهم على طاولة العشاء من خلال هالتعلة هذية ومن خلال هل السند هذية متاع الخرافة البسيطة، نحاولوا نرمي مجموعة من الأفكار أو المعاني أو القضايا اللي هي تمسنا وتمس الشيء اللي هو يشعلنا والأشياء اللي هي تنجم سكتين عليها ومنش قاعدين نبوحوا بها. جرس تقف في اللحظة هذية ناقوس الخطر باش تقول لنا إيجا نفتحوا الشيء اللي مكبوت في وسطنا.
3: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك سي عاصم بالتهامي، ألف مبروك ساعة على الجوائز، نورتنا ونورت تونس ونورت بلادنا، فخورين بيك برشا ومرحبا بيك مرة أخرى في راديو ميد. أنا حبيت نسألك منك مخرج وممثل في نفس الوقت، هل أنك تميل للإخراج أكثر ولا للتمثيل ولا أتخمون دي عاصم المخرج شنو ينجم ينصح عاصم الممثل؟
5: هو دور الإخراج حاجة صعبة كينا للممثل، حاجة صعبة برشا، ونرى اللي هو التمثيل أصعب من الإخراج. ما نعرفش يقولوا هكا أنه هو لا، الإخراج أصعب، أنك تتحكم في مكونات العرض، أنك تنجم تسير مجموعة، أنك عندك استراتيجية، أنك عندك مجارات للزمن أو عملية تنظيم ومعنتها المواد اللي موجودة الفنية معنتها. أما أنا اللي هو ده المخرج ده شخص سلطوي نوعا ما يسيطر على العملية الإبداعية. أما أنا أرى أنه الممثل خاصة في واقعنا التونسي اليوم، الممثل، مهنة الممثل أو حرفة الممثل هي أصعب، لأن الممثل يدخل في مغامرة ما عندوش عليها حتى معناتها حتى طوق نجاة، معناتها يرمي روحه في الغريق، يرمي روحه في بلايس مظلمة، يتخطى ويتجاوز روحه بآلياته وبالأعصاب متاعه وبتفكيره وبالرهانات اللي هي ساعات نجم تكون هيش ملموسة محسوسة، وشبكة الأعصاب متاعنا ساعات تفلت بينا ويظن ديما نكونوا منشغلين ومهووسين بالشيء. لذلك متعبة عملية التمثيل الحقيقة راها أصعب من عملية الإخراج برشا زاد.
4: عاصم إن كان في التمثيل أو في الإخراج ديما يختار الثنية الصعيبة والمادة الدسمة، نجم نشوفه عاصم مخرج لعمل مونودرام أو وان مانشو، أو أنه عاصم يفضل العمل المسرح الجماعي؟
5: لا، عندي مونودرام أنا قاعد يدور الحقيقة اسمه غدوة، وهو نفسي أنا إخراجي أنا ودراماتورجي متاعي وتمثيل حازم بوهلان. المونودرام هذايا هو كتابة نوعا ما على طبقات أو على مراحل تمت، اللي هي من 2014 غدوة، يحاكي فكرة الزمن، يحاكي صراعاتنا نحن مع ماضينا حاضرنا ومستقبلنا. شخصية تحاول تنتقل من مكان مغلق بينسير وتحاول ترحل لبلاصة مجهولة فيها من الإيجابي أو من الأمل أو من الأشياء المنشطة للحياة أو للإنسان، معناتها في شكل حلم ولا في شكل طموح ولا في شكل رغبة يتصارع من خلالها بارابور للشيء اللي عاشه، ويبسط في إطار المونودراما هذية تاريخه وشنو عاش من صغره إلى حدوده تحديدا الشخصية عمرها حكيت 30 سنة 35 سنة. لذلك أنا ما نفرقش بين الأعمال الجماعية والأعمال الفردية قدر ما أنه كل نوعية كتابة وكل نوعية تصور عنده الخصوصية متاعه، وزاد ما نفرقش بين المسرح وما بين الرقص أو الموسيقى، لأنه أنا بالنسبة لي كل هي فنون أدائية وهي فنون حية، معناتها هالمزيج هذا ينجم يكون زاد مرتبط زاد بالباركور متاعي أنا، لخاطر أنا بديت بالرقص
4: هي
5: وعملت شوية موزيكا زاد عملت شوية زاد سيرك في الحلفوين قبل وقت محمد إدريس، معناتها نحب النص من برشا أشياء، معناتها نحب هالتقاطعات
3: الفن بأنواعه، معناه
5: أي الفن بأنواع، وزاد معناتها لأنه حقيقة بقينا كنا احنا في تونس نفصل بين الاختصاصات
4: صحيح، خاصة في الفن
5: مثلاً طبعا البرة ما سميش فصل في الاختصاصات، كلها متناسقة في بعضها وكلها تتقاطع وكلها خلقت أمزجة أو أساليب جديدة وأعطت بدائل جمالية معناتها من نوعية أخرى. لذلك إذا كان نرجع الأصول المسرح زاد حتى الديونيزية في حد ذاتها هي قائمة على الشعر وقائمة على التنغيم والترديد والموسيقى والتلحين معناتها والرقصات والأهازيج، ومعناتها ثم جاء التمثيل، ثم ظهر الممثل الأول والثاني والثالث معناتها، ثم جاءنا السرد وخدمة الوضعيات معناتها في أصوله في أصوله وكأنها عودة على بدء.
4: بالضبط، هو تكوينك المسرحي وشغف متاعك بالمسرح ممكن اللي يخليك تكون في الكتابات متاعك عميق، حتى في اختيارك للعناوين متاع المسرحيات، إيبنوز، ماذا أين جرس، غدوة، يعني أنديغي كابيني متاع واحد بسي.
5: ثم برشة مجالات، ثم برشة ثنية، ثم برشة أبواب، ثم برشة أقجر نجم نلقاهم في الفن. الفن ما يتعارضش مع العلم، العلم التجريبي، أو ما يتعارضش مع الفلسفة، وما يتعارضش مع جميع السلوكات أو النتاجات الإنسانية. بمعنى هو يرتشف ويحتوي جميع الانتاجات الانسانيه اللي قام بها معناتها في الفن. النجم مثلا عطيك دي زيكزامبل صاروا في الستينات والسبعينات اللي هما في دي سنتر مثلا سنتر بامبيتو في فرنسا، اللي هما التجارب العلميه اللي وصلوا لها باش ينجموا يبسطوها، اعتمدوا الفن باش ينجم يقربها لذهنيه المطلق، باش ينجم يستوعبها، باش ينجم يبسطها. مثلا انك تجارب علميه اذا كان في منطقه التشريح وعلم الاعصاب، او كان معناتها باراتور الكوسموس في حد ذاته. لذلك الفن ينجم يخترق معناتها برشا اشياء في المناهج التعليميه، مثلا الطرق اللعبي اللي يستعملوه مثلا السويدوا ولا معناتها اللي في لومبي، اللي هما مثلا ما ينوتيوش الصغير الى حدود 12 سنه، يخليوه من خلال المواد التجريبية إن كانت الرياضيات أو العلوم الطبيعية يلعب، يجي يلعب ما جست باللي كومبوزون شيميك معناتها لي موليكول وغيره، معناتها يقعد يلعب إلى حدود 12 سنة. هذه فكرة اللعب، فكرة المتعة، فكرة علاقة المتعة واللعب ولعب بتبادل الأدوار والخبرات والعمل التشاركي، هذا جاء من العمل المسرحي في حد ذاته. معناتها الفن معناتها ينجم يكون في خدمة العلوم الأخرى للبحث عن الإنسان وماهيته. معناتها
3: أنا عندي سؤال آخر يسألوا أي تونسي يسمع فينا توا، وين نشوفوهم المسرحيات هذوما؟ معناتها علاش ما نشوفوهمش في التلفزة؟ عاصم بالتهامي هو مخرج ممثل وعندك تجربة كبيرة في المسرح وفي التلفزة، كيفاش تشوف العلاقة اليوم بينتهم الزوز؟ هل أنه تشوف في فجوة كبيرة بين المسرح والدراما التلفزية، وخاصة معناتها علاش ما يتعديوش معناتها بما أنك ماخذ جوائز الكل، علاش ما نشوفهاش في التلفزة يعني المسرحيات هذوما؟
5: فكرة أن التصوير التلفزي دائما ديما متعلقة بالإنتاج معناتها، وخاصة كيف تصور المسرحية صحيح تموت، والعمل المسرحي هو عمل حي مباشر معناتها اللي يتنجم تصور. نحن يطلبوا منا ساعات أنه هو في المهرجانات وأغلبية الأحيان نبعثوا فيديو معناتها مسرحية نصور، أما مش كيما تتفرج عليها، مش كيما تجي تحضر لها،
4: لأنه فما تفاعل مع الجمهور.
5: أي قوة والتوهج الحقيقي والزعزعة اللي تصير في علاقة الباث المتلقي والممثل كيفاش نجم تراها، نعبر عليها مجازيا في فكرة الاحتراق، معناتها فكرة الكيميائية اللي قاعدة تصير فيه، فكرة التحول اللي قاعدة الراوفية فيه معناتها في الركح، نجم نحسها ويشعر بها كان اللي حاضر في الفضاء المغلق. بمعناها وكأنه سحر المسرح وقت اللي تصوره يفقد جماليته وقوته والنبض متاعه وقت اللي تحطه على الشاشة. لذلك معناتها
3: جو سوي داكور افيك توا الحقيقة.
5: هاي معناتها الممثل هذا
3: هي
5: خصوصية الفن الحي. معناتها
4: غدوة وقتاش نجم نشوفوها؟
3: هذا هو سؤالي، تسألته بطريقة مقلوبة هنا.
5: كان عندنا عرض في المحرس في فضاء القناع المدة اللي فاتت، عندنا عرض في مدنين إن شاء الله.
4: قاعدة تزور يعني توي؟
3: أي ولا قول النوين، خلي الناس تمشي، خليه
5: إن شاء الله نزوركم. نحن في نابل إن شاء الله زادة،
3: مرحبا بك.
5: العروض ما هيش واضحة برشا، معناتها السيزون ما زالت في ستات، إن شاء الله مستقبلا تحضر عليها وتفرج عليها مباشرة في نابل إن شاء الله.
4: أكيد قبل أن نخدم معك الحوار حبيت نسلك باش نشوفوك في أعمال رمضانية سنة ولا؟
5: والله السؤال هذا تسألي برشا عرفت تحس سامحني في الكلمة بريود الميسرة ما يسألوا عليها الكل نحن
3: الميسرة
5: أي صحيح بريود الميسرة الحقيقة ما عنديش إجابة إذا كان ثم مقترحات يا حبذا سنو أنا زاد أن نمارس ومستمتع بالأشياء هذه معناتها تلزة ساعات باهية وفي نفس الوقت تولي تمارسها مرة في التقديش وتفقد حتى المعنى متاعها معناتها الانتاج الضغط معناتها عملية تسيير الأشياء ساعات تفقد حتى بالنسبة ليك المتعة المتعة المتعة الموجودة عند الممثل
4: يعني
5: لذلك إذا فما حاجة مهمة يا حبذا إذا ما فماش قاعدين نخدموا على رواحنا وشدين ثنيتنا بحول الله ما فما كان الخير
4: يعني أنت علاقتك بالتلفزة يرحم من زار وخافف هكاكا
3: قال لك تبدا حاجه باهي جو سوي فوق قال لك
5: انا نتصور لانه من الاخر ما هيش هدف
4: بالضبط
5: هو مسار هو مسار
4: صحيح.
5: نجم تجرب فيه تلزة وسينما وغيره أما ما تنجمش تقول أنا راني كل عام يزن نحضر أو يقول لك باي حتى الشمس كيف تغيب وقتها نبدأ نسأله عليها عرفت تعدى قدام أصحابة وقتها نولي مفهمش
3: فنين حتى في الكلام
4: أكيد
5: تبدأ موجودة ديما وقلوا هاي صحيح معناتها لذلك واحد يراجع روحه ويحاول يثبت أخطاويه بشوية بشوية واللي فما فيه الخير ربي سهل فيه
4: احنا الحقيقة استمتعنا حوار معاك عاصم بالتهامي فرحانين برشا اللي انت كنت معنا عبر موجات اذاعه راديو ميد ان شاء الله المره الجايه تبدا بحثنا في السجو باش نحكيوا اكثر تفاصيل على غدوه فما برشا ما نحكيوا عليه ان شاء الله تجي تعرض حذانا في نابل نحب نخليك كلمه الختام عاصم
5: شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه شكرا لكل مستمعي راديو ميد وان شاء الله عن قريب ان شاء الله نزوركم غادي ونكملوا الحديث باكثر
3: كيف على عين المكان والله مرحبا بك
5: اي صحي عايزك شكرا
4: جزيلا شكرا عاصم بتهامي على قبولك الدعوه كانت هذه فقره عمري للفن
1: عمري للفن

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. على كيفك.
2: كم كيف مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة راديو ميد. نحبوا نرجعوا للحلقة الأسبوع الفارت من برنامج على كيفك، تحديدا فقرة أحكي على كيفك، وعلى إثر ملاحظة من نقابة النظارتيين مبصرين نوضحوا الصفة المهنية متاع ضيفتنا مدام خولة. وقت قدمناها قلنا إنها مساعدة نظارتية، وصحيح إنها هي مسؤولة على خدمة ما بعد البيع وتخدم مع نظارتيين مبصرين. حبينا نقدموا التوضيح هذا حرصا منا على دقة المعلومة واحترامنا لأهل المهنة و لمستمعينا، كما ونقدم أيضا اعتذاراتنا لنقابة النظارتيين المبصرين على عدم الدقة في تقديم الصفة المهنية لضيفتنا، ونشكرهم أيضا على تنبيههم وتوضيحهم لهذه النقطة. كان هذا توضيح حبينا نقدمه باش تبدأ الأمور كل واضحة للجميع. شكرا على تفهمكم.
3: الموسيقى على راديو ميد. الموسيقى على راديو ميد. أحسن ما تسمع.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك على كيفك على كيفك.
2: ماضي ساعة وتسعة وعشرين دقيقة، مازلنا متواصلين معكم حتى لساعتين من الفن والثقافة. نمشيو إلى عالم السياحة مع شادو لايف ستايل في فقرة تريكن تونس.
0: تريكن تونس، تريكن تونس.
3: اليوم في فقرة تريكن تونس باش نحكيو على موضوع يهم برشا فاعلين في السياحة، يهم برشا مواطنين، وباش نحطوا برشا أسئلة على الطاولة. باش نحكيو على الموسم السياحي، هل أنه ناجح ولا لا؟ باش نحكيو شوية على الأرقام الكبيرة، هل تعكس فعلا معناها نجاح الموسم السيزون توريستيك في تونس؟ نحكيو زاد على النموذج السياحي اللي مازال معناتها قادر مش قادر أنه يخلق فرص يعني وقيمة مضافة في الاقتصاد التونسي. وباش نحكيو على لون انكلوزيف، نوعية السياح اللي جيل تونس، شنو ما الأسواق، شنو النقائص، برشا مواضيع الحقيقة مهمة برشا. وأنا فرحانة ياسر أنه اليوم ضيفنا الحقيقة من قلب الميدان فاعل وملم بكل التفاصيل الدقيقة، ومعناها مش فقط بالأرقام والإحصائيات، لأنه منسق عام الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلين. استقبلوا معنا اليوم سي شادي الصفاقسي. عسلامة.
4: عايشك عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعات ومستمعي راديو راديو ميد.
3: مرحبا،
4: شكرا لهالتقديم.
3: فرحانين انك جيتنا من بعيد، خديت بخاطرنا، خاطر نحبوا نسمع الناس الكل. وانت سي شادي ما شاء الله معناها انت اول حاجه مرشد سياحي، معناتها على عين المكان، قاعد تيكزيرس لو ميتي وقاعد تشوف كيفنا الكل في النقائص كل. نبداو من الاول لا سيزون توريستيك، هل نستطيع القول انه تونس عملت موسم سياحي ناجح ولا لا؟
4: والله كلمة نجاح كلمة نسبية، فما شكون يراه نجاح وفما شكون يراه فشل.
3: Exactly.
4: على خاطر صاحب الرقم اللي ولا صاحب الأرقام والإحصائيات اللي قاعدة تخرج يشوفوا فيها نجاح، بار كونتر أهل الميدان بما فيهم أنا والقطاع اللي نمثله معناتها كقطاع مرشدين نشوفوا عكس هذا تماما.
2: وهذاك الصحيح، راه اللي أرض اللي على أرض الواقع هو اللي يعطيك الصحيح،
3: هو اللي اكتشف الحقيقة.
4: خاطر نحن راهو نحكيو على ممارسة يومية مع السائح. أنا ما نجمش نصور أنه المشرفين على القطاع بصفة عامة ينجم يكونوا قراب للصحيح أكثر منا نحن
3: بالرسمي،
4: ومش كان المشرف على القطاع، في القطاع كله كسوا نزل وكالات أسفار حتى لأقرب عنصر فعل في القطاع السياحي للسياح والتجربة السياحة ودليل السياحي. معناتها نجم نقول لك نحن عينين السياحة، ما في البارتي الأخرى معناتها كيفاش نشوفوا نقائص ونشوفوا معناتها الوضعية نتاع السياحة كيفاش ماشية في تونس، نجم نعطيه صورة تقريبية للموجود. دونك ما نجمش نقول نجاح على خاطر النجاح يستحق دي باريه. معناتها أنت إذا كان واحد ناجح معناتها ناجح كيفاش على أنا أهداف. إذا كان نحن جينا نخدموا بسياسة تحديد الأهداف وكل عام نقولوا راهو الموسم هذايا يلزمنا نخلطوا الهدف معين،
2: هو هل تم تحديد الأهداف؟
3: جيد.
4: هو أنا أقول لك هو
3: قديم استراتيجية بتاعها.
4: ديجا أنت كده تشوف معناتها تشوف استراتيجية وزارة السياحة ما تلقاش حاجات معناتها أهداف مبوبة واضحة إنه في مثلا مخطط متاع خمس سنين وين نشوف روحنا عام 2030.
3: في أقوى حاجة يقول لك جبنا ملايين سواح معناتها.
4: وهو ذاك الرقم ديجا، هو الرقم هذاك الرقم اللي الشمس الكبيرة اللي قاعدة تخبي في برشا حاجات داير، خطر أرقام عندها حتى حتى حتى فعالية وحتى جودة.
3: 10 ملايين سايح شوي.
4: برشا
3: مليارات دولارات مداخيل سياحة.
2: بليش أهداف على حسب ذكره؟
4: قاعدين نخدمه في الأبستريم معناته، قاعدين نخدمه في الفاق في العموميات معناته، ما عندناش توجه واضح محدد يقول إنه رانا في فترة معينة ولا في زوز مواسم ولا ثلاثة مواسم لازمنا نخلطوا نوعية معينة ولا منوال اقتصادي معين متاع سياحة ولا مردودية معينة متاع سياحة. أنا يعني تقول لي نجاح إذا كان تقول لي أنت المداخيل اللي قاعدين نسمع فيها 8 مليار دينار ولا قداش، هي أرقام كبيرة. لكن كيفاش نقوله النجاح اللي هو نفس رقم قاعد يتقدم كل عام بعد نهاية الموسم السياحي؟ نفس الرقم
3: ما فماش تطور.
4: لا فماش، أنا ما شوفش في تقدم في الأرقام. تقول لي 10 ملايين، قاعدين القطاع القطاع السياحي في تونس أصبح مرهون للسياسة الأرقام هذية. عشرة ملايين أنا رأى فيهم برشا ياسر وما معناتها ما عندناش ريالمون القابلية باش نجيبوا عشرة ملايين.
2: فقط سي شادلي بربي حبيت نفتح قوس فيما يخص الأرقام. نتذكر جاء بحثنا ضيف نسيت شكون وقت حكينا على الأرقام وكيفاش عدد الزوار قالك حتى اللي يجي باش يعمل فيزيت في الطبيب يعتبروه سايح اللي هو مش صحيح
3: خاصة من أشقاء
2: الليبين والجزائريين. معناها الأرقام اللي يقولوا فيها كان ناخذوا نفلتروا ونعملوا فلتراج للعبيد اللي هما تقريبا هما السياح بالرسمي اللي يجيوا للوتلة ويكونسوا
3: برا
2: والداخل أقل برشا
4: أقل برشا. إذا كان باش تعمل معناتها في مفهوم السياح كما تبوبوا المنظمة العالمية للسياحة تاع تعريف السياح نلقاوه بارابور للعدد أقل برشا. لكن خليني أنا نمشي معك في 10 مليون سياح. 10 مليون سياح معناتها راك تحكي على 22 مليون مواطن إذا كان زيدهم 12 مليون تونسي قاعدين يعيشوا في نفس الرقعة الجغرافية. اسكو أنت قادر أنك توفر الأساسيات ل 22 مليون نسمة؟
2: تستوعب
4: صعيب ياسر صعيب ياسر. ولي كونجونكتور اللي قاعدين يصيروا سيرتو مع التغير المناخي اللي قاعد يصير معناتها ما عادش نجموا نحكيوا على توريزم بالنيير في الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيها نحن اللي هي معناتها خارج خارج خارج كفاءاتنا ولا خارج نحن مشمولاتنا ولا إمكانياتنا. معناتها هذه حاجات اللي هي على الناس الكل. دونك باش تقول لي انت 10 ملايين مع 25% من نسبة الإيواء خسرناها في تونس من بعد الكوفيد صعيب ياسر. تقول لي 10 ملايين وانت عندك مشكلة في النقلة الوطنية معناتها الطيارات اللي قاعدين نعرفوا مشاكل التونسير
3: أقوى مشكلة
4: بيان سور هي برشا مشاكل
3: والأوبن سكاي
4: برشا برشا مشاكل معناتها هذه الريفورماسيون اللي لازم تصير للنقل بصفة عامة. ما تنجمش تحكي على السياح واللي انت ما عندكش نقلة تنجم تكون معناتها تمثلك في الوجهات اللي قاعد تخدم عليهم الكل. معناتها عندنا نحن نقل مجال الطيران مرتهن في أكثريته للشركات الأجنبية أكثر منه تكون شركات وطنية واللي هذه ما تنجمش تنهض لك بالسياحة
3: ما تنهضش خاطر تقعد الفلوس ديما لبرا ماشية للأجانب
4: وحتى أبار حتى الفلوس نحكيه وحتى البريزونس نتاعك في الأسواق اللي أنت تصعب تجيب منهم السياح باش تكون ضعيفة. المردودية نتاعها باش تكون ضعيفة باش تكون تحت شكون اللي هو يجيب لك الحرفية ذوكم وبتبيع معناتها مش بشكون انت عندك البوان متاعك باش تفرض معناتها الخصوصيات السوق متاعك. دونك ما تنجمش تحكي على 10 ملايين واذا كان انت عندك مشكلة في الوضعية العقارية للنزول في تونس انه فما برشا نزول مهجورة
3: برشا هذا
4: فما نزول مهجورة في تونس اللي معناتها لسبب او ما تنجم تكون اوضاع سياسية تنجم حتى الكورونا واحد تثبت في انه تولي نزول مهجورة نجم نعطيك حتى سكوب. انا صار اتصالات مع مستثمرين حبوا يشريوا معناتها نزول في تونس ويحطوا كما نقولوا نحن معناتها شان لا شان شان وتليار كاملة وين وقت اللي عملنا نحن بروسبكسيون على الوتلة وانا ديجا فقت بها الحكاية في اللحظة ذي لقينا انه فما مشكلة عقارية كبيرة يتلقاها الشيعة ولا تلقاها مثلا الوتيل في لحظة ما وزارة السياحة عطات فيها فونتاج معناتها هما يلوجوا على وتلة يكون المالك متاحة معناتها خاص ولا ما يلوجوش على الملكية العامة
2: باش ما يدخلش في خبيب الأخرى.
4: دونك انت عندك برشا برشا, برشا برشا برشا حاجات اللي ما تخليش معناتها النشاط السياحي يكون معناتها كما نحن نتصوروه ولا كما نحن نحبوه. انت كيفاش تحكي على 10 ملايين سائح وانت المناطق السياحية في حد ذاتها معزولة بينات بعضها على مستوى النقل. اسكو سائح مثلا اخوانا قمرت ينجم في الليل 10 نتاع الليل يلقى ترانسبور يهزوا الحمامات باش يحضر في ايفينمون مثلا مهرجان حمامات الدولي
2: مثلا
3: لا عندنا قطيعه كامله
4: قطيعه كامله بين المناطق. معناتها كان ما تلقاش نقل منظم اللي هو يكون وكاله اسفار اللي هي باش تنظم النقل هذاك النقل عمومي اصلا ما نحن كمواطنين ما نجموش نتقلوا معناتها ما بين
2: المدن
4: مش سايح. معناتها انت كمواطن تلقى مشكله في النقل. انت تجي تشوف مطار كيما نفيضة مثلا اللي هو اكبر مطار بالنسبه للطائرات الشارتير واللي معناتها يخدم على سوسه والحمامات الاكثريه
3: واكبر مطار في شمال افريقيا هو ثاني اكبر مطار في القاره الافريقيه بعد جوهانسبورغ في افريقيا الجنوبيه.
4: وتلقى مثلا بلاد كيما القروين اللي هي على بعد 45 دقيقة ما يخلط لها حتى سايح من فيضة.
3: شفته
4: هذا يعقل معناتها نحن المنوال اللي نحبوا نحكيوا عليه بعد من الاقتصادي موجه في في في في محصور في مناطق معينة معناتها من تبرقة حتى الجربة اللي هو الساحل من المناطق الساحليه والمناطق الداخليه اللي هي على بعد زوج خطوات جغرافيا، خاطر نحكيو على ساعة أو ساعتين، حكاية فارغة.
3: دول أخرى،
4: دول أخرى اللي مثلا باش تمشي من منطقة لمنطقة أربع سوايع أو خمسة سوايع.
3: قولوا هالنا، عندنا فافا كبيرة وحنا صغيرة تونس.
4: نحن معناتها صغيرة، اللي معناتها البلاد تنجم تكون في كوميونيكاسيون أكثر من هكا. معناتها الأرقام وجب مراجعتها، على خاطر كي تجي تشوف أنت تدخل تغوص فيهم العشرة ملايين باش تلقى عندك تقريبا أربعة ملايين وحاجة هما سياح معناتها من الجنسيات الأوروبية المختلفة. وتلقى فما 3 ملايين وحاجة البارحة وداير خرج رقم، تلقى 3 ملايين ونص للأسواق المغاربية، وزيدهم عندك مليون وحاجة أكثر من المواطنين بالخارج اللي هم محسوبين كسياح.
1: والتونسي راجع لبلاده.
4: والتونسي كي كي يتعاملوا معه، كي يحكيوا معه، معناتها كي نغزروا له التونسي، نغزروا له كمستهلك ما نغزرولوش كسائح. خاطر السائح شنو هو معناتها المفهوم نتاعو؟ لو فات اللي انت غادرت دارك، شفنا في الموقع الجغرافي، لو فات اللي انت غادرت دارك وديت تستعمل فيه خدمه سياحيه،
3: فندق
4: مطعم، راك تعتبر سائح.
1: معناها انا كي نعدي ويكاند في اوتيل سما سائح.
4: بيان سور انت سائح. سائح على خاطر راهو نحن نتعاملوا مع السائح، تقولش عليها كلمه مخصصه كان للاجنبي. فماش سائح، معناتها اي بشر مهما كان قاعد يتجول وقاعد يتنقل وقاعد يستعمل في الخدمات هذيك راهو يعتبر سائح.
1: صحيح.
4: يعتبر سائح.
3: هو شادي حب يعطي نداء للفاعلين في السياحة أنكم تعاملوا السواح وتعاملوا التونسي السائح
1: بنفس المعامل.
3: كيف كيف التونسي راهو السائح ماهوش مستهلك.
4: أنا باش نعطيك حاجة، بديت نخدم من 2009، نحكي خمسة لغات وخدمت تقريبا مع 35 جنسية.
3: شنو من اللغات سامحني؟ سؤال.
4: العربية اللي هي لغة.
3: أي طبعا.
4: فرنسية، إنجليزية، روسية وإسبانية.
3: روسية. خرشو.
4: خرشو. من 2009 حتى لتو 2026 نجم نقول لك انا ابار معناتها 3-4 جنسيات اللي المردوديه نتاعهم تعتبر مردوديه ممتازه من غير ما نسميها، باش ما نقولوش في المقارنات. نجم انا نقول لك وخدمت برشا مع
3: تونس. انا نحب نعرف، نحب نزيد المتابعين.
4: عندك امريكا الشماليه معناتها تلقاه هو معناتها الحريف ولا السائح اللي ما عنده قوه نتاع فيق. عندك الخليج زاده كيف كيف.
3: والله انا نحب راني نقول عليها فاست الخليج، نحب زاده نوجه معناتها انه اللي يوجهوا السياحه للسوق الشرقيه لان ما عنده بوفوار
4: داشا. وانا جايين هذا في المنوال الاقتصادي، على خاطر عندنا مشكله فيها الحكايه هذه. دونك انا ابار العباد هذوما معناتها الدول هذه اللي هي بطبيعتهم عندهم قدره شرائيه.
3: والصين واليابان سامحني.
4: الصين الصين مش كانفاق، ما فما خاطر هو مارشي عنده خصوصيات اخرى.
3: الصين
4: خلينا نحكيو على المارشيات اللي نعرفوهم نحن. انا نجم نقول لك انه التونسي انا بالنسبه لي انا انا نصنفه من خمسه الاولانيين في القدره الشرائيه وفي المردوديه نتاعو.
1: صحيح.
4: معناتها تنحي الاربعه هذوما
1: مع العلم انه يعاملوا فيه كمستهلك مش كسائح.
4: انا صاحبت مجموعات التوانسه تعاونيات تاع بنوك وما نحبش نسمي باش ما تدخلوش في الاشهار.
3: لي مايس وكل شيء.
4: تتعامل معناتها عباره تتعامل مع اجنبي انضباط، تلقاه يصرف في البلايص الكل، معناتها التونسي تحسوا كي يخرج البلاصه لازم اخر فرنك عنده في مكتومه.
1: لازم يروح
3: خليهم بعد يروح. بون فيفون راهو
4: التونسي. اي لا معناتها تلاحظها.
1: لازم ياخذ حقه زاد.
3: بالحق.
4: نحن معناتها ولده في ظهرها وهي تلوج على. انه هو ديما باش تلقاه المرشي هذاك هو اللي معناتها في الاخر هو اللي باش يعاونك في الازمات اللي تعديت علينا.
3: في الشتاء
4: وفي الازمات اللي تعدينا علينا الكل. دونك نجيو نحن نعاودوا نرجعوا كما قلت لك للارقام اللي قاعده تتقدم كمردوديه ولا كفاعليه في
3: ماهيش متناسبه مع حجم النشاط
1: مع الواقع.
3: النشاط وعدد السواح مش متناسب مع يعني خلينا نقول صغاريت اكثر من الكسكسي. احسن مثل هذا. برشا سواح، برشا كيران، برشا ناس.
4: وهذا بالطبيعه
3: ما فماش مدخول بالطبيعه
4: نحكي من منطلق انا والقطاع اللي نمثل فيه قطاع أدلة السياحة. ما نجمش نقول 10 ملايين نافعين وعندهم مردودية إذا كان نجي نشوف القطاع اللي نمثل فيه أنا كأدلة السياحة من جوان حتى الأوت عندنا نسبة تشغيلية متاع تقريبا 21 يوم 22 يوم على 3 شهور.
3: طيب انا ريت جوان جويلية اوت ما خدمتش
1: معدل الجمعة فش
3: ما خدمناش
4: فش في معناتها انت تجي تقول لي ذروة الموسم السياحي
1: وانت تخدم في 21
4: و10 ملايين وعندك قطاع كامل ليس معناتها بالهين ما هوش خالط انه باش يغطي معناتها الايامات اخويا ما نقولوش احنا جمعه في ما نقولوش شهر كامل خدمه وما عندك ثلاثه جمعات جمعتين ونص تخدم فيهم معناتها ماهوش مقابل بعض
1: جمله
4: ماهوش مقابل بعض واذا كان احنا مثلا وصلنا في ثلاثه شهور ما فماش نشاط هذا يعطيك صوره
3: عن
4: نوعيه السياح وعلى نوعيه الانشطه وعلى نوعيه الخدمات اللي قاعده تتقدم
3: حتى كل شيء مرتبط ببعضه معناها كي يجيك سائح معناها التعب ما عندوش قدره باش يشري رحله اكسكورسيون هذا يعني
1: ما تتوقعش منه كونه هو باش يخرج برا يسر
4: وعندك حاجه اخرى غير ابار هذاك ولا السائح اللي يجيبوا الانكلوزيف العوامل المناخيه اللي قاعده تبدل انت تعرف توا نحن قبل انا كنت نذكر في 2018 و2017 كنا عادي نمشيو للجنوب في طنبكوت
3: اي نعمل دوجور صحراء
4: عادي تو نتحدى اي واحد
3: دمي جورني سيدي مسعيد ما تنجمش تكملها
4: تستعملها تو معناتها ما تنجمش حتى تو معناتها نهارين باش تمشي تعمل نهارين في الجنوب وثلاث ايام في الجنوب في رحله منظمه كيما كنا نعملوا فيها اكبر الناس الكل تروح تعبه منها
1: صحيح.
4: الحريف يروح تعب والسائق يروح تعب والدليل يروح
1: يعني
4: تعب
1: يعني حتى العوامل الطبيعيه عندها دخل فيها
4: وهذا راهو قاعد يخلط للعباد البر خاطر نحن ديما ماشي في بالنا اللي نقوش علينا متقوق عين
3: لا يعرفوا كل شيء
1: لا يقولوا لبعض
3: قالوا لي الفرنسيس البارح معهم قالوا لي قص عليكم الماء قالوا لي قص عليكم الضوء قالوا لي ما عندكمش دباب زماء حكوا لي على كل شيء كل شيء يعرفوه
4: انا وقتها زاد في البريود نتاع قصان الماء وقتها جاوني ما كريمو فما وقت عندي هكا سيركوي مع ديزاستراليان قالوا نجيبوا معنا الماء ولا لا قلت لهم سافاتون
3: سافاتون
4: ندبروا روسنا مش للدرجه هذه دونك هذا بطبيعته ينجم أثر حتى على الوجهة متاعك انت الوجهة السياحية هو فما حادثة صارت وإن شاء الله تكون آخر الأحداث في سيدي بوسعيد فما سائح بولوني 49 سنة صار له معناتها واحد أريك كاردياك مات في البلاصة من السخانة في أوت وقتها
1: هي المحل الأعمار بيد الله
4: بيد الله
1: ولكن كي تربط الأشياء ببعضها تولي
4: تأثر خاطر شو السائح مش مطالب مهما كان عنده مصروف ولا ما مش مطالب باش يتحمل باش يتحملك ولا باش يتحمل النقائص اللي عندك
1: بالضبط
4: هو جاي باش يرتاح
1: لازمك توفر له كونفورت
4: لازمك توفر له انت عندك
3: توفر له زاد تجربه سياحيه مختلفه مش هو عمليه والجاي عمل ثلاثه رحلات سنه تعود يلقى نفس العبد يباله في الرحلات يلقى نفس الجمال يلقى نفس الريسبشنيست يلقى نفس الحكايه ونفس الكونسيبت احنا انا نحب نسالك سؤال مدى جاذبيه السوق التونسيه اليوم هل انه احنا محضرين رواحنا ومبدلين المنتوج السياحي وقادرين انه نجيبوا سواح يبحثون عن تجربه سياحيه مستدامه مختلفة ولا قعدنا في التكرار وشنو معناتها وضعنا بارابور السوق الموازيه السوق معناتها لي زوتر بي المنافسين نتاعنا
4: ما تنجمش السياحه ما تخممش خارج الصندوق انك ترد الوجهه نتاعك فيها جاذبيه هذا كان تفكير محصور في نفس الاستراتيجيه ونفس المنظور ونتعاملوا مع السائح تقولش عليه كائن فضائي جانا وماناش عارفين كيفاش نخدموه ما نجموش نقدمه خاطر نحن داير ماناش قاعدين نغيره في المنتوج المنتوج هو بيدو ونعاود نرجع ديما
3: رغم تنوع معناتها سوا ديزون المنتوج تنوع عن الاثار عن الطبيعه ديما نقول
1: فيها لكن نفس الحاجات
3: لكن نفس
4: استراتيجي انا كي يجيني برنامج
3: مسطر
4: لا مش حتى مسطر يجيني برنامج كي نغزر رؤوس الاقلام نتاعو انا توا برنامج اي برنامج مدولي سياحي في ظرف 30 سكوند النجم ما نفيق بيه غلط ولا مش غلط ومريقل ولا مش مريقل تيلمون نعاودو في نفس الشيء نعاودو في نفس الشيء اش خلى انه برشا ادلاء اللي قاعدين توا يمتهنوا في المهنه هذه ولاو خرجوا خارج الصندوق ولاو هما يعملوا في البرودوي نتاعهم ولاو هما
1: يحاولوا بطريقتهم
4: فكروا بطريقتهم الجاذبيه ما نجمش نقول لك انه سوق تونسيه ولا الوجهه التونسيه مازالت محافظه على الجاذبيه نتاعها خاطر انت الجاذبيه الوحيده انه عندك معناتها وجهه اللي معناتها قريبه للمواطن من الطبقه الوسطى في في اوروبا ولا في اي دوله معناتها ماديا
3: اكسيسيبل كيما نقولوا
4: ما عندكش شكل لابيل نتاعك. مازلنا نحن في تونس ما عملناش اللابيل
1: حاجه سبيسيال نتاع بيغمون تونسي.
3: فوالا كي تمشي برشا حاجات يقولوا ماروكان مثلا كسكس ماروكان كفت
4: انت
3: انا قلقوني نقول سي تونيزيان حمام لو حمام ماروكان يجي حمام تونسي
4: ما تنجمش تلوم عليه وانا نعذرهم.
3: ساعات ندخلوا عملوا شهر على روحهم بالكدا.
4: ساعات ندخلوا في نابل مثلا بحذانا هوني الفخار يشوفوا نقول لك التاجين
3: التاجين
4: اه نقول لك
3: التاجين ماروكان اه لا
1: عارفوا يسوقوا هما عارفوا يروجوا حتى
4: هو هذاك اللابيل هو راهو دوله بلاد تجي تعمل حاجه السينياتور نتاعها هي اللي نحن في تونس عندنا برشا حاجات نجمو نحن خليناه الكل محلول. نحن كي تدخل مثلا السوق نتاع الصناعات التقليديه في نفس المحل تلقى 100 منتوش فماش التخصص ورتا والسائح قاعد يلوش في حاجه متخصصه معناتها السائح كي يدخل الحانوت يلقى فيها برشا حاجات
1: يعرف اللي هو
4: هذاك ما يغزرلهاش
1: كوميرسيال
4: وتلقاه انتريسي للحاجه اللي تبيع في برودوي برك على خاطر يعرف تو الحريف تو حتى بالشات جي بي تي بالواحد تصور له

0: تقول مغطي تقولش عليهم معناتك معناتها حتى الباكاجينج
1: حتى التغليف ولا مدهرة.
0: واللي هو مهم برشا انك باش تبيع منتوج راهو الفيزويل هو اهم حاجه هو اللي يجلب
2: تسويق للشيء.
0: وانا علاش حكيت لك على على المثال هذا على خاطر المثال هذا تعكس عليه توجه كامل
1: بلاد كامله
0: توجه كامل في السياحه نتاعنا انك التسويق الباكاجينج التصوير اللي تجلب مالوريزمون مازالت
2: هذه داخله في المنوال السياحي اللي باش تحكينا عليه.
0: لا بعيدة مازلنا ما خلطناش خاطر المنوال الاقتصادي اللي قايم عليه السياحة التونسية قايمة على الموسمية أول حاجة وثاني حاجة الخطاب العام اللي هو يبهتني أنا ساعات نحكيه على كلمة السياحة البديلة واللي هي نصيحة ما نعرفش منين هبطت
2: ديما تحكي
0: السياحة بديلة
1: البيئية
0: بديلة لشنو؟
2: لا هو مش بديلة معناها
1: هو جست على لو تيرم راهو مش عاجبه
0: على كلمة
1: كلمة بديلة
0: هي مستدامة نورمالمون معناتها ديورابيليتي ولا ديورابل بديلة اش معناها معناتها نحن
1: باش
0: نبدلوا سياحة ولا باش علاش نبدلوا معناتها منتوج بمنتوج نحن عندنا تقريبا فما 16 منتوج نجموا يكونوا موجودين في الوجهة نتاعنا بما فيهم السياحة الشاطئية هذه ولا سياحة الماس. نحن ماشي في بيننا معناتها الأساس نتاع المنوال الاقتصادي هي السياحة الشاطئية والنزل والبقية تبع
2: ممكن لأنه في أعوام معينة في الوقت نتاع تونس كانت السياحة الشاطئية والنزل كانت أي خذيت معناها كما نقولوا عملت أوج العطاء فقعد لهم الرفليكس نتاع كونه السياحة الشاطئية والنزل هذاك هي السياحة في حين تبدلت الأمور معناها
0: هو التغيير صار في المنوال الاقتصادي هو راهو ديما تونس للأسف الماضي نتاعها أجمل من حاضرها للأسف المنوال الاقتصادي تبدل راهو هو من 2002 يمكن 2002 وقت اللي صارت الأحداث الأليمة بجزيرة جربة وقت الغريبة وقتها الوجهة التونسية بدأت تخسر في الجاذبية نتاعها لأنه الاستقرار والأمن تمس وقتها ومش كما توا عن الفيسبوك وعن الإعلام اللي نجموا نحسنوا فاسيلمون معناتها نجموا نوصلوا المعلومة أسرع قبل المعلومة كانش تخلط دونك قبل باش توصل تفهم العباد أنه الوضع مستقر يحب لك عامين ثلاثة سنين
1: يتبعوا في التلفزة في الأخبار يشوفوا حاجة
2: وعلى ما يجي واحد
0: ويقعد ويتبعوا حتى اللي يرجعوا توا مثلا في لحظة نجم تبدل الفكرة في لحظة مثلا صارت لك مشكلة من بعد بشهر شهرين تنجم تقنع انه الوضعية تبدلت دونك جاءوا في اللحظة هذيك بحكم انه بديت تنقص دخلنا في البراداج دو بري دخلنا في التنقيس نتاع
1: الجو دخلنا
0: في الانكلوزيف دخلنا في الكارثة دخلنا في الانكلوزيف واللي دخلنا في الانكلوزيف وما عرفناش كيفاش نخرجوا منه وحنا فيه معناتها على خاطر تبني عليه منوال اقتصادي تربد تبيه دولة كاملة على خاطر الانكلوزيف ساهمت فيه البنوك وساهمت فيه ستاغ وساهمت فيه السونيات باش هما معناتها انهم حاولوا
2: يرجعوا
0: ويحاولوا يعطيوا ديزافونتاج ويحاولوا معناتها يعطيوا قروضات ويحاولوا انه يعاودوا يبنيوا مرة أخرى المؤسسات الإيواء اللي هي النزل وقعدت معناتها كل السلسلة قعدت مترابطة ولات هي معناتها الأساس ولات هي كما نقولوا نحن
2: ما عادش حل كما نقولوا
0: ترقية ولا متعك الفترة هذيك نتجاوزوها ولا هو الباس ولا هو العادة والبقية تأتي ومالو رزمو نحن ما حاولناش نعملو الوقف التأمل ولا بريز دو كونسيونس مالغري اللي جاتنا معناتها برشا فرص نحن جاتنا ل 2015 وجاتنا من بعد الكورونا فترات توقف كبيرة
2: كنا نجمو
0: نرجعو بموديل جديد واللي هذا راهو صار في برشا دول علاش نحن ديما نغزرو للآخر ونقولو شبيه هو ناجح النجاح متاعه هو خاطر كان يتأقلم مع الوضعيات
2: احنا استسهلنا
0: نحن ديما نقول السياحه كي لحمه الكرومه متاكله ومذمومه معناتها نخزروا للسياحه كونتري دو ديفيس وما نخزرولهاش معناتها كمنوال اقتصادي اللي هو ينجم يكون قادر
2: وكقطاع يجم تحسين ويجم
0: ينجم يكون القادر نتاع الاقتصاد نتاعك على خاطر نعود ونرجع مره اخرى للارقام ونقولوا نحن 2 مليار دولار ولا قداش في العالم المواطنين بالخارج المليون تونسي اللي يعيشوا لبرا او اكثر يعطيوا في مره ونص اكثر مداخيل اكثر من
2: يعني كانت تلاقي بهم هم بركه وتنظموا
0: زيت زيتونه يعطيك في مداخيل اكثر من السياح مانيش نحكي على المنتجات الاخرين نحكي وكان على الزيتونة ولا التمور ولا هي معناتها انت كي تجي تشوف المردوديه
1: حركه كبيره ما فماش
0: المردوديه معناتها كي تجي تشوف انت المداخيل يمكن السادسه ولا السابعه راه اللي انت تقول انه السياحه هي معناتها مركز ولا عماد الاقتصاد

0: هذا التونسي اللي هي مالوريزمون ما زلت بعيده شوي.
1: بون باش نخدموا خاطر ما عادش برشا وقت، نحبك تقولنا معناها رايك في السياحه في المستقبل، كيفاش تراها، شنو هي بعض الحلول اللي تعطيها حتى بطريقه معناها موجزه. مازلت متفائل ولا لا؟
0: والله هو انا متفائل هو كان ما جاش فما امل، رانا مانيش موجودين توا نحكيوا، هو ديجا نحن موجودين هوني على خاطر ديما فما
2: دليل على اساس
0: انه باش نبدلوا، ديما لازم راه التبديل باش يصير. انا اللي معناتها هي الحلول بالطبيعه حلول برشا وحب لها حصه واحده اخرى، لكن بايجاز عندك ساعه. اول حاجه المنظومه التشريعيه اللي قاعده تنظم في القطاع بأجمله برمته هذه الكل لازم تتعاود، بما فيهم النصوص اللي تنظم النشاط نتاع النزل وكالات الأسفار. نحن الأدلة ما تتصور انت 2026 مازلنا نحكيه على قانون من عام 73، معناتها نحكيو على رقمنا ونحكيو
2: على عندنا مشكله قانون.
0: اي معناتها نحن الاوبستاكل الكبير نتاعنا، ونعاود ديما نحكي كان على الادله، الاوبستاكل الكبير نتاعنا مثلا هو المنظومه التشريعيه اللي تنظم في النشاط نتاعنا من زيت العام 73. معناتها العباد
2: فما ديكالاج ما بين العباد اللي قائمين على المنظومه والارض الواقع.
0: ديكالاج كبير معناتها يخليك اوبستاكل انت ما تنجمش تتعامل مع الاخر، معناتها ما تنجمش تتعامل مع عباد قاعده تستعمل في الذكاء الاصطناعي وقاعده تقدم وقاعده ورقمنا واحد. دونك نحكيو في حاجه والواقع حاجه اخرى. عندك من بين الحلول وأسرعها هي حكاية النقل، كسوة ترابط ما بين المدن ولا حتى مع النقل على مستوى الطيران اللي هذاك فيه معضلة كبيرة. ومن بعد نجمو ندخلوا في الديتاي الأخرين اللي هما معناتها نجمو نحسنوا فيهم. عندك زادة مشكلة بتاع التكوين على مستوى العباد اللي قاعدة تنشط سير تيران، بما فيهم حتى نحن الأدلة.
1: نحب نسألك اسكو توا اللي جيت توريستيك هو سؤال محلة ممكن محرج شوية، أما سؤال بحق نحب نسألك ما نعرفش خاطر أنا هاسكو توا الفورماسيون تاع لي جيد اقوى من قبل ولا احنا قبل اقوى؟ كيفاش معناتها؟ ولا بيت السياحه اون جينيرال اللي قاعدين يقراوا في السياحه معناتها اسكو فريمون يسون بيان فورمي؟
0: بون انا ما نجمش نجاوبك 100% بارابور للسؤال هذا، ما نقول لك حاجه بركه وباختصار انه نحن الادله التكوين نتاعنا راهو يكون افورس دو فورجي اون دوفيان
2: بالممارسه،
0: وانت تنفيستي في روحك
1: فهمني؟
0: صحيح البقيه سي سا ريست توجور افوار. اي
2: بيان سور معناها ممكن هما يعطيوكم لي زابيسي يحطوكم على السكه والباقي
0: 20% والباقي كل نتاعك تحسن يا
1: طفل. فريمون كلام ما يوفيش، لازم ترجع لنا مره اخرى باش نزيد نحلوا اكثر الوضع السياحي في تونس. ان
2: شاء الله نشوفوه على ارض الواقع. هذه
1: كان معنا شادي صفاقسي منسق عام الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلين ومرشد سياحي قاعد ليكزيرس لو ميتي سور بلاس. ربزي شنو رايك فيه؟
2: الحقيقه كلام واقعي، ما عندي
1: كلام رزين ما شاء الله.
2: اي ان هوم دو تيغان، ان هوم دو تيغان يعطيك الروح تاع الزبده، يعطيك اللي فما ما عندوش علاش، ما عندوش
1: قام الفضفاضه يعني
2: هذا الواقع الحقيقه. ويعطيك حلول باينه واضحه، خاطر انسان يمارس في المهنه كل يوم ويشوف الصعوبات ويشوف في النقائص ما ينجم كان يعطيك حقيقه، فهمتني؟ ويعطيك حقيقه ما عنده حتى اي معنى
0: بكل تجرد
2: الاوبجيكتيف نتاعو يحسن القطاع هذاك. دونك على امل كون نشوفوا الحلول هذه تنفذت على ارض الواقع. نحن يظهر لي وصلنا
1: لاخر
2: اخر البرنامج على كيفك. نحب نسلموا على مستمعينا اللي يتابعوا فينا كل على موجة إذاعة راديو ميت، كامل فريق العمل. نحب نسلم على ضيفنا سي شاد الصفاقسي اللي استمتعنا بالحوار معاه. كيف نحب نسلم عليك شادو؟
1: ان شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا ساعتين كاملين مع رمزي وشادو، عدينا معناها وقيت محلاه وختمناها بالفقره السياحيه كالعاده. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، ردوا بالكم على رواحكم، نسلموا عليكم الناس الكل واسبوع ممتع.
2: بون ويكاند.
1: للقاء. راديو ميت.
3: الموسيقى الغربية على راديو ميت أحسن ما تسمع.

كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات. انتوما تسمعوا في راديو مات.

0: باش نبدا احبه الرياضه على راديو ماد. مرحبا بكم في هذه الامسيه الرياضيه. اليوم السبت 3 سبتمبر 2026، موعد جديد 3 اكتوبر، سامحني سي صالح، 3 اكتوبر 2026، موعد جديد مع ديما سبور بحضور ضيوف الكرام. سي صالح ثابتي مرحبا بك.
1: مرحبا يا صاحبي، مرحبا بالحضور ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: استاذ كمال بخليل مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك خويا صاحبي، مرحبا بضيوفك الكرام.
0: لطفي كبير مرحبا بك.
3: مرحبا صاحبي، مرحبا بكل الضيوف وكل مستمعي راديو ماد.
0: فوز الصغير مرحبا.
4: مرحبا صاحبي، مرحبا بمستمعي ومشاهدي راديو ماد.
0: ماضي ساعتين و14 دقيقه نتواصلوا مع بعضنا حتى للاربع نتاع العشيه بحول الله. امن لكم هذا البث المباشر لحبيب شمنقي احلام زوميتا. نبدا معها كيف العاده الدخله.
1: تفضل سي صالح، شنو عندك؟ والله صعب، عندي 3 نقاط نحب
0: تفضل.
1: النقطة الأولى باش نبدا من خارج تونس، باش نبدا بموضوع الساعة ونجم نقولوا إقالة كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يخرج من الباب الصغير بعد كارير، بعد 41 سنة عطاء، بعد ما فرح الملايين، محبوب الملايين خلينا نقولوا في العالم، مجمع في عالم كرة القدم، يخرج من الباب الصغير صاحبي وكأنه لاعب عادي وعادي جدا، وهذا السبب فيه خلينا نقولوا اللاعبين تدبر لاعبين منتخب البرتغالي اللي ما عادش عينهم باش رونالدو يكون متواجد معاهم في المجموعة. هذه أصل الحكاية، خاطر برشا كلام خرج المدرب، والمدرب عنده يد صحيح، المدرب استغل الوضعية نتاع رونالدو مع زملائه في الفريق باش يعمل شهاب، لأنه المدرب هذا سيدرب فيه، كان يدرب فيه في نادي النصر في السعودية، يعرفوا بعضهم، دونك العلاقة كانت متوترة من اللي كانوا في النصر السعودي. دونك كي جاء على رأس المنتخب كريستيانو رونالدو ما قال حتى ديكلاراسيون، كان ينجم يستعمل النفوذ نتاعه واسمه، لأنه اسم رونالدو تحب ولا تكره اسم كبير، ما تنجمش اسم حتى معناتها حتى ليماج تاع البرتغال مربوطة ومقرونة بكريستيانو رونالدو. هذا ايش خلى رئيس الحكومة البرتغالية والرئيس البرتغالي يدخلوا شخصيا في الموضوع ويحاولوا باش يلقاو حل للصلح، ولقاو طريقة من بين رئيس الجامعة والمدرب باش يقدموا الاعتذار لرونالدو، لأنه اللي عملوا مدرب إهانة، شنو تقوم لاعب يسخن 30 مينوت وبعد تخليه على البنك، كانت إهانة لرونالدو. وتكمل كمل الاتفاق هذاك، لكن في الديكلاراسيون اللي جاي يعملوا فيها العكس صار، المدرب ما اعتذرش ورئيس الجامعه ما اعتذرش، وهذاك علاش خلى كريستيانو رونالدو ياخذ القرار بمغادره معسكر المنتخب وبدون تردد. وهنا يوريك سوء النيه، خرج رونالدو منه صاحبي، كيما اليوم اعطاه المريول نتاعو نمره 7 اليوم وغدوه في الماتش اعطاه ديجا للاعبين واحد اخر، معناتها ما صدق ربي تخلصنا منك. وهذا اللي خلى فما موجة غضب صاحبي كبيرة برشا من كل الرياضيين في العالم وكل حبة كرة قدم، من زين الدين زيدان. زين الدين زيدان عمل تدوينة كبيرة برشا، قال من اللي صار مع رونالدو ميسير شعيب، وقال اللي ما يعرفش رونالدو ينجم يعمل معه الشيء ذي، من يعرف رونالدو ما ينجمش يعمل معه الشيء ذي. حسيله ضجة كبيرة صاحبي، وأصدقاء رونالدو في العالم أجمع وخاصة أحبة ريال مدريد، راموس كيف عمل تدوينة مدورية ساند فيها كريستيانو رونالدو، والاسم وتحبوا نتكره صاحبي اسم رونالدو مش يقعد مخلد من بين الأسامي الكبار. شوف في الأرجنتين صاحبي، مش نقارن نفس الوضعية في الأرجنتين، الأرجنتين كانوا واضحين، قال لك عنا زوز عمالقة في كرة القدم لبسوا مريول نمرو 10، مارادونا وميسي. مارادونا توفى الله يرحمه، قال من المريول هذا نمرو 10 ما نعطيوه إنك يخرج ميسي يعلق الكرة دوليا ويبطل الكرة دوليا ويعلن هو وقتها باش نعطيه نمره 10، احتراما في شكون؟ احتراما في مسيرة اللاعب، عكس اللي صار في البرتغال واللي صار مع كريستيانو رونالدو. رغم اللي كريستيانو رونالدو يا صاحبي كان واضح في الديكلاراسيون قبل المباراة، قال لهم إذا كان أنا وليت نقلق راني نمشي، إذا كان أنا نحس في روحي ما عادش نجم نعطي راني نمشي، إذا أنتم تراو فيا ما عادش قادر باش نعطي خليني نمشي. هذوما ثلاثة حتى واحد ما جاوبوا عليهم، دونك فما عملية أنا نقول الملاعبية هما اللي عملوا كل شيء باش كريستيانو رونالدو يخرج من الباب الصغير.
0: أستاذ كمال بخليل، مطرش رونالدو اللي صار ويتحمل هو مسؤوليته، ما كانش ينجم يخرج من الباب الكبير رونالدو.
2: هو رونالدو ايش نقول لك، ما نعتقدش انا نساند نمشي في نفس التمشي نتاع خويا صالح، لانه كريستيانو رونالدو مازال يراه، قال مازلت هو رونالدو يحكي علمه معروف انه اكثر انسان واكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يعني في تدريباته يعتمد العلم، هذا معروف عليه. رونالدو يقول لك انا الاستاتيستيك متاعي والارقام متاعي والمعطيات شرطه البدنية قاعدة تقول لي انا ما زلت النجم نكون متواجد، ولا بروف قال اذا كان هارتلي باش نحس باش نمشي على روح. دونك ما نراش انا فين هو، بتاتر في حاجة واحدة كي حس انه ثم تكتل ضده، لانه واضح منذ مدة معناتها ونعرفه مليح، والتكتل يقوده اللاعب اللي في مانشستر يونايتد
3: برونو
2: اي هو معناتها اللي قايد التكتل متاع اللاعبين هذم ضده، يعني واضح انه العملية ما عندها حتى علاقة بالبرفورمانس، هذوما ملاعبية ما عادش قابلينه في شخصه. علاش ما تفهمش؟ لأنه اللي لعبوا مع كريستيانو رونالدو الكل يأكدوا أنه هو من جانب الإنساني معناتها إنسان ممتاز، وكان يعاون أصحابه وصغاره. يعني نذكر أنا في نهائي اللي ضد فرنسا وقت اللي ربحوا ثم دومي فينال دومي فينال دومي فينال في البينالتيات، كان ثم ملاعبي خايف برشا ومعروف الفيديو، خايف برشا ما يحبش يشوت ركضة الجزاء صغير، عيط له كريستيانو قال له برا شوت، تمركي ولا ما تمركيش راك ملاعبي كبير، ماهيش بينالتي هذه باش تبدل فكرتنا عليك. يعني معروف انه يعاون اصحابه. التكتل اللي قاده اللاعب هذايا برونو ومن معه، يعني الحقيقه معناتها باش يقعد وصمه عار في كاريرهم هما مش في كارير كريستيانو. كريستيانو عمل الارقام ما ينجموش يعملوها. كريستيانو معناتها تاريخ متاع كوره، تاريخ متاع فرح شعوب، فرح عباد، فرح جماهير.
1: خمس مرات كوره ذهبيه،
2: خمس مرات كوره ذهبيه، معناتها سيتان جوار اكسبسيونيل كيما ميسي. ما نجموش اليوم نجيو هالمدرب هذايا وهاللاعبين هذوما ينقصوا من قيمة كريستيانو. انا اعتقد انه تصرفه تصرف سليم وقت اللي غادر المعسكر يخليه نفس رمارك، معناتها باش تفهم اللي كريستيانو معناتها الشغف نتاعو كرة القدم يقول قايل معناتها السيد هذايا مستحيل تحكي لي تقول لي انه كريستيانو قاعد يلعب كوتي فلوس وكوتي مادة.
1: لا،
2: الراجل معناتها امبير، امبراطورية مالية عبر العالم، ما عادش عنده مشكلة فلوس، عنده شغف تاع كرة قدم، وشغف هذا يخليه ما يحسبش. ونفس العملية متاع الحماية صارت له في مانشستر يونايتد، نفس العملية يخليه معناتها يخرج ويعمل عملية حماية ومن بعد ما يدخلوش وقتها.
1: اي مع لونترونر،
2: لونترونر
1: الهولندي اللي مش
2: لا مش سلوتي. الهولندي اللي اللي مازال كيخرج من مانشستر. دونك نفس العمليه اليوم معناتها علاش كريستيانو قاعد يتعرض للشيء هذا؟ نقطه استفهام. نتمنى انه يخرج هو، خاطر هو لحد الان كان ريسبكتيو في لي ديكلاراسيون تاعو، ويحترم في بلاده ويحترم في المنتخب، وما قالش كلام ديبلاسي. إن شاء الله نتمناه، لأنه الرأي العام الرياضي العالمي كما احنا معناتها في تونس كما ماناش بمعزل عن العالم، الكلها تستنى في كريستيانو يخرج يقول الحقيقة، لأنه ثم برشا خفايا مازلنا ما نعرفوهاش.
0: فيك بير، نتصور أي واحد عنده شغف كرة القدم يتألم لما حصل لكريستيانو رونالدو.
3: شوف سي صاحبي، واكيد يتالم واكيد ياسف، لانه ما مكان هو اسطوره معنا عشنا معها تقريبا اكثر من عقد يعني من في الفتره الاخيره من كره القدم، لكن يتالم اكثر الجمهور الرياضي العالمي انه في الفتره هذه بالذات في الاسبوع هذا سي صاحبي مش نعايشوا اعتزال ثلاثة أساطير تقريب اللي من أكبر لاعبي كرة القدم اللي عشنا بالأخير، اللي هو كريستيانو رونالدو، ميسي وجيكو. جيكو في البوسنة والهرسك مازالوا عملوا له احتفال كبير كبير. ميسي الاحتفال المنتظر مش يصير ليلة 6-7 أكتوبر بمقابلة اللي الحقيقة فاجأتني، هي مقابلة ودية مع شكون؟ مع البنين. يعني اليوم الأرجنتين مش تلعب مقابلة ديما بوركينا فاسو، ونهار ليلة 6-7 مع البنين مش تكون هي مقابلة توديع ميسي. ولكن كي تشوف معاملة ميسي من طرف الأرجنتينيين، وكما قال سي صالح يعني هذاك يعني كما تقول أنت حصانة رياضية ما تتمسش، سواء كان القميص سواء كان هو كأسطورة سواء كان حتى وجوده في الملعب، وجوده يعني كما نقولوا كي نعمل مقارنة بين الأرجنتين والبرتغال، تلقى منتخب الأرجنتين يلعب الميسي باش يفرح ميسي وباش يزيد ميسي الإحصائيات متاعه نتاعو وارقامه وارقابه كل. لكن في البرتغال تحسهم يعملوا دي سابوداج المنتخب الكريستيانو اكثر ما اللي يعاونوا فيه، لانه في الفتره الاخيره يعني وهذا واضح للعيان، كانوا حتى من ناحيه لي باس ما يعطيوهالوش، يعني مثلا فرص الاهداف ما يعطيوهالوش وكل، يعني هذا اللي يألم معناها بالحق. وش خلاك حتى عده جماهير يعني غفيره خرجت للتظاهر للمعامله معامله كريستيانو، لانه كريستيانو مهما كان استحق معناها توديع ومعناها خروج من الملعب يعني بطريقه حضاريه بطريقه يعني لا تهان، يعني لانه لاعب سجل تاريخ كره القدم. هذا علاش يعني بالحق تنجم تقول بمشاعر تمشي للالم. احنا كي نشوفوا ثلاثه اساطير باش يغادرونا، ولكن اكثر ان معامله اسطوره كيما كريستيانو تختلف على الاساطير الاخرى وخروجها بالطريقه هذه. ان شاء الله ياخذوا له بعين الاعتبار معنا تدخل الحكومي على اعلى مستوى البرتغالي ويصير فما تراجع، ولو انه لانه هو الحقيقه تو في ورطه، لانه الجماهير السعوديه ما تراش وجوده في نادي النصر رياضيا نحكي. المنتخب يعني ولا وجوده صعيب الان اقل شيء معنويا، لانه كما حكي معناها حاكم جزيرة مديرة اللي هو أصل معناها كريستيانو من جزيرة مديرة البرتغالية، قال أنه قيمة رونالدو هي أكثر ترويجية وأكثر، يعني حتى البرتغال عرفت معناها كريستيانو رونالدو أكثر من أي واحد ثاني، لأنه صحيح أوزوبيو زاد أسطورة برتغالية، لكن اللي عمله كريستيانو رونالدو للبرتغال ما قدرتش تعمله حتى حكومة يعني لترويج الوجه البرتغال كسياحية ولا غيرها كمن حيث الاقتصاد.
4: شوف المشكل ما بين المدرب الحالي اللي راني في الفريق
3: خيسوس
4: بقى من عرس اسمه كل شيء، مقابلة صارت ما بين النصر والهلال. المدرب هذا وقت راني في النصر خرج رونالدو كل شيء، رونالدو تغش كل شيء وديجا صارت ما بيناتهم فوفع وكل شيء، خسر واحد بلاش وبعد ماركات أخرى بعد ما خرج رونالدو كل شيء، قعد شاد عليه الغيظ هذا كل شيء وعمل له الجو هذا الكل مع اللاعب اللي سميتهون هذا ما نعرفش شكون
3: برونو قديم
4: هو اللي خدمه هي الخدمة الكل وعمل الجو هذا كل رونالدو والفازة ما تعرف احنا نعرفه احنا كورنا ونعرفه، إذا ما حسيتش بملاعبي تعرف تعمل له تهبط يسخن، وإذا تهبط يسخن تخلي أربع خمسة دراج ستة دراج كل شيء ويسخن هكاكا وظهر الناس اللي أنت ما حسكش بيهم وتلفت له الجملة هنا قزموا وحبوا معناها، لكن هو تي الصحة ضر معناها في المستوى ما حبش يكلمه خرج روحه الساكو، ولو الدولة دخلت وكل شيء بالنسبة لرونالدو يقعد معناها ملاعب كبير يقعد لاعب أسطورة ويقعد معناها هكايا، وهذيك هي الرياضة في العالم. شفت كيفاش معناها اللاعب كيما رونالدو يوصلوا معناها ملاعبية في مستوى آخر يحبوا معناها يقزموه. هنا اللوم أنا على وزير الشباب والرياضة واللوم على الجامعة نتاع البرتغال كيفاش تخلي معناها ناس يوصلوا معناها يتحداوا لاعب كبير كيما رونالدو يخليوه في الشيء هذا اللي قاعد معناه الناس تتكلم عليه، هو اسطوره من اساطير الرياضه في تونس.
1: فوزي فوزي كريستيانو رونالدو كي مشى للسعوديه ما مشاش لغايه رياضيه، نخرج للشقاء السعوديين عندهم برنامج كامل
4: صحيح.
1: برنامج ترويجي
4: صحيح
1: لكاس العالم اللي ان شاء الله خذاهم باش ينظموها، دونك هنا الخدمه خدمها وقام بواجبه، هو ما جاش على الكره لعب وشيخ هزتي ترويتكم كريستيانو رونالدو مشى للسعودية فما برنامج عاملين لشيخان السعوديين، أول حاجة الملاعب اللي تبنيت الترشح نتاعهم لتنظيم كأس العالم، هذا الكل كريستيانو رونالدو كان موجود واسمه تصويرة كريستيانو رونالدو ساهموا في الشيء دي. فما حاجة صاحبي الناس ما تصدقش كريستيانو رونالدو وقت اللي يعمل ديكلاراتيون وهو وقت اللي في سو كونترا في السعودية ما غير مقابلات وربح وكاس ولا بطولة ولا كي يعمل ديكلاراسيون يشكر فيها السعوديين ولا الانجازات السعودية يخلص عليها ويخلص في برشا فلوس، دونك سكوتي لا ما فهميش. وكوتي كرة قدم ما مشيش باش يعطي البلوس كرة، مشى في نطاق برنامج معين واحترم البرنامج وكان عند حسن الظن ويحترم برشا السعوديين والتو قالها وقال انا مانيش في نغادر السعوديه الا بعد نهايه العقد نتاعي.
2: جست نقطه باش تفهم الظاهره كريستيانو رونالدو من بين الارقام اللي شفتهم اللي هما غراب برشا. كريستيانو رونالدو وقت اللي غادر المعسكر نتاع المنتخب البرتغالي في تاريخ المنصات نتاع اللي تبعوا في حركه الطيران اكثر طياره وقعت متابعتها الفول هذاك في تاريخ الطيران المدني أكثر مرة وأكثر عدد متاع ناس تبعت الفول، ما أنت تخيل أنت حتى الطيارة متاعه يتبعوا فيها
1: أيوه يتنقل في طيارته الخاصة
2: أي ما أنت فكر ذيك ثم التطبيقات اللي موجودين برشا هما تطبيقات يتبعوا في الفول نتاع كريستيانو. اكثر متابعه صارت للفول هذاك
3: في 10 ثواني
0: نكملوا
3: اللي حبيت نقوله. اولا كريستيانو رونالدو هو اللي عمل الريكومونداسيون تاع خصوص لتدريب المنتخب. النقطه الثانيه كريستيانو رونالدو وقت غادر المعسكر فما 1,400,000 متابع لموقع المنتخب البرتغالي على انستغرام غادر، يعني هذا خساره كبيره كبيره اقتصاديه. النقطه الثالثه انه المدرب مدرب خيسوس هو كان زاد سبب في تقريبا في مقولش خلي يقول في تقزيم كارير بتاع نيمار، لأن هو زاد اللي اعطى الاناليز نتاعو نيمار بدنيا مع جهاز للعب غير كريستيانو، يعني عنده كونفلي دوبل يعني. والنقطة الأخيرة اللي حاب نقولها ولا هي مهمة جدا، راهو في الكواليس هذا الكل أنا نشوف فيه، أنا نرى ونحس فما لوبيات نجم تقول صهيونية، لأنه كريستيانو رونالدو اقتصاديا من ناحية معناها التاتش نتاعه في العالم يعني مسك برشا بك اللقطة اللي عملها يوما ما ضد شركة معينة اللي تخليه دائما غير مرغوب فيه ومتابعينه لتقزيم معناها
2: صحيح
3: اليد الصهيونية
2: يعني. لا حتى ما واقفوا تجاه
3: فلسطين
2: فلسطين وتجاه ضحايا غزة، وما عندها الرجل معروف ما عندها ما واقفوا معلنة
1: شو التصوت فسان تعاطف كبير برشا مع كريستيانو رونالدو. بالطبيعة لازم تلقى شق
2: بالطبيعة
1: حتى كان ضعيل جدا ضده عادي جدا، هذيك هي قانون اللعبة. أما الأغلبية المطلقة وخاصة أنا كي تقرأ التدوينات تاع الملاعبية الكبار والمدربين الكبار قالوا على كريستيانو رونالدو، ربما خيسوس هذي ما رانيش كريستيانو رونالدو في تمبكو، قلت اللي كان يجيب في الأطراح في ريال مدريد وضد شكون ضد العمالقة تاع كرة القدم في العالم، كان كريستيانو رونالدو يهز تيتر وحده، سيتان جوار كابابل في أوروبا كي يهز تيتر وحده يربح ماتش وحده، مش ماتش يربح ماتشات وحده يعمل لك ديفيرينسا.
0: اما سي صالح لكل بدايه نهايه،
1: لا اسمعني صاحبي، هو ذي اللوجيك لكل بدايه نهايه، وهو قالها الحاجه الباهيه فيه قبل ما تصير هذه الكل، قال لهم اذا كان ما عادش عينكم فيا انا راني ننسحب ونخرج بصدر رحب
0: حتى واحد ما تجرأ قال له ما عيناش فيك،
1: عملوا هالو بطريقه، قالوا هالو بطريقه طريقه خبيثه، معناتها النسق والمدرب وبرونو والمجموعه اللي موجوده طريقه تهين رونالدو بالطريقه هذيك، معناتها تخليه يسخن اهانه كبيره.
3: مهما كان سي صالح كما قال الاستاذ كريستيانو رونالدو يقعد المثال للطريقة العلمية وتتبع إيجيان دوفي، معناها تنجم تقول مثالية بالنسبة للعب كرة قدم، لأنه أي لاعب آخر معناها في 41 سنة ويعمل في روندمون كما كيك صعيب شوية، لكن ما يكونش عندك إيجيان دوفي وطريقة
1: علمية. مش كونه من لاعب يوصل 41 سنة،
3: لا مش من نفس الروندمون، عاد ينجم توصل حتى روجي ميلان كور
1: لا في نفس النيفو، نفس براين جيكس الإنجليزي.
2: أي براين جيكس
1: كمل كارون دوزون
3: ما نتصورش يعني في بالارقام هذيك،
0: واضح لطفي في الكبير حكينا ما فيه كفايه.
1: لا انا قرب دينو الزوف لا
0: تنين مش مرانيور، واضح فوزي واضح سي صالح، فاصل ونتواصل.

0: Team Sport.
1: Team Sport.
0: Team Sport. مع صاحبي بكر.
2: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. سي صالح الثابتي لو تعطينا تفاصيل ما يسمى قضية القرن بين الريال وبرشلونة.
3: صعب هذه قضية رفعها الريال مدريد قدام الاتحاد الإسباني لكرة قدم وخذت أكثر من وقتها دونك ما وقعش النظر فيها. الريال مدريد رأى من حقه مش يتوجه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكون ملف حاضر وقدموا قدام أنظار الاتحاد الأوروبي. الملف هذا لطفي ملف كبير، ملف فيه 50,000 وثيقة. مش تعرف شو معناتها قيمة الملف. وطالبين من جملة الطلب الرئيسي متاعهم ريال مدريد هو سحب الألقاب من برشلونة من 2011 ل 2018 وعندهم كل شيء بالدليل، والاتهامات كلها موجهة للرئيس لجنة التحكيم والنائب نتاعو بالأسامي بالمكالمات بالتسجيلات وكل شيء. وذاك علاش قلت لك قضية القرن وقضية فيها برشا متابعة والريال مدريد شد صحيح. تصور أنت قضية وشوف الحجم تاع الوثائق اللي قدمها ريال مدريد.
4: سي صالح خليني نتفاعل معك. كي نشوفوا السنوات الأخيرة تاع الليغا مش مهم احنا طبعا مش نحكيوا على الفوليوم تاع ال 50,000 ولا غير 50,000، انه نشوف نلقاو الريال مدريد مستفيد اكثر من غلطات التحكيمي اكثر من برشلونه، وهذا هذا باعتراف مش كان لبرشلوني، يعني برشا نوادي في الليغا يعترفوا انه ريال مدريد مستفيد من غلطات تحكيميه اكثر.
3: يلا انا نحكي لك في حكايه، انا نحكي لك سامحني بالله يا استاذ. انا قلت لك الناس هذوما قدموا وثائق.
4: ينجموا يقدموا على النجم
5: لا ايش نقول لك، الفرق بين لي دو كاب كبير برشا. الريال مدريد استفاد من أخطاء تحكيمية أوكي، فما فرق بين أنك تستفيد على حسنية وداخل في إطار
3: وبين كانوا يعاونوك
5: وبين أنه السيد ماخذ جراية.
4: أستاذ كي تبدأ أنت الحكاية هذيك سيستيماتيك.
5: لا مش سيستيماتيك، لا شوف أتليتيكو ماتش الأخراني متاع أتليتيكو مدريد ديك لا معناتها كان جات ريال مدريد معناتها تستفيد وثم سيستيم وثم ممكن نقوله سيستيماتيك معناتها ثم سيستيم وراها وثم كذا. ما يصيرش الفضايح اللي صارت راهو في الاتليتيكو، راهو اربيتر عمره 10 سنين ما يعملش اللي يعملوه هما والفار. ماتش قبله مع الاسبانيول كيف ريال مدريد كيما قاعده تستفيد قاعده تتضرر. لكن الاختير في الملف هذايا انه راهو ثم جرايات، راهو معناتها منظومه كامله، معناتها
3: منظومه كامله.
5: الراجل نائب الرئيس نتاع الاتحاد الاسباني للتحكيم نائب الرئيس راهو اثبتوا بالادله بالارقام، معناتها الراجل ياخذ في شهريه.
3: لا يا استاذ
4: نفرض فرض ولو لوقت انه الحكايه هذه موجوده والرواتب وكل شيء، لكن كي نشوف
5: على
4: ما فماش اخطاء تحكيميه مثلا معناها مشات لمصلحه البرشلونه
5: موجود. لا معليش طالبين سحب الالقاب وما تعرفش قالت برشلون قالت هذيك شهريه ندفع له فيها يعمل في الرسكله للاعبين على قوانين التحكيم.
3: يا استاذ جوفانتس وما ادراك من جوفانتس وقت اللي هي متزعمه كره القدم الاوروبيه، وقت اللي عاقبوها لويجي موجي الديكتور سبورتيف، عاقبوا جوفانتس سحبوا لها الالقاب وطيحوها للدوزيام ديفيزيون وخطاوها فلوس. علاش هذا استنادا الى مكالمه هاتفيه؟
4: ايوه عند مكالمه هاتفيه ارغومونتيه.
3: هذا قال لك عمل له شهريه وتقول لي ماشي
4: صالح. سي صالح الارتكاز في معاقبه جيفانتس مش الاخطاء التحكيميه راهو معناها
3: هي لطفي. هذيك ربي يا لطفي راهو الناس يسمعوا فينا. انا نقول لك السيد هذا ياخذ في شهريه فما دليل اكثر من هذايا؟ جوفانتس نطيحوها
5: للتبرير نتاع برشلونه كان مضحك، فهمت؟
3: لا مش غادي من مضحك.
4: على كل تو نعيش ونشوفه.
3: لا هو بالتاكيد مش
5: ودليل اخر على انه ريال مدريد عكس ما يروج له الشق المناصر لبرشلونه انه هي منظومه تستفيد. ريال مدريد قالت لك انا خليت الامر بين ايدي
3: الجامعه
5: الاسبانيه وقداش من عام طفيوا الضوء، معناتها المنظومه اللي تخدم لصالح برشلونه قويه برش. قال لك طفيوا الضوء كونه ملف نفس الملف وزادوا عليه وثائق اخرى وزادوا عليه محادثات اخرى ثم تسجيلات راه زاد وهزوه لليوفا وقال لك اليوفا ما رانا مازين ماشيين لقدام.
4: هو زاد لازم نشوف
5: ونزيدك اكثر توا ثم تدخل كبير حتى على مستوى الحكومه الاسبانيه يحبوا ريال مدريد
3: طيح القضيه.
5: تعرفش
3: علاش؟ لأن السمعة نتاع كرة القدم الإسبانية بعد كأس العالم
5: اون
3: جو ينجم يقول لك أنتم كرتكم فاسدة ها مش هو اللي كونسيكونس تاعها على الكرة الإسبانية كل أنت ريت تلين شو صار لهم بعد الفضيحة وقت اللي تحت جوفنتوس وتحت ميلان صار كرة القدم الإيطالية تعاني لليوم ثلاث مرات مشيتش المونديال
4: شوف سي صالح دونك هنا سي صالح سامحني طيب انت اللي كان مش نحكيه مثلا من ناحيه الريبيتاسيون او ليماج نتاع لا ليغا ولا كره القدم معناها الاسبانيه فما فرق يزمن الميز لو انا المنتخب الاسباني القابه ولعبه كل الناس كلنا نعترفوا انه مميز
3: انا قلت لك يا لطفي يا لطفي ما تشكوش فيها اما عندها دي كونسيكونس على كره القدم الاسبانيه
5: هما الحكومه الاسبانيه مش احنا
4: متفق معك لانه
5: الحكومه الاسبانيه توا قاعده بلوغ اخرى مش ضغط اما
4: ممكن مداخيل مداخيل
5: اقتصاديه
2: نحسك
5: اصل الرساله
2: نحسك تحب تفركس على تبريرات البرشلونه يا ودي الفساد هاي ثم يا بابا يا ديك ربي
4: ما شفتوش في الملعب سي صاحبي
2: الفساد يا ودي انت ما تشوفوش في الملعب
5: موجود
2: لي بروف
5: موجود انا كان جا في بالي انا كان جا في بالي في الوحده تراني جبت لك 50 ضربه جزاء و50 هدف منهم هدف عم ناول ولا ولد عم ناول العالم كامل داخ فيه الفار معناتها الفار رجعوا للفار والفار والاربيتر قال لهم ليه بونتو
3: اي شد صحيح
5: ذكروا بو يقتل بالضحك
3: لا والفار عيط له الفار وراه اللي راهو البونتو مش ريغولي
2: كرة القدم العالمية غارقة في الفساد يا لطفي ما تبحثش على حتى تعليات سوى برشلونة والريال ليسوا بالمدينة الفاضلة معناها احنا رانا نعمة في تونس
4: أكيد.
2: فسادنا يتسمى حضاري هذا في كرة القدم التونسية بارابور قال لك سالة 50,000 ورقة 50,000 ورقة يحب لنا 15 سنة باش يقراهم
3: خلينا 15 سنة صعبين
4: يقراوا الأول والآخر يعني المحتوى كما قال الأستاذ موش
2: أيوا
3: باش نمر للنقطة الثالثة النقطة الثالثة محلية نحب نرجع صعبي لكل كلمة قلتها أنت في ملعب النجوم وأكدت عليها وأنا باش نبدأ بها قلت القرار تحكي على القرار المنتخب صاحبي باش نرجع بشوية بشوية تاني تدريجيا في الفترة الأخرانية في العامين الأخرانيين خرجنا خروج مخذل من البطولة العربية خرجنا خروج مخذل من البطولة الأفريقية عملنا كأس عالم كارثي وعملنا بداية تاع تصفيات كأس أفريقيا كارثية ولا واحد تحرك ولا قرار تخذاه ولا كلمة سمعتها تقنعك تقنعك يا أخوي أقنعونا احنا قابلين الشيء أقنعونا علاش وصلنا للحالة هذه وشنو اللي وصلنا للحالة هذه وشنو القرارات اللي كنا مش ناخذوهم وما خذيناهمش وعلاش التوا بعد أربعة خيبات وأربعة نكبات ما خذينا حتى قرار من شكون خايفين
5: على خاطر في صبرنا ناخذوا قرارات بعد سبعة خيبات احنا أربعة توا يلزم ثلاثة أخرين
4: هو اللي اطرقته أنت الحقيقة هو معناها مشكل كبير وعميق يمس كرة القدم التونسية وأساس القرار لأن يعني نحن للأسف كما قلت المرة اللي فاتت عندنا مشكل عقلي قبل ما مشكل لاعبين ومشكل لكن لأنه في الظروف العادية سي صالح كان همش نبدأ من الاخر وبعدش نرجع للأسف المقابلتين الاخرانيين اللي عملنا فيهم تعادل ما ينجم يكونوا مش كارثي علاش خد كتشوف مثلا شو عملت غانا يعني عملت خسارتين ولا غانا عملت برستاسيون كبيره في كاس العالم خير بنا برش وقالت المدرب كيروش الا في وقت من الاوقات حبينا كان مؤهل من تدريب تونس كي تشوف نيجيريا ايش عامله زاد كيف نتائج كارثيه بالمقارنه مع احنا ولو اني يعني شخصيا كانسان متواضع عمري ولا من مناصرين المقارنات لان المقارنه عمرها ما تكون موضوعيه لان باش تقارن لازم كل معطيات تكون موجوده هنا وهنا لكن خلينا نستعمل لوقت معين المقارنات هذه في خلال التوقف الفيفا هذه والمقابلات نتاع التصفيات الافريقيه كي تشوف انت منتخبات كغانا كنيجيريا ونتائج الكارثيه مع تونس يعني تنجم تقول في المطلقه مش كارثيه لكن الاطار نتاعها من ناحيه المحيط نتاعها سواء كان من الجامعه من سلطه الاشراف من الاطار الفني من اللاعبين تعطيك انطباع كبير سلبي
3: وقت يا سي لطفي اسمعني انا راني اسمعني
4: خلينا نكمل تسلسله افكار
3: خلينا نقول لك كلمه وبعد كواصل انا راني نخمم كجمهور تونس بشوية ما نجي نحكي كمسؤول سابق ولا كرونيكر أنا نحكي كمحب تونس متفرج تونسي يا أخوي إذا كنت ندي ماكش قادر باش تربح بوتسوانا ومش تربح أوغندا شنو تحكي لي انا مقارنه تعمل فيها
4: سي صالح
3: وفين وفي بلادك
4: نجاوبك نجاوبك الحاجه الاولى كلامك موش منطقي علاش على خاطر انت المنتخب اللي تو طال فيه باش يربح اوغندا ويربح بوتسوانا بوتسوانا ربحتك لهنا وربحتك بمنتخب وتكوين وإطار فني ممكن يكون أرفع من هنا مش معناه هذا مبرر راهو لا عمره اللي يكون مبرر خاطر ربحتك كذا احنا كما قلت المرة اللي فاتت يلزمنا التكبر التكبر اللي عايشينه في الرياضات يقول مش كرة قدم يلزمنا نتيحوا ويلزم نفهموا ولا منتخبات إفريقية رتفع مستوى ونعاملهم بالمثل لأن احنا طحنا وهم قدموا هذا من ناحية من ناحية ثانية سي صاحبي هنا سي صالح هنا المشكلة متاعنا احنا ديما فما فئات وانتماءات وانشقاقات هي اللي قاعدة تعطي فيه تأثير السلبي على المحيط لأنه قتل يخرج لك وزير في السلبيات ذي الكل ويفتح تحقيق شكون أعطى المعلومة الغالطة في النقاط هل هذا هو الأساس هذا المشكل الأساس انت كرة قدم تونسية انت تعمل اجتماع وتخرج في النهاية متاعه سيل وزير حل تحقيق شكون أعطى المعلومة يا أخي يعني ما يشم... أخي انت عملت برستاسيون كبيرة وخسرت وما نعرفش انت ممكن قلت الترشح متاعك التشكك الشكوك متاعك على خاطر انت النقاط ولا المعلومة خارج
3: اسبانيا
4: شوف شوف شوف الوزير كيفاش نحاولوا باش نعطيو قيقس يا فوزي معناها شوف انت سلطة الإشراف المشرف على الرياضة كيفاش تحب تعدي بينا بطريقة سلسة وتمسنا في في في ذكر معناها في مخيلاتنا مش مشكلتي النقاط ولو كان انت عملت برستاسيون كبيرة وانت عقدي خاطر خسرتنا لا يا سيدي عنده مشكل كبير مشكل كبير في الكرة القدم التونسية مشكل كيو فما مدرب واجه البرازيل واعطاه درس في التكتيك والإطار المحيط الرياضي في تونس معناها قريب يجرموه كيفاش تواجه البرازيل والمدرب هرب من مالي حتى حد ما تكلم عادي جدا لان احنا مش في ظهور ما نقدرش نواجه مالي هذه الاشكاليه راني مانيش مش مثل انتماء مانيش مش حتى نقول ندافع على شخصي صالح لكن احنا مشكلنا فينا احنا كجمهور رياضي كيفاش نتعاملوا مع الاحداث لانه وقت اللي احنا جينا كلنا عملنا حرب على سامي طرابلسي وقت اللي هو ناجح اليوم وينه نفس الفئات هذيك اللي حاربت سامي طرابلسي وحاربت صبر اللموشي لحد قبل ما يهبط القائمه نتاع المرتقب علاش اليوم ما تكلمش علاش احنا اليوم ولينا مشكل لاعبين ما عندناش مشكل نتاع نتاع اطار فني اللي واجه البرازيل واعطاه درس في الامور الفنيه اليوم هنا عن اطار اخر هرب من مالي هاول الوضع عندنا وزير لاهي بالنقاط وعنا جمهور رياضي اللي ممكن يعطي الحلول لا
3: يا
1: ربي تخي خبرك
3: لا لا ما خرجنا
1: من ما خرجش الملف
3: خرجنا
4: تعدينا
1: لا بخي خبرك اسمعني
3: اسمعني شو
1: اقسم بالله
3: في النقطة في النقطة اسمعني في النقطة هذية النقطة هذية خاصة متاع شكون سرب المعلومة مش كون وش فشكون سرب المعلومة نحب نقول لهم الناس هذوما اللي لوجوا على التعليت هذوما رأي تونس ربحنا ونقول ربحنا ومشينا للعاب الأولمبية ومشينا المونديال باحترازات معناتها كنا نعرفوا نخدموا ونعرفوا القانون نعرفوا القانون والتوق ونعطيك أمثلة عديدة تونس ترشحت لنا العاب الأولمبية والكأس العالم بالاحترازات لأنه كنا نعرفوا القانون ونتبعوا وعنا دراية وكنا نربحوا ماتشواتنا حتى ولو مش فوق الميدان لكن على الورق نربحوهم وصلنا لدرجة كونا ما نعرفوش اللعبة هذية بالدود ولا صحيح يذرا فيها نقاط ولا ما فيهاش نقاط
4: سلام
2: كلامك شويه نحكي لمستوى وزير لطفي ما تعتكرش الكلمه فما ناس حاضرين في البلاتو تو انا نوجه البلاتو وباش نحكيو باتناب على ملف المنتخب الوطني وما يجري في الكواليس بعد هذا الفصل.

0: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. مازلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني. زلزال بأتم معنى الكلمة يهز داخل المنتخب الوطني، يعصف بأركان المنتخب الوطني. من يتحمل المسؤولية في هذا الظرف بالذات؟ جاء إطار فني جديد، عونا على أسلحة جديدة، على ديما جديدة، لكن شفنا دار لقمان على حالة، إن لم نقل أن المنتخب ظهر بصورة أتعس بكثير.
1: به أنت قلت جملة باش نبدأ منها، دار لقمان على حالها إن لم تكن أتعس بكثير. المكتب الجامعي هذا منذ انتخاب أثبت الفشل متاعه في لي زيديسيون متاع الكوب دافريك، متاع الكوب أراب، ومتاع الكوب دي مونت. أثبت عجز على التسيير وعجز تجنوى فوزي
0: تفضل واصل
1: وعجز على اتخاذ الـ الـ القرارات الصحيحة. المكتب هذا يجي وسلطة الإشراف، تجي سلطة الإشراف وتدعمه، قلوا كمل اخدم على روحك وبارك الله فيك، لأنه التوانسة الكل بعد الكوب دي موند كنا ننتظروا أقل حاجة أنهم يستقيلوا ويمشوا على روحهم إذا ما ثماش محاسبة. نعرفش كون فيكم مقبليك أحكي على المحاسبة، لا محاسبة ولا تقييم ولا هم يحزنوا، بل بالعكس تم معناتها سلطة الإشراف اجتمعت بالمكتب هذا وقتلوا خويا عندك الثقة وبرافو راك الخدمة اللي خدمتها أنت ما خدمها حتى مكتب جامعي في العالم. المنتخب الإسباني هاز كوب دي موند راه ما خدمش كيفكم، راه جماعة كرة قدم الإسبانية ما خدمتش اشتر الخدمة اللي خدمتها أنتم وزكيتهم. دونك أنت تقول لي زلزال ودار لقمان على حالها، عادي، الفشل لا ينتج إلا الفشل والفاشل لا يأتيك إلا بالفشل. هذا مكتب جامعي فاشل، خمم خمم خمم جاب لنا سي معين الشعباني. شنو معناتها لي كريتير نتاع سي معين؟ هز دو تشامبيونز ليغ في التراجي ورجح مع نهضة بركان، قالوا لنا هو البروفيل ديال، ما يعرفوش اللي لو سيليكسيونور سي با لونترونور نتاع جمعية، مش كيف كيف. دونك جابوا سي معين، ما احترامنا ليه سي معين، ها وبعد شهر ولا شهر ونص خلاف مع مجموعة هامة من اللاعبين وراو خرجت على العاشوري، ما هوش العاشوري بركة، راو دخل في صدام وفي عركة مع مجموعة من اللاعبين اللي ولاو رافضين وجوده. وأكبر دليل على ذلك إلغاء التربص وإلغاء المباراة الودية والنتائج الكارثية اللي صارت في الدو ماتش، معناتها بوتسوانا اللي وقفتنا كان وريكم تصوير الجارديان تاعها زايد 20 كيلو في البوا، كرش أكبر من كرشي الجارديان تاع بوتسوانا، هاي التصوير وقصير. بوتسوانا عاملة نيول مدة التالية 8 شهور التالية عاملة نيول مع بعد بوحاجلة باهي. دونك لهنا إلغاء التربص والعركة اللي خرجت على العاشوري خاطر هذيك قدام لي جورناليست ما ينجموش ينكروها وقدام ناس حاضرين، أما ما خفيها كان أعظم. علاش هذا؟ قلت لي انت علاش الزلزال؟ هاو باش نجاوبك علاش عملت المقدمه انا الطويله والعريضه، لانه ما ثماش شكون شاد الفولون شاد الضمان. المكتب الجامعي عاجز، لاهين في حكايه اخرى، لاهين في صراعات، هانا نسمعوا في قضايا نتاع التحرش، هاو نسمعوا في زوز اعضاء علقوا عضويتهم، هاو الحمزاوي تغشش مشى ومن بعد رجع، هاو ندرى شكون، هاو ندرى، معناتها تسمع في حكايات يضحكوا، تسمع في حكايات مكتب جامعي موجود لكل شيء إلا لتسيير وإيجاد حلول لكرة القدم التونسي. دونك نوصلوا نورمال، هذوما سي دي جورني في فاس صالح العالم كامل يستغل فيهم باش يعمل تربصات للمنتخبات، وإحنا برو روحوا شدوا دياركم. شنو اللي صاير معناتها توا من هنا للأسبوع الجاي فاكونس؟ علاش؟ خاطر مكتب جامعي فاشل. دونك اليوم الناس قاعدة تخبي، يخرج لنا رئيس الجامعة نسمع فيه في ديكلاراسيون، قلت له كان ما خرجتش خير كان قعدت على روحك، اش قال؟ قال ما لعبناش ضد مالي خاطر الغربي ماخذ ورقة حمراء،
2: عنده التزام
1: لا وماخذ ورقة حمراء، قالك ماخذ ورقة حمراء في الماتش اميكال ضد بلجيكا، ما ينجمش يلعب الماتش اميكال هذا، واللاعب الاخر عنده التزام وقديده مصاب، هيك قديده مصاب ما لعبناش نحن ماتش بوتسوانا، ها لعبنا
2: وبن سليمان والطالبي،
1: يعني معناتها الجلفة اربعه ملاعبية غابوا، تلغي مباراة وتلغي تربص كامل. شوف الضحك على ذقون التوانسة عيب
0: اللي قلتوا فيه برشا كلام صحيح. متر ما تراش يزيد المكتب الجامعي مضروب على دي، ما تراش الوزارة كبلت المكتب الجامعي حطتها في تركينا.
1: نحكي لك حكاية صحيح، انت الوزاره وانا مكتب جامعي. كبلتني نستقيل نمشي على روحي.
2: صحيح
1: نمشي على روحي نمشي على روحي.
2: سهل الحل الذي هو
1: تعط تحمل مسؤوليتك
2: يا صاحبي. انا راى المنتخب المكتب الجامعي هذه شرعي منتخب من طرف الانديه حسب اللوائح حسب القانون. دونك انت راهو حتى حد ما ينجم يمسك تبقى وقت اللي تعمل الاغلاط هذه وما تاخذش القرارات وما تدافعش كما يلزم على وقتها حتى اللي انتخبوك يوليو يطالبوا بالرحيل نتاعك. لانك انت لهنا انا تو نحكي على الشرعيه نتاع المكتب الجامعي حتى ولو الوزاره دخلت التدخل نتاعها يكون محدود. اما انت خاطر بعد كاس العالم كنا الناس كل يستناو تونس كامله كانت تستنى والراي العام حتى اللي خارج من تونس كانوا يستناو اما استقاله واما اقاله. بردوا الحكايه والمكتب الجامعي ولقى المسانده الكافيه من سلطه الاشراف كملوا يخدموا على رواحهم. هاكا الانتاج اللي انتجوه لنا هما اللي شفناه في الزوز مباريات نتاع تصفيات كاس افريقيا هاكا بدينا بهم كيفاش. والكارثه الكبيره اللي ماناش نخرجوا منها يا صاحبي هو الترتيب بتاع تونس. رانا تو في الصف الثالث وعن قريب شنو نوليو في الصف الرابع. راهو هذايا ما صارلناش معناتها شفنا كل شيء مع في الفتره هذه شفنا كل شيء يا اخي. وليناش يكون تو نتاسفوا ونتالموا لا نتالموا ونتاسفوا ونطلبوا وقولوا يا حسره قاعدة كنا مع المنظومه السابقه سي وديع الجري والمجموعه نتاعو كانت فما كان اهون كنا بقدرنا كنا من صحيح فما مؤاخذات و و و و و اما على مستوى اما على مستوى النتائج يا صاحبي رانا وصلنا كاترزيام وصلنا داكوردو ماناش اما يا اخي بصراحه الشيء اللي وصلنا له توا والغريب اللي ما غلطنا هذاك مستوانا ما عندناش ملاعبيه ماشي معاك. نطلب منك حاجه خذ القرار المناسب وقت اللي يلزمك باش تاخذ قرار
1: صالح على نقطه ما عندناش ملاعبيه باش يهزوا كوب دي مونت. اما عندنا ملاعبيه باش يعملوا مستوى محترم ماهمش قاعدين يعيطوا لهم.
2: مع شكون؟
1: هذا هو اللي قبله.
2: لا لا نحكي لك مع شكون؟
1: هاني قلت لك مع المكتب الجامعي ملي جاي.
2: لا ما هو صحيح كلامك منطقي انه عندنا ملاعبيه لكن باش الملاعبيه هذه تاخذ منهم حاجه يلزم شكون معاهم؟
1: بالطبيعه اي بيان سور لا معاك. دونك انت لهنا زاد هاللبانه اللي موجود فيها ما عندناش مستوى نتاع ملاعبيه.
2: مدرب تهبل
1: فهمت؟ دونك اغزر لا كلام صحيح.
2: اي لا
1: مكتب جامعي ومدرب. انا مدرب يفرض علي عضو جامعي ما نعيطش زوز ملاعبيه ونقول له اوكي بنروح ومن بعد تقول والله غلطت والله ندمت.
2: استاذ سخون
1: الكواليس
2: تعرف شكون يتحمل المسؤوليه كامله؟
1: الكلهم
2: هو خوي. المكتب الجامعي المنتخب
1: يعني قلت لك
2: واللي عنده شرعيه وهو ما عندوش مشروعيه. خاطر علاش انت لو كان انت جيت كما نقولوا كمكتب جامعي اللاعبون
1: كانوا يتمردوا مع وديع الجري.
2: لا بكل صراحه مستحيل.
1: انا عشت مع وديع الجري فترات المنتخب كيفاش؟
2: حتى الوزير ما كانش يدخل صراحه. هو الوزير يتدخل ويعمل كل شيء هم ولا يعملوا في السياسه ولا يسيسوا في الرياضه ويسيسوا
1: يضحكوا
2: بكل صراحه خايفين.
1: جاي شاب في المنتخب معيطي الملاعبيه 34 سنه و32 سنه ومدري شنو شوف يضحكوا يا ولدي الدوخ الدوخ يا ولدي محاباه.
0: جاء الوقت بالحق اللي لازم نعتذروا فيه الوديع الجري
2: بصراحة
0: حقيقه لانه الرجل بايجابيته بسلبياته عمرنا ما وصلنا لهذا الوضع الكارثي في المنتخب الوطني. فما كانت ملاعبيه تتمرد
2: مستحيل.
0: فما ملاعبي يهبط ما يهبطش في وقته للفطور ولا للعشاء
2: مستحيل.
0: فما ملاعبي يدخل 10 ملاعبيه يدخلوا سيونس دونترينمون والبقيه مازالوا في الفيستاري كركرو. كان الانضباط التام والخوف وهنا باش نعطي حق ناس بالحق كمال بالخير
1: نعرف شو التصويره باش تفهم التسيب
0: تو نرجعوا كمال تو نرجعوا
1: الحارس هذايا ما مثل ما عملوا له
0: حق نعطوا حق ناس. السيد حسين جنيح نائب رئيس الجمعيه الجامعه التونسيه لكره قدم وقت بدا المكتب الجامعه يخدم باش نكونوا واضحين حسين تحسه هو رئيس الجامعه عنده بروفوار وهو اللي قاعد يخدم حتى المونديال. في المونديال مالجري المهازل اللي تحمل مسؤوليتها الملعبيه والاطار الفني وبعض المسؤولين مكتب الجامعي حسين جنيح كان يخدم بشيء غريب في لكن من بعد لقى روحه يغرد خارج السرب وحده مع الضغوطات اللي جات على اليمين وعلى اليسار. اليوم تحس وكأن المكتب الجامعي ما عندوش الشخص اللي يقود القافله. اليوم المكتب الجامعي نقولوها بصراحة كي تقارن أيام وديع الجري وتقارن سامحني شخصي معز الناصري رجل متربي وفاضل وولد عائلة وكل شيء تقولوا عليه، أما سي معز تحسوا كأنه من نهار الأول اللي نجحوا في الانتخابات هذا الرأي البيضاء، هذا رأي، هذا رأي الاستسلام، وكأنه مش مصدق اللي هو رئيس جامعة، وكأوى ألا ما يحبش يكون رئيس جامعة وحطيتوني بالصيف علي. اليوم بصراحة كرة القدم التونسية تحتاج إلى ثورة من القمة إلى القاعدة. بشوية نعطيكم الكلمة، خلينا نشارككم، أنا ما تكلمش برشا بالحق، وضع كارثي. اليوم فما لاعبين يلزم المكتب الجامعي يخرج قرار بعدم دعوة عديد الأسماء. يا ولادي الناس راهم بندية، يا ولادي شفنا ملعبية يضحكوا، المنتخب متعادل زوز زوز مع بوتسوانا، راهو زوز زوز راك خاسر في رادس، خسارة تعادل بتعمل هزيمة، وناس يضحكوا وناس ينكتوا. أنا تعرف باش فهمت المستوى المتدني لأغلب لاعب المنتخب، المستوى الأخلاقي المنحط لأغلب لاعب المنتخب، وخسيد رئيس الجمهورية استقبل وفد المنتخب قبل شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا ملعبيه نكتوا، شفنا ملعبيه نظروا، لا رك داخل لقصر الرئاسة، جندي يزمك تكون الانضباط والاستقامة. للأسف الانضباط والاستقامة لم يعد لهما مكانا في المنتخب الوطني، إذاك علاش لابد من ثورة حقيقية داخل المنتخب الوطني. ونعود نرجع لك سي صالح، الثورة راي متبوعة بالصبر لمدة 10 سنوات أقل شيء باش نجمو نعملو نواة منتخب نبنيو عليه. توا رانا قاعدين نكذبوا على الناس، حتى كان نترشحوا بحلالك حرامك للكان جاية، راو ما عندك وين تمشي، لأنه بصراحة عنا لاعبين يحبوا ياخذوا أنتريت مريح في المنتخب.
2: سامحني ربي يا كمال هذه بركة، سامحني هذه بركة سي صاحبي، ربي سامحني، قديش من اجتماع صار مع الوزير مكتب الجامعة على أساس بشعينه إبرة في خيط، راهو شيء غريب، راهو الاجتماعات اللي صارت مع الوزير راهو باش تعرف اللي المكتب الجامعي من نجم عين إبرة في خيط إلا ما يتشاور مع الوزير
0: يا فوزي.
2: راهو الشيء هذايا خلينا نكمل خويا صالح، الشيء هذايا راهو عمري ما ريته بكل صراحة وكلمة حق وديع الجري، لا ريته نهار قعد مع وزير وريته نهار برمج مع وزير، يقول له أنا مكتب جامعي نتحمل مسؤوليتي في الشيء اللي موجود، عندي الفيفا هي اللي تراقب فيا، وأنت كوزير أو كوزارة تراقبني على المستحقات وعلى الفلوس. هنا ولا الوزير يعين وينحي ويجيب ويرجع والمكتب الجامعي ساكت ما عنده حتى أي
0: كلمة. يا فوزي نحب نسأل سؤال يجاوبوني عليه بلي أنا واحد ولا بالحق ذيما اللي يعرف يجاوبني. العضوة الجامعية اللي خرجت عملت تدوينة ولا تكلمت عملت ديكلاراسيون وأعطت حقائق حكيت وكشفت بعظمة لسانها، يخرج سي معز الناصري يكذبها ويقول ليه شيء ذي مش موجود وأمورنا طيبة في الجامعة وجونا طيب خارق العادة. وضحونا لهنا يرحم ولدك، شكون الصحيح وشكون الغلط؟ أبسط حاجة هذا كلام اختير تقال تعدى حتى حد ما قال عليه، حتى وين السلطة؟ كيفاش عضوة جامعية تقول الكلام ذاك وكلام خطير وخطير جدا عليها. يرد عليها رئيس الجامعة يقول هذا مش صحيح ما تكذبتها، شكون الصحيح شكون صدق؟ صدقوا رئيس الجامعة ولا نصدقوا العضوة؟ نحب جوابا، مانيش طالب باش
1: الجواب يجاوبك كنسي معز الناصري.
3: لا لا
1: صدق
3: رئيس الجامعة، رئيس الجامعة قالك بطلنا ماتش مالي خاطر عندنا 4 ملاعبية، معناتها الراجل بالحجة والدليل قاعد يحكي لك. شوف يا ولدي جا نقول لك، تحكي انت تقول مستوى وما نعرفش شكون صاحبي قال ما ثماش انضباط، قال في قصر
2: 10 يترنيو 10 في البستير،
3: انت تقول ما ثماش انضباط تحب تضحك انت يا ولدي؟ ثم اعضاء جامعيين فرحانين يتصوروا مع الملعبية ومعناتها اني يخزر لي اني معاهم ويقعدوا يفدلكوا معاهم، ومعناتها وكل الهيبة وكل الكاريزما وكل متاع المسؤول. انا عايشت مع سي صالح ثابتي، ملعبية تبوجي قدام صالح
2: صح
3: تبوجي
2: ايه يحكيوا فيها
0: سي صاحبي
1: تفضلت فيها
3: سلامي وما أدراك ما أسامة السلامي، ومعروف أسامة السلامي وخرجت عليه أنه كركار وخرجت عليه ما يحبش يلعب في الطرطان، وخرجت أنا قدامي مر يجري باش يخلط فيه يا أخويا، قال لي نعمل روتار يعملوا فيه انضباط، تفرض الانضباط ناس مستويه معناتها اسامه وانضباط كلام فارغ يخرجوا فيه عليه.
0: يا حسره يا حسره
3: اي تذكر والله العظيم وقتها قلت له على الوقت قال لي قال لي يقيد باش نمشي يا سلام عليكم يلزمني نخلط في الوقت معناتها توصل تفرض الانضباط معناتها سيت اون اوكازيون باش نقولوا لي الكلام اللي يتقال عليه الكل كذب وما ثماش منه خاطره كان منضبط وكان موجود. علاش انا جبت ليكزومبل هذايا باش تفهم لانه من اكثر اللاعبين اللي قالوا عليه انه مثلا كركار وكذا لا خوي كان منضبط وكان مستوي ولا بروف الكارير اللي عملها ولا القاب
0: وراه اداره كبيره
3: علاش
0: وراه إدارة كبيره
3: وراه مدرب كبير وراه كذا اليوم اليوم المثل إذا رأيت رب البيت للدف ضاربا فلا تلومن الصبيط إذا رقصوا هذا هو
0: آية لطفي كمل معك
4: لو سمحت بكل حيادية بكل وسطية نحب
0: أعطيني رأيك ما غير ما تعملي دخلة
4: لا لا لا أنا مش دخلة مش نحط أمور في تالي مش
0: نكون حيادية
4: مش نقوم تشخيص للوقائع نتاع خلينا نقولوا الفتره الاخيره معناها بالنسبه لكره القدم التونسيه ممكن يعاوننا نوقف شويه على الاسباب ونمشيو للحلول. اولا في المنبر المحترم بتاعك سي صاحبي قلت في هذه ممكن نقطتين اللي يمثلوا الاسباب الاساسيه. اولا قلت لك صارت مقايضه بين سلطه الاشراف والجامعه التونسيه لكره القدم تدخل بيت الطاعه ونحافظ لك على مناصبك لان احنا كلنا نتسائلوا علاش ما صارش الاستقالة وما استقالة كل شيء ونتجنبوا ما معناها مخاطر الاصطدام على الفيفا وسارتك المقايضة ولهذا تدخل بيت الطاعة ونحافظ لك على مناصبك. ولد كل القرارات تو في في تنتجها اجتماعات ثنائية بين الجامعة وبين وزارة الشباب والرياضة اللي تخرجها الجامعة كأنها هي قراراتها الشخصية لكن هي كلها إملاء من وزارة الشباب والرياضة في المسار الاقتصادي والسياسي القاعدة تمشي في البلاد المتمثلة يلزمنا نحميه الطاقاتل المحلية ونتبع سياسة التقشف والحفاظ على الأموال معناها الأموال الصعبة
0: العمله الصعبه
4: علاش هذا ياثر على خياراتنا في الاطار الفني لانه احنا الخيار الاول وقت اللي اخترنا صبر اللموشي علاش كان منقذ لانه هو ولد البلاد وقبل العقد بالدينار التونسي جنبنا يعني كالضغط يلزم يكون معناه قدره محليه معناه كيما نقول احنا اطار محلي ويقول والعقد بالدينار التونسي هنا في الاطار الضغط السياسي معناها على القرارات هنا احنا طبقناها. الإطار الثاني هو كيف كيف قتلنا مشينا للاختيار الثاني متاع الإطار الفني الحالي اللي خلانا معناها نحب نرجع قتل صار النقاش في المنبر المحترم ذا في جويليا وقلت لكم هوش رجل للمرحلة وطاو نستناو لسبتمبر تقريبا مش نحب نحر الدوح يشواف ولا يعني من نوع آخر لكن توقعت الوضعية هذه بالذات وتوقعت أن المقابلات هذه مش يكون قادر على مجاراتها الإطار الفني وكيف كيف اللي صار بالضبط معاه لاعب ذوي الجنسية المزدوجة عرفتوا أنه الإنسان هذا مش ينجم يجيريهم لأنه من أقوى المدربين المعروفين في تونس ما نجمهمش باش ينجمهم إطار فني كمكة. ونزيد نرجع في كلامي أنه الإطار الفني الحالي اللي وقع تعيينه هو من تكوين فئة إعلامية معينة اللي كونته وردته يعني من قدرات التقريب من الصف الأول من تونس وقادر على تدريب المنتخب كما قال الأستاذ راهو مش معناها نجاح مدرب على مستوى نادي ينجم ينجح مع منتخب هذا منه. والسبب الآخر سي صاحبي أنه الثورة ولا التصادم اللي صار في داخل المنتخب وسميته أنت معناها معاش ثورة ولا ثورة في الانضباط وكل راهو هذا نتيجة طبيعية لأنه كي تجيب أنت التوجه متاع المنتخبات الكل خاصة المغرب العربي تأخذ مصر تأخذ المغرب تأخذ الجزائر كلهم توا متوجهين لي والستركتور متاع المنتخبات هذه لاعبين من, من, من الخارج يعني من متكونين في أوروبا وعايشين في أوروبا كلهم ممكن حتى مصر قبل اللي كانت 100% لاعبيها محليين توا تقريبا لولات فيهم تقريبا 30% زاد جايين من أوروبا دقيقة خلينا كما الفكره اللي تسلسل فكرك بربي مش ما تهربش سي فوزي ولهذا اللي كانت تحب تنجح مع لاعبين عقليتهم أوروبية وعقليتهم احترافية اكثر من لاعبي البطوله متاعنا يلزم اقل شيء المدرب هذا يكون عنده مارش سواء كان في السي في البارماريس في تفكيره التكتيكي في الاستوار متاعه وحتى كلاعب اقوى من الاقوى اللاعبين اللي عندك في تكوينهم. لكن وقت اللي تلقى انت سامحني الاطار الفني ما ينجحش الاطار الفني هذا الاطار الفني سامحني
5: لو كان نجح
4: سامحني انت خليناهمش نوصل نجاوبك سي فوز احنا ولهذا اللي كان عندك التركيبه هذه راه مش مشكله لاعبين واللي صار هذا نتيجه هاوش
6: يا بوينت شعبان يا
4: لا سي فوز سي
6: باش
4: نجاوبك نجاوب
6: فما ناس تسمع فينا
4: الاختيار اختيار الاطار الفني ما كانش صعب سي صعب
6: من اليوم الاول ضد هذا
4: الاطار لانه غير مدروس لانه مش تعطي مشروع نتاع 4 سنوات للمنتخب ما ينجمش يقود اطار فني الحالي. احنا اقوى المدربين اللي في تونس شحال نقول عنا فوز البنزرتي وقت اللي عطاوه باداره المنتخب ما نجحش علاش خاطر نفس العقليه نتاع مدرب تونسي مع الاصطدام مع اللاعبين هذم اللي داخلين بعقليه اوروبيه واحترافيه. ولهذا نفس الحكايه اللي صارت تو ماهيش اللي عاشوري راهو يكذب عليك سي صاحبي يقول لك العاشوري لانه اللاعبين
6: نعم فهمناك الازمه في معين الشعبان
4: ليه
5: لو كان نجح معين الشعبان
4: انا نحب نقول الازمه سؤالك الاول سي صاحبي باش نجاوبك
6: عندك في سؤال
5: حوارنا يتكلم
6: بشويه
4: نحب نقول
6: بشويه عايش بشويه خلينا نتفاعلوا مع بعض الازمه نتاع المنتخب في معين الشعباني
4: جزء كبير علاش
6: جزء كبير
4: علاش
6: رسول الله دافع وتحب تلمع وتبيض لاعبين فاشلين بنسبة 300%
4: لا اللي مش صحيح صعب
6: لا ملعبي رايك
4: الأستاذ
6: ما يميش في الأستاذ قال الأستاذ
4: راشد
6: يعرف الشيخ
4: لا نحكي لك رو أي لاعب غير منضبط ما نعرف شنو حتى اللي كان عندوش في ساقيه بالموتيفاسيون تنجم تجيب منه حاجة
6: يقبل معين الشعباني وينهم اللاعبين
4: لكن الملعبية هذا
6: نحيني من معين قبل معين فما 3 مدربين مروا على المنتخب
4: صحيح لا سامحني سامي ترابلسي كان ناجح
6: يا شيخ سامي ما تخلى التاريخ مش على روحه
4: لا
6: خلى التاريخ
4: ما دخلوش تاريخ سي صاحبي
6: خلى التاريخ خاطر
4: انت لعبت ضده منظومه
6: مرحله وفات
4: فما منظومه لعبت ضده
6: يا ودي يهديك سامي مرحله وفات امان ما تخلينيش تهزني مش ناقص مشاكل ما تخليش نقول لك المنتخب كيفاش ترشح خليني يا مان
4: لا مش حترشح
6: يا ودي خلينا نحكي انا يا لطفي عايش خويا ما تخش علي ما تخلينيش نقول المنتخب كيفاش ترشح واضح
4: اني نحكي عن جيستيون
6: يا ودي خلينا نحكي انا يا مان قديش فيك فيلسوف يا لطفي يا مان انا ما تلزنيش باش نحكي المنتخب كيفاش ترشح اليوم سامي ترافلز قيمه ثابته احكي لي على المحاضر انت شديت مطركاج المعين الشعباني لا زيش هو لا شديت مطركاج المعين الشعباني وانا مانيش محامي معين الشعباني
5: كيفك حتى مش
6: ندافع عليه لكن الملاعبيه اللي تحب تبيضهم انت اللي جاوا الكل ماذا قدموا للمنتخب كان سامحني في البطوله العربيه في كاس افريقيا وفي المونديال ماذا قدموا اليوم معين الشعباني جاي عنده شهر ما نقولكش معين الشعباني راه ما يتحملش مسؤوليه ما دامك انت الناخب الوطني عندك جزء من المسؤوليه اما اللي يوجعني انا لبسوا كاسكيت كل المدرب كاسكيت الفشل والدافع على الملاعبية أثبتوا أنهم رمز الفشل عن ملاعبية قمة الفشل عن ملاعبية سهارة عن ملاعبية قلة انضباط عن ملاعبية عاملين فيها ما وليها في نزل الإقامة ألور ما نكونوش قاسين على المدرب نعم معين الشعباني بدايته كانت خايبة مع المنتخب الوطني لكن فما ليزاكتور شكون يا متر اللاعبين يتحملون مسؤوليه نسمعك وقتاش يا لطفي تحمل مسؤوليه المعين الشعباني حقك اما تحمل مسؤوليه ليزاكتور اللي هما الملاعبيه اللي هما نعاودها ونسطرها بالاحمر اللي هما رمز الفشل في المنتخب الوطني تيلت العشر سنوات الاخيره
4: سؤال سي صاحبي
5: من الاخر سي صاحبي
6: لطفي فوزي ما
5: انا نقسم بالله لنحكي على معين الشعباني نحب مع لطفي نتعاطف معاه في حاجه برك نفرضوا افتراض تونس ربحت الماتش الاولاني وربحت الماتش الثاني
4: نفس الشيء
6: خلي يكمل امانه
5: شنو نفس الشيء
4: ربحت
5: الماتش الاولاني وربحت الثاني
4: فوزي نجاوب
5: نجاوب
4: احنا يلزمنا نكونوا باش منضد محدد يلزم نكون رؤيه بعيده هذه الاولى الحاجه الثانيه نحب نجاوب سي صاحبي قال لك مستوى دنيء نتاع اللاعبين نذكرك سي صاحبي قلت له لعبنا البرازيل كل لاعب ورى مستوى عالي
6: لا
4: نحب نتنوع يعني اللاعب ورى يعني عنده بوتنسيال لكن انت دورك اطار فني كيفاش تخرج كل البوتنسيال هذاك اللي كان هذاك معاك ما خرجوش ما نجمتش انت تجبد منه يعني بعباره اخرى الكاليتي نتاع الجوهره موجودة. لكن الإطار الفني
0: نستسمع كلوتفي ونستسمع السادة الحضور والسادة المشاهدين. خليكم توا مع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلومة وجوارها. تقبل الله صلاة الجميع.
7: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ثم تسمعوا في غد يومين.

0: مرحبا بكم مجددا في ديماسبور باش نحكيو تحكيم توا سي صالح واستاذ كمال ولطفي الكبير وفوزي الصغير. الاستقالات تتتالى في الاداره الوطنيه للتحكيم، اي مسؤوليه للمشرف العام سي ناجي اجويني. وليد الكشاوي غادر المنصب نتاعو، سي علي البغديري واحمد البريكي. فما تململ، فما ضبابيه بخصوص العلاقه بين مكونات الاداره الوطنيه للتحكيم، شكون يتحمل المسؤوليه ووين سنان جويني مما يحدث في كواليس الاداره الوطنيه للتحكيم؟
1: تسحمي ما عادش نسمع حتى شيء على الجامعه التونسية لكرة القدم، كان استقالات من جميع الجهات فنيه تحكيميه اداريه
2: واللي بهالفايده ما صارتش. استقاله بهالفايده ما صارتش.
1: نسمع كيف الاستقالات
2: مكتب الجامعة
1: والاستقالات صاحبي ديما تقعد ما غير مبررات، يعني مو اللي يستقيل يكون عنده منصب ويكون ما فيها بيس، ماك استقلت وانت حر تعمل ايش تحب، فما راي عام ماكش ملك نفسك، انت في منصب تمس به الراي العام الكل، من حق الراي العام باش يعرف الحقيقه كسوا من عند الشخص اللي استقال والا من عند الهيكل اللي هو ينتمي له قطاع التحكيم، يوضحونا باش على الاقل غدوه انت ولا انا ولا اي انسانه قال احنا توا عنا الخبر وما عندناش المعلومه، ما عندناش تفاصيل، ما عندنا حتى شيء، دونك كيفاش ما نجموش نحكموا صاحبي؟ تقول لي الظاهره، نقول لك الظاهره هاي موجوده، الكل فما استقالات في الهياكل نتاع الجامعه الكل، ناقص كان الاستقاله الجماعيه، هذاك ناقص توا اللي بها الفائده ما صارتش.
0: أما استقاله عضو الاداره المكلف بتقنيه الفار وليد الكشو وتعويضه بالسيد الشاذلي، في الاصل هو مصور الاداره الوطنيه والتحكيم ولم يكن حكم سابق، معناها تفهم وليد الكشو كفاءة كبيرة كبيرة كبيرة، راه الإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص تقنية الفار وبالتوازي مع مسؤوليته كعضو في الإدارة الوطنية للتحكيم خسرت كفاءة كبيرة اللي هو سي وليد الكشو، تعوضوا مع احتراماتنا لشخصه سي شادلي من مصور يا أستاذ كمال بالخليل في الإدارة الوطنية للتحكيم يلقى روحه اليوم مسؤول على الفار، معناها غدوة الفار ينجم الفار تشوف القرارات الغريبة والعجيبة.
1: هذه مثلا سامحني، هذه مثلا
2: مسؤول على الفار،
1: لا هذه كي تعطينا صاحبي التفسير هذا نجم نجاوب نقول لك ما مش مقبولة. احنا نعانيو في الفار ومصدق ربي شويه راضت الامور ولات فما رجعت شويه ثقه ما بين الراذيين والمتفرجين والاحباه والفار، نرجعوا من جديد تو نحطوا نعاودوا نزرعوا الشك مره اخرى.
2: باش تفهم خلويد، معناتها مصور مع احترامي لمهنته ومسؤول على الفار، خويا انا غدوه نحب محامي نحب نشد اللجنه الطبيه، نحب نولي طبيب منتخب مع المكتب الجامعي، هذا كل شيء ممكن راه.
3: شكون متسبب في الشيء هذا؟
2: انت فوزي.
0: خنزيدك يا فوزي، استقالة سي علي البغديري حكم سابق لم يمر على تعيينه اكثر من 15 يوم، وشكون جابوا؟ جابوا سي ناجي جويني مع سي رياض المسعي ومع سي منذر الاطرش لتعويض. تعرف شفتهم الثلاثة ذوما؟ مش خاطر صديقنا نحكوا بالحق. ثلاثة من الناس ما نجموش يسدوا الفراغ كان يخدم فيه رضا فهمي وحده. رضا فهمي في الإدارة الوطنية للتحكيم في عهد جمال الحمودي، الناس الكل وقتها عندهم مهام، شفنا في المونديال اللي صار والراجل يخدم وحده. اليوم نقصي الكفاءات ونجيبوا الأصدقاء حبايبنا وأصحابنا وقاربنا واللي يقعدوا معنا في القهوة واللي يعملوا معنا دورة ونمشوا معنا الفيرما،
2: وينو ناجي جويني؟
0: وينو هنا سي ناجي جويني؟
2: عمناه الوقت اللي أنا انتقدت وناس هاجت، هاي وين مش قاعد صاير اليوم مصور ليه بالفار ليه لا لا الله تو معقول هذا سي فوزي؟
3: والله هو مش معقول وكل شيء نعرف سيدي،
2: ومن بعد تقول لي شبين عملنا نيول مع بوتسوانا ومكتب جامعي استقالات، الاستقاله كنت نحكي لصالح الاستقاله البيع الفايده ما صارتش.
0: خلينا برا
3: ولا بكل صراحه، معناها تشوف سي ناجي جويني معناها كفاءه كبيره برشا، واذا يتعداوا عليه الشيء هذا كله ولا هالكلام اللي قاعد يدور يدور في الكواليس او يدور في اروقه الجامعه التونسيه لكره القدم، انا الرابط
2: قداش قعد ناجي جويني في الاتحاد القطري للتحكيم؟ قداش قعد؟
0: 20 سنه.
2: اعطيني حكم قطري.
4: لا استاذ ما تقزمش دوره، بالعكس التحكيم القطري ولا على مستوى عالم.
2: انا قزمت، اعطيني حكم قطري.
4: لا
2: حكم
4: قطري
2: جاوبني، ما تبداش
4: مش الاسماء مش الاسماء، انا نحكي لك التحكيم القطري ولا
2: ايطاليا نعطيك اسامي، فرنسا نعطيك اسامي، المانيا نعطيك اسامي، المريخ نعطيك اسامي، جيتني في قطر تحبش تعطيني اسامي؟ اعطيني حكم محكم في قطر وطياره وقوي ومعروف.
4: لطفي القبيل. حكم في كاس العالم، حكم
2: يا ودي اعطيني.
4: لطفي القبيل.
2: ادخل ادخل الانترنت في عقلك.
4: لا اخي هو راهو
1: لطفي القبيل.
4: هو نجي جويني كي هو سير هيكل. التحكيم القطري اللي كان ما عندوش حتى وجود.
2: والتو ما عنده حتى وجود.
4: على المستوى الاسيوي وحتى
2: والتو ما عنده حتى وجود.
4: على المستوى العالمي موجود في كاس العالم.
2: مش صحيح. حكم في البطوله في قطر.
4: لا حكموا حتى في كاس العالم.
2: لا اي اللي في قطر.
4: احنا ما عندناش
2: كاس العالم اللي في قطر.
1: ايش دخلني في كاس العالم؟
2: نحكوا على العالم اللي في قطر.
1: حاشاكم وحاشا السادة المستمعين في راديو. احنا نحكوا على امنا هنا.
4: اوكي.
1: يا ودي ما نبيضوا حد، راهو اللي يهمنا مصلحة التحكيم التونسي.
4: اكيد اكيد.
1: راهو مصلحة كرة القدم التونسية. يا ودي المكتب الجامعي كان كمال بن خليل ينتقد اصدقائي. مي الحق حق يا ولدي. اليوم سيناجي جويني يا خويا يخرج يتكلم. اخرج يوضح. خلناس ربما الناس قاعدة تشري في الشبوك، ربما الناس قاعدة تكذب عليك، ربما الناس زي في الحقائق. اخرج قول علاش فلان خرج وعلاش ما خرجش. حاجة أخرى سي كمال بن خليل، سي أحمد البريكي عون كان له بشؤون الحكام، يجيب الماء ويجيب ليتوني ويحضر كل شيء.
4: لا سمحني
1: تصور أنت سمحني علاش خلقن لك فوزي دو ستاج الأخرانين أخذوز اختبارات بدنية للحكام. مشى سي احمد بريكي حتى دبو زمان ما ثماش. شوف وين وصلنا. شوف معناها شوف الوضع تاع ايزي كمال. ايزي كمال بالحق شيء يضحك، شيء يوجع القلب. هو ما كانش مع الاداره الوطنيه للتحكيم السابقه اللي هما راهو فيها شطر اعضائها موجودين مع سيناجي. علاش اليوم كثر برشا الكلام والتشكيك؟ هنا الكرة في شباك السيد ناجي جويني المشرف العام. اخرج يا سي ناجي وضح، اخرج اتكلم شنو هو الاسباب الحقيقيه الناس اللي جاوا وعلاش مشاو. خلي الناس زادا انت تبري ذمتك، كان هما فاهم العيب فيهم هما، خلي يتحملوا مسؤوليتهم زادا. ما نعرفش شنو رايك استاذ.
2: هذاك هو انا قلت لك توصلت انا على الدور ناجي جويني، اخرج خويا وتكلم. هاك كنت تخرج لنا ولت عم ناول وتخرج وتجاوب. اليوم تعتيم كبير، فوضى كبيره، مصور شاد الفار، رجل القانون شاد الطب، وهي ماشية. يعني تخلويض وعوفة وفوضى وغموض. والمشرف الأول هالمنصب هذايا الهلامي اللي جابوه لنا جديد مشرف عام على التحكيم، شنو مشرف عام؟
1: أستاذ كمال بن خليل، بربي باش نسألك سؤال. أنت أستاذ كبير قد الدنيا
2: عايش.
1: وربي يوفقك وناجح. أنا نخدم كاتب الكاتب نتاعك غادي باهي ولا؟ انت غدوه مشيت بالتوازي مع شغلك كمحامي، فما مؤسسه كبيره استنجد بيك باش تكون مستشارها القانوني، واضح ولا؟ يتهزني انا معاك؟
2: لا
1: واش دخلني انا؟
2: بالضبط.
1: انا عندي البيرو مكلفني بمهام في البيرو، نقعد في البيرو
4: حد الاوراق
1: وحديث نقياس. هنا تبدا انت اكزامبل عندك سوبرات، خي يخدم في السوبرات جيبه للتحكيم.
2: اي
1: واللي يخدم في قهوة عندك محاسب نجيبه للتحكيم، واللي حاسب في جران سيرفاس نجيبه معايا للتحكيم. هنا يا خويا فما برشا ضبابية، برشا غموض، برشا شبهات. وديما مطالب السيد ناجي جويني الرجل المحترم، الرجل المستقيم، الرجل عنده تاريخ حاجة.

0: بالقرار مش موجودين، ما فماش قرارات تو قاعده تصدر من من من من مكان واحد. الجامعه ماهيش موجوده، الجامعه مقسومه، الجامعه قاعده تقول قاعدين يقوموا بحاجات ما هوش العمل نتاعهم، قاعدين يقوموا
1: تصدر قرارات
0: سلطة الإشراف
1: هي اللي عينت مصور معناتها في
0: لا لا لا لا لا سلطة الإشراف شكون عين لا لا
1: تحكيم المصور لا بالفار
0: لا لا لا لا مانيش نحكي على المصور لا لا لا مانيش
2: نحكي يحكي بصفة عامة
1: لا أنا قاعد نعمل في صورة كاريكاتورية للأمر باش تفهم وين وصلنا
3: سي صاحبي حسب رأي الهيكل الإدارة الوطنية للتحكيم الحكم عليها نحب نرجع كيما ديما حسب رأيي البسيط على الميدان. بالنسبة للسنة البطولة أقل شيء الفترة القصيرة هذه اللي احنا تجاوزناها ما فماش أخطاء كارثية على مستوى التحكيم كيما على الحكام كيما
2: نكون ديكتاتور لكن أخذكم... لا لا ما منش باش خليك باش نكون ديكتاتور ونتعسف عليك ومن بعد نخليك تكمل. معين الشعباني ذبحته من الوريد للوريد شوي آخر جيب له كلاشنكوف
3: بالك نقول في الحقيقة
2: لا لا سمك نكلمك عاد بيضت ملعبية وضربت معين الشعباني وحق انت رايك نحترم رايك بديت كحكينا على عيوب مهاز المصور يولي لهي بتقنيه الفار هذه عندك انت حاجه عاديه ومشيت
3: لا لا يجي نقول لك
2: نعرفك صديق سي نجي جويني
3: لا لا
2: نعرفك عندك بيه علاقه نعرفك تحترم الرجل
3: عندك حتى دخل والله
2: تحترم الرجل احنا ايش قلت سي نجي احترمه كثيرا اللي بقلقني في سي نجي جويني الصمت نتاعو اخرج تكلم وضح لنا النقاط خايف يكذبوا عليه ويتجنوا عليه سي ناجي هنا يا لطفي الصدقات تقعد لبرا ونحكي الحقيقة نحبوا التحكيم التونسي ينجح مع سي ناجي جويني نحبوه يطير يمشي للعالمية مع سي ناجي جويني لكن من مرقته
1: بالي عشان خليك نكمل صاحب ناجي جويني لا انا ما عادش خليك
3: لو كان خليت
1: لا بليكا بليكا دافع على برشلونة وفي الاوف قال انا مجنون من مجانين برشلونة باش نضحك على اللايف اسم قبيليك حكينا على برشلونة وجريمة القرن ولا قضية القرن في الاوف
3: والله العادة حتى دخل
1: والله لا قلت لي انا مجنون برشلونة
3: والله العادة دخل صداقتي ولا كذا
1: لكن انا على دافع على ناجي جويني
3: مش دافع مش دافع انا قلت التحكيم
1: مانيش التحكيم يا ولدي ثلاثة جولات لعبنا قالوا تسايب عليك
3: التحكيم على
1: سمك معناتها خاطر مصور لا لا جاوبني
3: شنو
1: هي علاقة مصور بربيت اللي زفر في التيران
3: مش نجاوب قلت لك اولا الحكام والتحكيم في الميدان ما سناش كثير على مستوى التنظيم على مستوى الإدارة
1: ريت انت حكيت ولي بيعدلت
3: على مستوى الاداره هذاك شيء ثاني بالنسبه ليا بنسير تكتل المسؤوليه تكتل كيما نقولوا في شخص المشرف العام على الاداره الوطنيه للتحكيم هو امور الدار هذيك ينظمها كذا نعتبرها اقل معناها ولا عين هذيك اموره هو مسؤوليته هو باش يخرج هو ويوضح للراي العام التغييرات هذيك من واجبه
1: هذيك
3: اعتبرها هيكل هيكل
1: خلي هذا تحب نفهمك انا
2: انا بدي اقسم
1: بالله استاذ هو حر يعين اللي
3: حط اموره قلت قلت هو تكتل مسؤوليته اللي كان يوضح انه بالفعل فما ناس غير كفاءة ولا ما عندهمش الكفاءة يكونوا موجودين هذا مسؤوليته هو يتحملها بالطبيعة ما نجموش احنا نبرئوه ولا زاد نذنبوه ما عنديش فكرة بذات السيد هذا موجود ولا لا لكن سمعنا المعلومة تو إذا كان هي موجودة بالطبيعة غير مقبولة
2: معلومة ثابتة
3: غير مقبولة
2: عطيتك معلومة أنا ما نتجزش يعني ما نتجز
3: لا لا قلت غير مقبولة بالطبيعة لكن هي احنا ما يلزمناش نبحث في الأشخاص يلزمنا هي تتكتل المسؤولية عند المشرف العام
2: اللي يهمنا نجاح التحكيم التونسي
3: بالضبط
2: هذه الضبابية مرفوضة جملة وتفصيلي باش نكمل مع فوزي الصغير بعد ما نقراو تدوينة سي العربي الدبابي اللي وجهها سي ناجي جويني أو شو يقوله إن شاء الله السيد المشرف العام على التحكيم ما ينزعجش من نصيحتي ليه وميش تكينيش للبعض مرة أخرى ولو أني لن أخشى لو متلائم في قول كلمة الحق دون تجريح وفي نطاق الاحترام أرى أن حسن سير هذا المرفق يتطلب تطعيمه بأهل الذكر من الكفاءات حتى وإن كنت تختلف معهم في بعض الأشياء حين تقتضي المصحة تزول الخلافات لأن يعني إدارة التحكيم ليست حقا للتجارب والدليل الاستقالات المتتالية في ظرف وجيز والتي حسب علمي ستليها استقالات أخرى وخيبة المصحة والاستقالات ناتجة عن عجز بعضهم في مسيرة ما اقتضيه الظرف من العمل بحزم مفقود لديهم والهروب دليل واضح لما أقول. تعليقك فوز صغير.
4: بكل صراحة أنا سي العربي الدبابي معناها
2: مس اللحمة الحية.
4: مس اللحمة الحية وقاعد ينصح قال لك يا خويا كان الناس هذوما باش يقعدوا في راهو بستال الاستقالات بستال الجو هذا وراهو يا سي ناجي إذا فما

0: الناس أكفاء في الوحدة راهو الخلافات على جنب، وإذا الكفاءة يلزم تعايت لها وتخدم معها. أنا هذا اللي فهمت من العربي الدبابي، والناس اللي هما عندهم هذا لوجيك، والناس اللي عندهم أنا كفاءة في التسيير التحكيمي راهو الناس ما نستغناوش عليهم. يا ناس راهو الرياضة التحكيم راهو معناه ناس نحبوا نقدموا، ولذا ما نعملوش اختلافات، مش خاطر فلان انا ضده من ناحيه ونقصيه وكل شيء ونجيب واحد ما نعرفش. انا سامحوني في العباره مصور يسير في تحكيم، سامحوني بكل صراحه، وخلي ناس اكفاء برا. هنا ولات اغراض شخصيه تهز من مصلحه التحكيم في تونس، معناها ما عادش يهمنا التحكيم، احنا يهمنا المصالح. واذا ولينا المصالح شراو التحكيم في التقهقر، والتحكيم يمشي معناها يندثر، واربع استقالات والمره الجايه خمسه والمره الجايه ما نعرفش 10، وربي يستر شنو باش يكمل الشامبيونه هذه. علاش يا خويا اذا ما نعملوش مراجعه، والكفاء والاكفاء والناس الباهين والناس اللي عندهم
1: هي المعيار، الكفاء هي المعيار،
0: معياري الناس باهين، واذا الناس عندهم خبره وعندهم كل شيء نجيبهم، ما ندزهمش على خاطر كانوا مع فلان وفلتين. تحبني هكا نوصل لك؟
2: ونزيدك حاجه اخرى فوزي، اكثر من حكم دولي قلق من الوضعيه اللي يعيش فيها توا داخل الاداره الوطنيه للتحكيم. الامور غامضه، الامور ضبابيه، ما فهم سيناجي اسم كبير، لكن تمنيت سيناجي نشوفه تسيير كبير، نشوفه رجل يتحمل مسؤوليته بحزم وبجديه، ونحيوا العلاقات والاصحاب والخيان، نعولوا على الكفاءات. نجم نختلف انا والاستاذ كمال بالخليل، اما اذا نعرفوا باش يفيدني في الاداره الوطنيه للتحكيم مرحبا به، نفتح له الباب نتعامل معاه. كي نخرجوا من مقر الاداره الوطنيه للتحكيم لا عاد نعرفه لا عاد يعرفني، انا نحكي معاه لا يحكي معاه، كي نسمع به عنده عرس ما نمشيلوش. مي وقت حاجي به باش يضيف ويقدم الاضافه للتحكيم التونسي نهز التليفون ونكلمه، وينك استاذ كمال بخليل مرحبا بيك، راهو عندنا اجتماع باش نحطوا فيه نقاط على الحروف. وفي الاجتماع ما عادش قاطعوا وما عادش كلموا، هنا يلزم الفصل بين العلاقات الشخصيه وبين مصلحه التحكيم التونسي. هكا نوصل نهايه برنامجنا اليوم. شكرا خالد فوزي صغير،
3: شكرا
2: لطفي الكبير، استاذ كمال بالخليل، سي صالح الثابتي. يتجدد الموعد ان شاء الله معايا انا نهار الاثنين في برنامج ملعب النجوم 9:45 نتاع الليل، عندنا مواضيع جريئه وجريئه جدا ان شاء الله مع ضيوف من الوزن الثقيل. شكرا حبيب شمنقي، شكرا احلام زميطة على تامين هذا البث المباشر. الى اللقاء، متابعه طيبه لبقيه برامج راديو مات.

اسمع وتابع راديو ميد في سوسة على 97.2 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان وين ما كنتم بيان سور تسمعوا فينا، اهلا وسهلا بكم. هلو لي زارتيست، فوالا دونك بدينا ليميسيون تاعنا نوي ميديترانيان كوم شاك سامدي اي بيان سور ديمانش اوسي. فوالا دونك لاسيوس نتاع ليميسيون تاعنا كيما تعرفوها دونك سول جاز اي ار ان بي. بيان سور باش نبداو اول تيتر نتاعنا باش نسمعو دونك حاجه من نقول انا من العتيق دايوغ. الوغ نسمعو التيتر هذايا اللي نجم نقول بيان سور دونك الجروب اسمهم ذا سول راند اوركسترا. نسمعوا له التيتر هذا وراجعين نحكيوا على الموسيقى.

0: مرحبا بكم. ملا موزيكا وملا جو وملا دونك ستوديو ولا دونك حفلناها شوية, عطيناكم دونك شحنة جديدة دايا بور بيان سور تفهموا القيمة تاع الموزيكا هذيا وشنية وقع على bien sûr à la nafsia surtout احنا في ويكاند après une semaine de travail. Voilà, كنا نسمع توا في Vavery Corporation avec le single qui s'appelle Liberation Front. Voilà, donc كيما كل émission عندنا la rubrique نتاع النوفوتي, لا بارتي ديكوفير دايور. توا باش نسمعوا الالبوم الجديد نتاع ليلى Hathaway, l'album اللي خرج توا le 2 octobre. نحكي le 2 octobre 2026, معناها البارح. Voilà, donc اخترناكم منو ثلاثة تيتروات باش نسمعوهم توا. نبداو ب 47 street ومن بعد راجعين نحكيو على ليلى هاثواي. مازلنا معكم حتى نص الليل, ابقوا معنا.
1: Nuit méditerranéenne.

0: اي اي اي مرحبا بكم كل ليلى هاثوي فريمون سي سا هذا هو السول كانت ليت جو بصراحة ما نجم نقول إلا برافو ليلى هاثوي اللي عملت الألبوم هذايا وحاولت تجمع فيه ما بين الموسيقى العصرية والموسيقى القديمة شوية شفتوا معناها هذا هو التجديد هذا هو الصول اللي اللي اللي يكون جديد قديم ولا ويمتع ويزنا في رحلة حلوة برشا مع الموسيقى والأنغام وخاصة لزنسخيمون ولا ولا تاهم مش نسمعوا Mind Condition بيان سور featuring Anthony Hamilton ومن بعد نسمعوا مانو فيجن وبيان سور راجعين بالموسيقى على امواج راديو مادة.
1: Man, I gotta add her to my top 8.
2: Daddy, can you come play a game with me, please, please, please?
3: I'm sorry, man. I'll be a better dad. I'll make sure.

Méditerranéenne.

لكم على أغنية ليني وايت اللي كنا نسمع فيها توا How Do You Love. ليني وايت تشهر بيان سور بالغنية متاعو الصول نيو سوينغ دايور, وكنتو تسمعوا دايور في الموسيقى متاعو مع تالي ان بو دو باناش دو صول أسي جاز. فوالا دونك هذا هو ليني وايت, مازلنا ننتظروا في الالبوم متاعو جديد, ان شاء الله على قريب يطلع الالبوم جديد. دونك فوالا مازلنا معكم دايور حتى النص الليل. توا مش نسمعوا The New New Hip Hop بيان سور, احنا ديما في الليميسيون نتاعنا نحاولوا زادة نعرفوا باللي جون رابور اللي عندهم فولونتي واللي عندهم لوداس دايور دو باش يخرجونا les albums نقول انا تاع لي بوب. نسمعوا توا ان سينجل اسمه كيرف لسارتان رابور اسمه بوجي ذا فات باستارد. هذا سي تان رابور دونك امريكان عمل لابيل لبلوزور رابورز سامحوني دونك باش يكونوا يعطوه كما نقولوا في الهيت باراد امريكان يعطوه البوس باش يقوى بيان سور رصيده في الهيت باراد امريكان ويكون بيان سور في الساحه كما لي زوتر رابور اللي خرجوا ولاو دي رابور كبار كما توباك نوتوريس بيك, والمنافسه بيان سور متواصله خاصه في الهيب هوب كما قلنا ليست كوست والويست كوست. فوالا دونك فوا هذه هي الصراع بين لي دو بارتي هذوما على السيطره في لي بوب. ومن بعد باش نسمعوا ان اوتر تيتر وان نو يو نو. دونك فوالا هذا هو زاد ان رابور انا بالنسبه لي انا سي ان رابور كوي برشا عنده طاقه كبيره برشا وقاعد يخدم وقاعد يطلع في ليزالبوم. نسمعوا وراجعين بالموسيقى.

0: méditerranéenne.
1: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا مره اخرى. دونك ان شاء الله استمتعتوا معنا، خاطر توا سي وصلنا نهايه الحصه نتاعنا. مش نقول لكم مش نودعكم، على امل اللقاء بكم بيان سور غدوه نهار الاحد بيان سور على نفس الفريكونس ونفس التوقيت من العشرة نص الليل. نشكر أخوي حبيب شمنجي اللي رافقني بيان سور تلت ساعتين يأمننا في لاكوتي تكنيك دونك دو نوتر إيميسيون. دونك تو مش خليكم في النوستالجي اللي هي لابارتي نقول أنا لابارتي سوفنير مع كوينسي جونز سلو جيمس ومن بعد سلك دونت راش ونوتر أمي دو توجور الارتيست جوناثان باتلر. هذه غنية عندها إيقاع خاص علي أنا بيرسونيلمون، سمعتها في أول بداياتي في تقريبا سنة 93-94، هذاك علاش عندها وقع خاص علي. نسمعوا ونقول لكم إن شاء الله نلت إعجابكم لميسيون بتاعنا، ونشكركم بيان سور على حسن المتابعة، ونقول لكم باي باي، تشاو تشاو، وأدمان.